0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. قلنا تحدثنا وصلنا إلى معركة غزوة بدر، وكيف أن القرشيين رسلوا أبو سفيان كبيرهم يجهز تي القافلة التجارية الكبيرة لغرض التموين العسكري، والنبي علم بهذا القافلة التموينية العسكرية وبدأ يحرك أصحابه على أساس السيطرة على هذا القافلة. المشركين عرفوا أبو سفيان وأرسل واحد من خبرته ينادي في قريش: اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه، لا أرى أن تدركوها، الغوث الغوث. بيقول هذا النص التاريخي: فتجهز الناس سراعا وقالوا: أيظن محمد وأصحابه أن تكون كعير بن الحضرمي الذي طبعا قتل في سرية عبد الله بن جحش؟ كلا والله لا يعلمن غير ذلك. فكانوا بين رجلين، إما خارج وإما باعث مكانه رجلا، ولم يتخلف من أشراف قريش إلا أبو لهب، فقد استأجر مكانه العاص بن هشام ابن المغيرة ب4000 درهم، كانت دينا عنده. يعني الذي ما يشي يخرج، يلا يستأجر واحد يدي الفلوس ويخرج بدله. وأمية بن خلف على القعود، جاء وقرر أنه يقعد، وجاء له عقبة بن أبي معيط وهو جالس في المسجد بين ظهراني قومه بمجمرة، وقال: يا أبا علي استجمر، فإنما أنت من النساء. يعني لاحظوا حتى كيف كيف كانوا يعيروا الذي هم ما مفتجعين خايفين من الخرجة، ولا يشي يدهده بالآخرين وهو يتجس، ولا لأسباب أخرى. قال: قبحك الله وقبح ما جئت به. لاحظوا كيف يقول قبحك الله، هذا دائما سيدي حسين نسف فكرة علماء الكلام الذي قالوا بأن وبعض العلماء اللي قالوا بأن المشركين كانوا ملاحدة ما يعرفوا شاء الله، لا هم كانوا يعرفوا الله، ما بلا كانوا مشركين، يعني كانوا مشركين مع الله آلهة أخرى. شو كيف يقول قبحك الله وقبح ما جئت به، وتجهز وخرج مع الناس. لما أجمعوا على المسير ذكروا ما كان بينهم وبين بني بكر من الحرب، لأن بين قريش وبين بني بكر حرب، فقدهم خايفين لا عاد يخرجوا لملاقات النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله، وبني بكر جولوا من خلفهم، كاد يثنيهم الموضوع. فقام واحد من هؤلاء الملاعين اسمه سراقة بن مالك المدلجي، وكان من أشراف كنانة، قال لهم: أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء تكرهونه، ولا عليكم، أنا هذا علي، هذا في وجهي مثل ما تقولوا، هذا في وجهي ما أجي لكم بالمرة. خرجوا سراعا، يعني كيف لما يجتمعوا الناس على الإثم والعدوان ويشجع بعضهم البعض على الخروج. وإحنا للأسف بعض المسلمين متثاقلين مخلفين متقاعسين، بيشاهد الكفر كيف بيستنفر ويتحرك ويسير ويحتل بلاد المسلمين، وعاد ثقيل مثل من الشي يحرك من أجي يقوم يواجه. النبي صلوات الله عليه وعلى آله استخلف على المدينة أبا لبابة، رده من الطريق واستخلف على الصلاة بن أم مكتوم، أمر بالتحرك وحرك المسلمين، وكان به شعار للمهاجرين، خلى شعار المهاجرين يا بني عبد الرحمن، وشعار الخزرج يا بني عبد الله، وشعار الأوس يا بني عبيد الله. قالوا كان شعار المسلمين جميعا يومئذ: يا منصور أمت. كان مع أصحاب رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله 70 من الإبل يتعقبونها، يعني يتبادلوا صعودها، وكان عدد المسلمين 300 أو يزيدون. والنبي صلوات الله عليه وعلى آله هو الإمام علي، واحد اسمه مرثد بن أبي مرثد الغنوي، كانوا زملاء رسول الله يعني في السفر ذي فوق الناقة، فكانوا بيقولوا: يا رسول الله اطلع أنت فوق الناقة، ما عليك أنت، يعني إحنا بالنسبة لنا حصتنا لك. كان بيعبى الرسول، شوفوا كيف القيادة العظيمة المتواضعة، قال: ما أنتما بأقوى مني على المشي، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر. كان يتقاسم معهم الركوب أثلاثا. النبي بعث إلى بدر
2: رجل إلى بدر يتحسس لها الأخبار، فجوا له بخبر قريش، قالوا له والله بها أخبار من قريش بترتب أمورها. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بيستشير أتباعه، فحين بلغه قبال أبي سفيان قال بدأ يستشير أصحابه، قال فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، يعني ما عجبه كلام أبو بكر، ثم تكلم عمر فأعرض عنه. هذا الكلام موجود في الرواية، موجودة في مسند أحمد وفي المستدرك وفي البداية والنهاية لابن كثير، انتهت الرواية. بعض كتاب السير تكلموا عن ما قاله الصحابي، يعني كتاب السير بينوا بشكل أوضح يعني ماذا تكلم أبو بكر، ماذا تكلم عمر. وطبعا القرآن هو بين في الواقع أنه كان به صنف من اللي كانوا مع رسول الله كانوا كارهين للخروج يعني، وبالذات أن حاجز الخوف كان موجود لدى كثير من الصحابة عدا أول معركة يخوضها. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني بيجادلوا رسول الله يعني في الحق بعد ما تبين لهم يعني أن هذا كلام الله أمر الله، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، وهم ينظرون. فهذا يعني مشكلة كبيرة، يعني مشكلة كبيرة. المقداد بن عمرو هذا الرجل العظيم اليمني لأصول يمني، وهو والنبي بيشوف بيستشير أصحابه ويشل، قال المقداد بن عمرو يا رسول الله امضي لأمر الله فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيها اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا. برك الغماد موضع بأقصى اليمن. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرا، ودعا له بخير. كيف على هذا يعني المعنويات العالية، النبي الآن يشي معنويات عالية، ما يشي مشورات فيها يعني تراجعات أو ضعف أو. ورجع النبي يقول أشيروا علي أيها الناس، هو يشي يسمع الأنصار الحاضنة الشعبية الكبرى يعني. فمثل ما بتقول بعض الروايات كان النبي بيظن أنه ما ينصره إلا في الدار، يعني في نفس المكان حق المدينة، أما خارج فالنبي كان بيراعي النقل النفسي تيه، لأنهم شرطوا له أنهم يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم وأولادهم في بيعة العقبة الثانية التي هاجر النبي على أساسها صلوات الله عليه وعلى آله. فقال سعد بن معاذ وهو من كبارة الأنصار، فقال أنا أجيب عن الأنصار، أنا أجيب عن الأنصار، كأنك يا رسول الله تريدنا؟ قال أجل، النبي قال أجل. قال إنك عسى أن تكون قد خرجت عن أمر قد أوحي إليك في غيره، يعني كما يبدو أنك ربما تكون قد خرجت الأمر والله أوحى إليك في غيره، يعني جاء وقت كان خرجوا للعير وعرض النفير بدل العير، يعني الآية القرآنية الذي قال الله فيها وإذا عدكم الله أحد الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. فقد كانوا المسلمين خرجوا من أجل العير وأراد الله ما بلا ينصدموا بقافلة النفير. إيش قال سعد بن معاذ؟ قال فإنا قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به حق، فأعطيناك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة، فامضي يا نبي الله لما أردت، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخضناه معك ما بقي منا رجل، وصل من شئت واقطع من شئت، ومن خذ من أموالنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا أحب إلينا مما تركت، والذي نفسي بيده ما سلكت هذا الطريق قط، وما بها من علم، وما نكره أن نلقى عدونا غدا، وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، لعل الله يريك منا بعض ما تقر به عيناك. وفي رواية أن سعد بن معاذ قال إنا خلفنا من قومنا قوما ما نحن بأشد حبا لك منهم ولا أطوع لك منهم، ولكن إنما ظنوا أنها العير، نبني لك عريشا فتكون فيه
1: ونعد عندك رواحلك ثم نلقى عدونا، فإن عزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن تكن الأخرى جلست على رواحلك فلحقت من ورائنا. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خيرا، كيف النبي على هذا الكلام العظيم هذا؟ وقال: أو يقضي الله خيرا من ذلك يا سعد. فلما فرغ سعد من المشورة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سيروا على بركة الله، فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين، والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم، لكأني أنظر إلى مصارع القوم. فعلم القوم أنهم إنما يلاقون القتال وأن العير تفلت. علم اللي مع رسول الله أنه خلاص أن القتال والعير أتفلت، ورجوا النصر لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ومن يومئذ عقد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الألوية، وهي ثلاثة: لواء يحمله مصعب بن عمير، ورايتان سوداوان إحداهما مع الإمام علي عليه السلام، والأخرى مع رجل من الأنصار هو سعد بن معاذ. وأظهر السلاح، وكان خرج من المدينة على غير لواء معقود. إذن خلاص بدأت المعركة، إن شاء الله نستكمل الموضوع في حلقات قادمة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون، قرآنيون،
3: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

تعرفوا بعض الناس لما هيك بتكون في محنة وتشتد المصيبة بشكل عفوي بيقول يا الله ليش عم بيصير هيك، لكن الجواب يرجع انه خلينا نشوف مشيئة الله بالدنيا شو، نظرته لإلها شو. هون بيجي الجواب على سؤال الله سبحانه وتعالى. هذه الدنيا بالنسبة له هي هينة، ولذلك لأنه هالدنيا ما بتعني له شيء، وأنما سميت بالدنيا لدنوها، فعليكم بالصبر والرضا والتسليم والتفويض إلى الله جل وعز، والصبر على قضائه والتمسك بطاعته والنزول عند أمره. وحين يقول فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وحين يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وحين يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وأمثال ذلك من القرآن كثير. ولولا ذلك لما جاء في الحديث ما من جرعتين أحب إلى الله عز وجل أن يجرعهما عبده المؤمن في الدنيا من جرعة غيظ كظم عليها وجرعة حزن عند مصيبة صبر عليها بحسن عزاء واحتساب. أنا اللي بدي ألفت لإله أن البكاء لا ينافي الصبر، بالعكس هذا البكاء يعبر عن حالة طبيعية في الإنسان، بل عن حالة راقية في الإنسان في مشاعره في عواطفه، لأنه الإنسان اللي قلبه طاهر قلبه نقي قلبه عطوف هذا الإنسان نعم بيصير عنده مشاعر، فالبدن يعبر عن هذه العواطف والمشاعر هي في البكاء والدموع. طيب هون نحن بننوي على عدد المسائل. المسألة الأولى اللي هي بالفهم، أنه هاي الدنيا اللي الله سبحانه وتعالى خلقها، لا هاي الدنيا هين على الله، من هوان الدنيا على الله أن يلحق كل هذا الأذى برسول الله إلى حد يقول ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وفي هذا عبرة. هلا بالتالي كل واحد منا بده يقيس ما يلحق به من أذى، ما نتعرض له كأفراد كجماعات من أعداء الله سبحانه وتعالى، وأحيانا حتى من أنفسنا، أحيانا من أخصامنا من أصدقائنا. إذا كان هذا الفهم هيك، يعني هذا بده يترتب عليه أثر في ثقافتنا في فهمنا في مشاعرنا وفي سلوكنا. أول شيء أنه يجب أن تصبح هذه الدنيا كما هي هينة على الله سبحانه وتعالى، أن تصبح هينة علينا، يعني أن تصبح هذه الدنيا في نظرنا أيضا ذليلة، لا قيمة لها لا عبرة لها لا تساوي شيئا. أمير المؤمنين عليه السلام بيقول عن الدنيا ما لها عند الله عز وجل قدر ولا وزن، ولا خلق فيما بلغنا خلقا أبغض إليه منها. مين أبغض خلق الله إلى الله؟ إبليس. الدنيا أبغض من إبليس، هاي الدنيا. ولا نظر إليها مذ خلقها لشدة بغضه لها. فإذا هانت الدنيا في أعيننا وأبغضناها وكرهناها أيها الإخوة والأخوات، حينئذ لا نخاف عليها ولا نطمع بشيء من حطامها، ولا نأسى على ما فات منها، ولا نفرح بما هو آت منها أو أتى منها، ولا نعصي الله عز وجل لا في صغيرة ولا في كبيرة من أجل شيء من زخارفها أو حطامها أو مداعبها. وإذا هانت الدنيا عندنا أيضا نصبر على مصائبها، وما يصيبنا فيها من نقص في الأموال والأولاد والأنفس والثمرات والصحة والأمن والعافية. الله سبحانه وتعالى جعل له الإنسان هاي الدنيا ممار، المقار في الآخرة. هاي الدنيا فرصة للإنسان، فرصة من أجل أي شيء؟ من أجل أن يعمل لآخرته.
أن يحصل على ما أعده الله عز وجل للمتقين، أن تصل يديه إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك مطلوب منا العمل. كل اللي حكيناه بالأول، حتى لما عم نحكي عن الصبر عم نحكي عن هوان الدنيا على الله، هذا مش لازم يكون نتيجته السلبية والعزلة والإحباط والقعدة بالبيت والانزواء، لا على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى عم بيقول هاي الدنيا هاي مقام عندي، ما إلى قيمة، ما تهتموا فيها، لكن هذه الدنيا أنا جعلتها لكم دار العمل، دار العبادة، دار العمل الصالح، دار التسابق والتنافس على الخيرات وخدمة عباد الله وعيال الله، دارا للجهاد تصلون بها إلى شرف الشهادة، دارا لكسب الأجر والثواب والقرب وجوار الله سبحانه وتعالى. لذلك مطلوب العمل، مطلوب العمل. الله أمرنا أن نصوم، الله أمرنا أن نحج، الله أمرنا أن ندفع زكاة أموالنا، الله أمرنا أن نصل أرحامنا، أن نبر والدينا، الله أمرنا أن لا نؤذي جارنا، الله أمرنا أن لا نكذب وأن لا نغش وأن لا نعتدي وأن لا نؤذي، الله أمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، الله أمرنا وأمرنا وأمرنا، وعلينا في هذه الدنيا أن نعمل. الله سبحانه وتعالى بيقول لي أنت رحت اشتغلت ولا كنت من البطالين العطالين؟ الله بده مني اشتغل، بده مني افلح وازرع وتاجر واصنع وبيع واشتري، بعدين اما رزق وقد ايه بحصل، هذا هاي النتيجه. الله ما بيسالني عن النتيجه، الله بيسالني انتبه لصحتي، الله بيطلب مني روح عند الطبيب والتزم بتوجيهات الطبيب، بس ما بيسالني عن النتيجه، شفاء او عدم شفاء، شفاء في يدي. اذا الله سبحانه وتعالى طلب منا اعمالا، ومسؤوليتنا في الحياه الدنيا هذه أن نقوم بالأعمال ولا نتأثر كثيرا بالنتائج. هلا بطبيعة الحال الإنسان بيفرح بالنعمة طبيعي، إذا حصل على النعمة يشكر الله على النعمة، صحة، مال، غنى، أمن، أمان، عز، كرامة، نصر، حرية، نشكر الله على نعمه. لكن لو لم نحصل على هذه النتائج نصبر على بلائه، نصبر على بلائه. الله يطلب منا أن نكون من الصابرين، نصبر، نتحمل، لا تضيق صدورنا، لا نجزع، لا نخضع، لا ننهار، لا نسقط، لا نيأس من روح الله، لأن هذا كله من الكبائر. الدنيا ساعة، والنبي بيقول صلى الله عليه وآله وسلم فاجعلوها طاعة.

العمل بالحق ولو كان ثقيلا علينا. في بعض الأحيان قد يكون الحق على خلاف أهوائنا، طبائعنا، مزاجاتنا، عصبياتنا، مشاعرنا. يجب أن نعمل بهذا الحق. وأشد امتحان أنا بحب لكم يا أخوان ويا أخوات، أيمتى؟ لما بصير الحق المطلوب تمارسوا وتعملوا وتأيدوا بيتعلق فيك أنت، أو بيتعلق بأموالك أو بولادك أو بعيالك أو بإخواتك أو بجماعتك أو بأصحابك القريبين منك. هون الحق، هون الامتحان الحقيقي. لما إذا بيطلع اللي خارج هذه الدائرة سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ إذا طلع ابنك أو خيك أو قريبك أو صاحبك سارق أو مرتكب، كيف تتصرف؟ هون امتحان الحقيقي. طيب، في تحمل من الحد الأدنى وطلوع. مرحلة من مراحل تحمل تهم، أهل الحق يتهمون، بدك تتحمل الشتائم لأنه في ناس شتامين شغلتهم يشتموا، بدك تتحمل الافتراءات، بدك تتحمل محاولات الحصار، بدك تتحمل الأذى وصولا إلى العدوان المعنوي والنفسي والجسدي. وأن تعلم يا أخي ويا أختي أنه ما دمت مع الحق فأنا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه، ومن كان الله معه كان حسبه ووكيله وكفيله وناصره ومعينه، فيكفيه وهو حسبه ولا يبالي. وهذا يترتب عليه أثر معنوي ونفسي. هؤلاء الذين يشعرون أنهم مع الله وأن الله معهم لأنهم مع الحق، لا يخافون، لا يجبنون، لا يشعرون بالوهن ولا بالضعف ولا بحقارة النفس ولا بالذل في ذاتهم، بل يشعرون بالقوة، بالصلابة، بالشجاعة، بالأمل. عندما يكون الإنسان مع الله سبحانه وتعالى يملأه الأمل وتملأه القوة وتملأه المعنويات والاستبشار بالآتي. يا ما في ناس ببلشوا وبيمشوا، هم يؤمنون بالحق ويعملون به وينصرونه وينصرون أهله، لكن بعد مرحلة من الزمن في ناس بيتعبوا، في ناس بيملوا، في ناس بيضعفوا، في ناس بتكتوي هموم دنيوية. ما كان عنده عائلة صار عنده عائلة، ما كان عنده هموم صار عنده هموم، صار عنده مشاكل، صار عنده استحقاقات شخصية وعائلية واجتماعية، صار بده يفتش كيف يأمن هاي الاستحقاقات ولو من طريق الباطل، فيسقطون وينحرفون ويضيعون. في ناس في بعض مراحل التحدي يغلب عليهم الخوف، ولذلك هم يقولون للثابتين والصامدين هنيئا لكم، بس نحن معنا أعصاب نكمل، معنا قدرة نكمل. طيب، في مرحلة المراحل تقبل الدنيا على أهل مسيرة الحق، زعامي ومنصب ووظائف وفلوس وغنائم وتجارة وأموال وتسهيلات واستفادة من موقع سياسي و إلى آخره، فيطمعون ويضعفون أمام مباهج الدنيا، أمام خدع الدنيا، أمام حبائل الشيطان، ويسقطون.

0: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا
1: وتوفنا مع الأبرار.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادك.

نور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسان.

لم تعن في قدرتك، ولم تشارك في ألوهيتك، ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا، ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة، ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك، فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك،

شهدك حين فطرت الخلق ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

أحد غيرك ولم يكن إله سواك. حارت في بحار بهاء ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك.

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد وضاع

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك.

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي. أنت الذي أوسعت علي في الدنيا رزقا، فضلتني على كثير من أهلها تفضيلا، فجعلت لي سمعا يسمع آياتك، وعقلا يفهم إيمانك، وبصرا يرى قدرتك، وفؤادا يعرف عظمتك، وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة، وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي، وحي بعد كل حي، وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم تقطع رجلك.

إني مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخ، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة طائعة الله.

كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة، ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

لهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك.

خلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من

الابن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله، يا قريب، يا سميع، يا مجيب، يا سريع، يا جبار، يا منتقم، يا قهار، يا شديد البطش، يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا، ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إلهي الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات، أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله، جد السير مسرعة في حل عقدتنا. يا غارة الله، حل عقد ما ربطوا.

وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا، الله أكبر سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين، استجب لنا استجب لنا استجب لنا. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين، إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت دهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤمنون الأكارم يوم جاهدون. سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط بقوة بعزيمة بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد. هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي. نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة سل مول مول مول

0: احسن هوش وين صوت الرجل احسن ارفع بالصوت هل هل هل هل احسن قد قد يا عبد الله وانصر رسوله احسن نول نول هوش بر بر برية
1: بر بر برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: والتشية السعودية
1: والتشية السعودية
0: والتشية الأمريكية
1: والتشية الأمريكية
0: أحسن هوش

0: هند السيد
1: هند السيد
0: يا أدمون
1: يا أدمون
0: يا
1: قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: استغفر الله
1: يا أدمون يا
0: أدمون أحسن
1: يا أدمون
0: استغفر الله.

الصوت. هز الأرض. هز.

خد واحد يا فضوح، واحد واحد فوز يا حزه، فوز التنظيم، احسن مال مال.

حول. دد كويس الحزن. صحي النائم.

0: يا وليا.
1: احسن تعال قول قول مالمي مالمي مالمي مد الذراع الامام احسن فت فت قول قول قول قول قول نار نار نار.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: صلى الله
1: قادمون
0: شد
1: قادمون
0: أحسن
1: قادمون
2: الله أكبر
1: المغتبك المغتزي اللعنة عليك النصر
2: هيهات
1: من الله
2: هيهات
1: من الله
2: هيهات
1: من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين مرحبا

0: بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس بوس يا دليل قصر احسن بل بل بل برية
1: بل بل برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية
1: فتش يا السعودية
0: الأمريكية الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل بل بل بل برية
1: بل بل برية
0: جو جو جوية
1: جو جو جوية
0: بح بح بحرية
1: بح بح بحرية
0: فتش يا السعودية يا الأمريكية
1: فتش يا الأمريكية
0: حتى انزل ريح احسن ساري ساعد
2: كاريور
0: اسمع دل ساري
2: ساعد كاريور
0: كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الله أجلكم بارك الله فيكم. هذا هو المنشود منكم القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال. الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك أخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير. كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات. من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم. يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي. إلى جانب معركة السلاح، لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، أعلامنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمساد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجلكم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجلكم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سان إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: رجال الله
4: حي على خير رجال، حي على خير.

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي.
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام.
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع، مع نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله العطار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل الثوار الأحرار. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الثورة والجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى أولى حلقات الذكرى السنوية للثورة الشعبية 21 سبتمبر، وعنوانها ثورة الثورات. وكل عام والجميع والوطن اليمني بألف خير. المستمعون الأعزاء، مع احتساء قهوة الصباح من صينية القشرة وفنجان البن، نتكلم في موضوع 21 سبتمبر ثورة الشعب. واليوم هيتركز كلامنا كيف أن هذه الثورة هي ثورة الثورات اليمنية، أي أنها لا تمثل امتداد لثورتي 26 سبتمبر 62 في شمال الوطن و14 أكتوبر في جنوبه، والتي تحرر بهما الإنسان اليمني من الحكم الفردي والاستعمار الأجنبي. وهنا لا نقلل من شأنهما، بل لما اعترى مسيرتهما من انحرافات عن الأسس والمبادئ والقيم الإنسانية، وأهمها الارتهان للخارج والأجنبي، مما جعلها تعيش في صراعات وتجاذبات أفرغتها من مضمونها الوطني في الحرية والاستقلال، وظلتا أسيرة للتبعية والوصاية التي لم تحقق تطلعات وأمال الشعب اليمني في البناء والتغيير الإيجابي الذي يضمن حياة مزدهرة ومتطورة وسيادة وتسخير موارد الثروات لصالح الشعب. فشاءت إرادته، التي هي من إرادة الله عز وجل، أن تكون ثورة 21 من سبتمبر 2014 هي الترجمة الحقيقية لتلك الأمل والتطلعات، وتعتبر بالفعل ثورة الثورات اليمنية لشعب أبي لم يعرف تاريخه النضالي، خنوعه أو استكانته لأي غازي أو مستعمر أو حاكم مستبد. ولهذا لقبت اليمن بمقبرة الغزاة والطامعين. فجاءت ثورة الشعب التصريحية لتمثل التقويم السليم لمسار الثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، والموقف الحقيقي لوطن وشعب الإيمان والحكمة من متاهات الضلال الوطني والصراع السياسي. وهذا ما نتناوله في مواضيع الحلقات القادمة من برنامجنا 21 سبتمبر ثورة الشعب، حرية واستقلال.
5: والحرية والاستقلال هي أول الإنجازات وأكبر المميزات لهذه الثورة الشعبية، وأكبر الأهداف أيضا لهذه الثورة الشعبية. لأهمية هذه المسألة على مستوى شعوب الأرض بشكل عام، يبرز هدف الحرية والاستقلال باعتباره الهدف الأول لأي شعب، لأي بلد، لأنه بدون حرية واستقلال معناه أن يعيش الشعب في حالة من الاستعمار والخنوع والاستعباد والإذلال والقهر، معناه مصادرة القرار، معناه مصادرة المستقبل. فشعب لا حرية له ولا استقلال له، يعني لا كرامة له ولا مستقبل له.
4: إخوة وأخوات ثورة الحرية والاستقلال، لم يكد شعبنا المؤمن المجاهد يفرغ من احتفالاته ومظاهر وفعاليات الابتهاج بالذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله وكل رسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، حتى أطلت علينا الذكرى السنوية للثورة الشعبية التصحيحية 21 سبتمبر المجيدة ثورة الحرية والاستقلال، ثم الذكرى السنوية للثورة الأم 26 سبتمبر، وبعدها سنوية 14 من أكتوبر، والتي يحتفي بها شعبنا اليمني على امتداد الساحة اليمنية. وهنا يا جماعة الخير، عندما نقول أن ثورة الشعب هي ثورة الثورات اليمنية، فلأنها، ونقصد ثورة 21 سبتمبر، فرضتها إرادة الشعب الجمعية التي هي من إرادة الله، بعد أن بلغ السيل الزوبة كما يقال، وبلغت القلوب الحناجر بسبب استشراء الفساد بكل أشكاله ومظاهره ومجالاته، فجاءت ثورة الحرية والاستقلال لتكون المخرج الطبيعي لشعبنا ووطننا من براثن الصراعات السياسية وظلم مراكز النفوذ والمتسلطين على مقدرات الشعب صاحب المصلحة الحقيقي من كل الثورات اليمنية، والتي هي، ونعني الثورة بشكل عام، بتعني التغيير إلى الأفضل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. فبانتصار الثورة الشعبية تخلصنا من آفات وأمراض التبعية والمصاية والارتهان، وانطلق شعبنا إلى آفاق الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية. وإذا كان لابد من التطرق لأهم مشاكل وإخفاقات ثورتي سبتمبر وأكتوبر، فالأولى، ونقصد بها 26 سبتمبر، خضع نظامها للوجود المصري الذي جاء به زعيم المد القومي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لنصرة ثورة سبتمبر، والتي بدأت تعاني من بعض التصرفات الهوجاء، ونقصد بها ثورة سبتمبر، بسبب قيامها بتصفية ثلة أو كوكبة من علماء اليمن الأفاضل، الأمر الذي أثار حفيظة الناس والقبائل والوجهاء في المجتمع، والأمر الذي حدث معه انقسام في صفوف الشعب والقبائل، واندلعت حرب الملكيين والجمهوريين، فكان أن فشل التدخل المصري بعد نكسة 67 المشهورة في حرب إسرائيل على مصر، فانسحب الجيش المصري عائدا إلى بلاده، وتمت المصالحة بين الطرفين الملكي والجمهوري عام 70 ميلادية من القرن الماضي. ولكن لم تهدأ الأمور، فكانت الحروب بين الشمال والجنوب ولأكثر من مرة، ولعل هذه أبرز الأسباب للإخفاقات التي انتابت مسيرة الثورة في الشمال، والتي أججت صراعاتها السياسية قوى ومنظمات تدعي أنها إسلامية كالإخوان المسلمين، والذي كان بغذي المد الوهابي التكفيري المنحرف، والذي تغلغل حتى في الجوانب الفكرية والتعليمية والتربوية، بما في ذلك من فرض أفكار وقضايا في المنهج الدراسي ومقرراته، وهكذا. والكلام يطول في أسباب عدم تمكن الثورة في الشمال من تحقيق أهدافها بالصورة المثلى، بعيد عن التدخل والإملاءات السعودية. أما في الجنوب اليمني فقد كان مرتهن، وخاصة قبل الوحدة، وتابع للمعسكر الاشتراكي الذي كان يقود الاتحاد السوفيتي سابقا، حتى تفكك وتخلت روسيا عن دعم وإسناد ثورة أكتوبر، التي كانت بالفعل المدخل الأساس في نيل الاستقلال عام 67 ميلادية. وتفجرت صراعات بين أبناء الجنوب بما يسمى الطغمة والزمرة، وعلى أساس مناطقي أدى إلى أحداث يناير المؤسفة في جنوب الوطن اليمني، أحداث يناير عام 86. فهكذا يا جماعة الخير كانت عليه الأوضاع قبل قيام ثورة 21 من سبتمبر 2014، والتي انتشرت الوطن اليمني من براثن الوصاية والتبعية والارتهان كثورة شعبية وليس انقلاب كما يحلو للبعض تسميته من العملاء والمرتزق. ولهذا تعتبر ثورة الشعب ثورة الثورات اليمنية، وبالإجماع الشعبي لمختلف الفئات والمكونات والأحزاب، بعد أن تلبدت الأجواء السياسية بالغيوم الكثيفة التي أفضت بغيث الله على شعب وطن الإيمان والحكمة لينطلق إلى آفاق التحرر والاستقلال والسيادة وإحداث تغيير شامل أساسه ومنطلقه نهج القرآن والكرامة الإنسانية. فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. ناصر الحق وأهله.

0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات ثورة الإيمان ونهج القرآن، هكذا بدأ عليه واقع اليمن قبل اندلاع ثورة الشعب التصريحية الجهادية، وهذا ما حدا بنا لتسميتها أو وصفها بثورة الثورات اليمنية، لأنها أعادت الاعتبار للتاريخ الجهادي والنضالي وحررتنا من التبعية والوصاية والارتهان. في تناولة قادمة إن شاء الله سنسلط الضوء على جوانب وملامح أخرى لهذه الثورة الإيمانية ومعاني ودلالات انتصارها على درب الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية بعيدا عن الولاءات الضيقة وصراع الثروة والجاه والسلطة. أن ينصركم الله فلا غالب لكم، والله يحب المحسنين، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين الأبرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، الرحمة لشهدائنا في اليمن وفلسطين ومحور المقاومة، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى، وتأييد الله وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. جدد لقاءنا في الحلقة التالية من حلقات عيد 21 سبتمبر العاشر. خاطركم مع الله.
1: صيني قشك بنكهة سام أفتر.
2: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت الله والشب وقت المجاعة. أشل أشل أشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوزوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم، يلا اليوم.
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين للحكيم اليماني، أسعد الله صباحكم بمية عافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتو. أمس هدر خيراتنا وتحاكينا عن الإدارة وما إدارة الموارد وكيف ندير الموارد وكيف. واليوم الناس كلهم بيستعدوا في العلب بهمضة هي اليوم منها. بيقولوا أصحابنا في البلاد عندنا في خولة نقول إن المضر الذي بيجي في علان أو بيجي في هذا في الخامس نسميه مغير الشرف. لكن نقول للمزارعين عندما تشرفوا إذا لا تبكروا شوي خلوها لما تشرق الأرض شوية ويجي فينا الشرف عمد لا يقعش فيهن إصابات تخزين ويخربن علينا. ولا دكون تأخروا لو ما يجي المضر وقت ما هي شارقة وقد يابسات بسم الله الرحمن شرف يا شرف. حتى الحشيش التجفيف مهم والعصير مهم. عصروها، أنا بيعجبني الطرق حق العصير عندما بيعصروها المزارعين هم بيخفوا من نسبة الرطوبة اللي فيه وأيضا بيمنعوا التضاير حقه والنعثرة وبيجففوا بالطرق لا بأس بها، ولكن نسبة الفاقد فعالية. هذا فيما يخص العلف، وإن شاء الله ما يتغير إن شاء الشرف. وهذا المضر ينفع عين النظية وينفع عين المعلة. الناس اللي قد زرعوا صربي ونظية ومعلة ينفع أنت المضرات، والزناين تنفع قوي. أما أصحاب تهامة يالله كن في عونهم، يالله اكتب أجرهم، يالله اطرح لهم البركة. وهم بيذروا، الذي بالقدادين بيذروا، ولي بالحرات بيذروا، ولي بالثير بيذروا، ولي بالجمال بيذروا. والمبادرات الشبابية بتشتغل على قدم وساق في ذري الخبوط في مذرة الوديان. الآن موسم زراعي كبير، اشتقدم بمجموعة من النصائح لأبناء الساحل الغربي. بما أن أنتم في بداية الموسم الزراعي الكبير عندكم، احسنوا اختيار الشتلة، احسنوا اختيار البذرة، احسنوا إعداد الأرض الإعداد الصحيح والسليم. ولا تنسوا الدبل البلدي. أوصيكم كل المزارعين في الساحل الغربي اللي عيدروا الآن وهم في بداية موسمهم الكبير والضخ والاستثنائي، اذبلوا. لأن الحكيم اليماني قال بطلت مالي من الذب ما شفت منه إفادة لما دخل مالي الذب وشفت منه عجائب. احنا نشيد بسر والعجائب كلها والخير كله من أينه؟ من أراضيكم الزراعية. تبصروا الخير الكبير العظيم من جهودكم، وحتى لا تتحملوا أعباء وتكاليف إضافية إذا لم تديروا البذر إدارة صح وتختاروا الشتلة السليمة والصحيحة والسليمة من الأماكن الموثوقة والمصرحة من قبل وزارة الزراعة. لا تتعاملوا مع المجهول ولا مع اللي ما تعرفوا، تعاملوا مع المعلوم ومع الجهات التي قد مصرحة ومسجلة لدى الجهات الرسمية. وعندما تشتري البذرة تشرط وتحكم، ولا أنا أشتري بذرة صحيحة وخالية من الأمراض، وأشتري تلتزم لي بأي أمراض فيروسية أو فطرية أو نيماتودية جت مع حكك الشد. لأنه ما بصفى على المزارع يضرب زلط الله الشارع ولا احنا شو قال له أحد. احنا بنشقى على أنفسنا وبنخدم وضمنا، لا يمكن أن احنا نفرط في شقانا وتعبنا. إذن هي وصية لكل المزارعين، إعداد الأرض والإعداد الجيد، اختار الشتلة المناسبة، البذرة المناسبة. وأيضا لا تنسوا استشارة المهندسين من أول خطوة لآخر خطوة. لا تفكوا العمل هذا، رجاء خاص يا أبناء تهامة والساحل الغربي عموما، استشيروا المهندسين فعلوهم. وخصوصا نحن هذا الحين في موسم يستحق مننا التفاني في بدايته، وما لا قد زل علينا الموسم وفرطنا من البداية. بيقولوا لي ما يخول من المسب، ما يخول من سفالة، ولما يبدأ العمل حق

وهذا الحين الجبهة الزراعية مع وجودها جنبا إلى جنب وكتفا بكتف معاكم، فقد احنا أقرب من مدعس سودانكم. يعني لو ما تقول يقول الرعوي غير ها مفعل الملح، نقول له بشر ولبيك فعل كذا وكذا وكذا وكذا ونشرح له. ولو ما يتصل والله يلبي وزارة الزراعة والله يلاحق الجهات المعنية ويقول لهم أنا عندي مشاكل، كلهم حيقولوا لبيك، لأنهم كلهم في الأساس وجدوا لمن؟ لخدمتك، وجدوا لتوفير الإرشاد لك. وجدت وزارة الزراعة بكل لتنمية وتطوير الإنتاج الزراعي، يعني ما حدش حيقول لك لا، أنت الأمير والكل حقك العسكر، دير حق عسكرك وقود المعركة، فأنتم قادة التنمية وقادة المعركة التنموية الحقيقية. أنتم يا أبناء اليمن، أنتم أيها المزارعون وأيتها المزارعة، أنتم قادتنا في جبهتنا الزراعية، وأمننا الغذائي معقود على نواصيكم. أعانكم وبارك في جهودكم، والله يطرح لكم البركة، ولا تخسروا خيرات، ما عليكم سخاء أبدا تخسروا، طالما هو مهندس يدي الرسالة الإرشادية والتوعوية، مش أي مهندس، مهندسين الجبهة الزراعية ومهندسي وزارة الزراعة. طبعا هذه كانت حكاية أو مقدمة لبرنامجنا حق الحكيم اليماني. مثل ما بتعرفوني دائما يعجبني أجابركم بلي في نفسي وبجولا في خاطري، وبعدها نتوقف إحنا ويكم دليل بعد ما نصلي ونسلم على محمد وآل خيرات ونزيد النبي صلاة مرة وثانية وثالثة وعاشرة، نصلي ونسلم عليه ليل الله ما طرق نهاره. وبعد الصلاة والسلام على محمد وآل الطيبين الطاهرين نتوقف قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري في اليمن. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حيا بكم ورحبتوا خيرات يا أصدقائي المزارعين وأخوات المزارعات وكل المستمعين والمتابعين للبرنامج الحكيم اليماني. احنا في شهر ايش؟ ذو علان. شهر ذو علان وقفنا امس في شهر ذو علان الى الامثال الذي بدورت في الشهر كامل. قال لكم هنية في معلم السادس من علان من تعز بيقولوا فيه السادس كل من بحوله حارس في السادس، يعني قد الثمر حصلت والناس بيحرسوا في السادس كل من بحوله حارس. ومن ريمة إذا دخل السادس يلف الأخضر واليابس، وأيضا من حجة في السادس يجمع أخضر ويابس، ومن أب إذا مضى ست في السادس أعلف أخضر ويابس. بسلو ما أجمل المثل هذا. والسادس يوافق يوم 27 سبتمبر وهو سبت السبوع، وفيه مثل أو أمثال هنكملها أيضا كذلك في الحلقة القادمة إن شاء الله. أيام صلى على النبي وآله. اليوم كام؟ اليوم أربعة أيش؟ ذو علة. أما الشهر الرومي أو السرياني اليوم أربعة أيلول. يوافق كم في الشهر الميلادي؟ 17 أيش؟ سبتمبر. ومنزلة الشمس اليوم آخر يوم في أيش؟ في الصرفة. اليوم 13 الصرفة. يوافق كم في الطالع فجرا الخاص بالمسبحين والمستغفرين من حين الله، اللي بيقول مستغفر من قبل الفجر لقد افتتح له أبواب السماء وتوفر بركات الأرض كلها وتيسر جميع أموره. أكيد اليوم 13 الزبر وهو آخر يوم أيضا في هذا المعلم. منزلة الشمس الصرفة آخر يوم اليوم فيها، وأيضا في الزبرة آخر يوم. أما المعلم الزراعي وهو خامس علا اليوم 9 أي 9 خامس علان. وافق كم في المتوسط وقت العشاء اليوم كم هو؟ 9 النعائم. والنعائم كما في صور النجوم كما وصفها لنا القاضي يحيى بن يحيى العنسي قال هي عبارة عن 8 نجوم تجي فوق الرأس باتجاه الجنوب، هذا ابتداء. كواكب لامعة رقم 1 و2 و3 و4 وهي على مربع منحرف، ورقم 1 و2 في الشماء، ورقم 5 و6 و7 و8 مربع منحرف آخر، ورقم 9 و10 الأعلى اللي هي باتجاه الشمال يسمى الظلمين. والمسافة بين كل الكواكب أكثر من متر أو أقل من متر. نستطيع مشاهدة تابع العين المجردة بعد صلاة العشاء إذا السماء صافية. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

بفضل الله يا شعبي زرعنا ذهب من يزرعه في أرضها غناه يسمى فولصويا عاشت اسماه مصنف صنف نادر والنلهجة وهو ذاها أمام العين شفناه وأما الفايدة الله الله ومن بها يشتريه يهناه محلي من يمنه الروح تفدى وفول صويا.

0: فضل الله يا شعبي زرعنا ذهب من يزرعه في أرضها غناه يسمى فول صويا عاشت اسماه مصنف صنف نادر.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
2: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
6: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات
8: تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: صحتك في وعيك.
10: للوقاية من مرض الملاريا وحمى الضنك، يجب الحرص على تغطية الأحواض والبرك المستخدمة في سقي المواشي والطيور وتفريغها بشكل أسبوعي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
11: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
14: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
14: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
11: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير، العدد الأخير.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا الخميس 6 ربيع الآخر 1448 الموافق 17 سبتمبر 2026 عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة وعنونت في رئيسيتها: قواتنا المسلحة تشن هجوما واسعا على أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط، إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 في أجواء مأرب، اعتراض وصد سربين جويين سعوديين فوق مأرب وآخر فوق أجواء المخا. الساحل الغربي يشهد حراكا حكوميا لتعزيز الاستقرار والخدمات الداخلية، حماية أمن وممتلكات المواطنين في المناطق المحررة أولويتنا القصوى. الفرح: نحن أحرص على مكة والمقدسات من الذين يتاجرون بها سياسيا. أبو راس: من أهدى كسوة الكعبة لأبستين هو من يستهدف المقدسات. هيئة حقوق الإنسان تدين استهداف العدو السعودي المنشآت الخدمية في تعز، 20 شهيدا تحت ركام بناية النازحين في غزة. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: القوات المسلحة تعلن إسقاط طائرة حربية F-15 سعودية والتصدي لتشكيلين قتاليين في أجواء مأرب. عبد السلام: إسقاط مقاتلة F-15 السعودية في مأرب يكشف زيف ادعاءات النظام السعودي. سياسي أنصار الله: اتهام النظام السعودي اليمن باستهداف مكة المكرمة أكبر أكذوبة في هذا العصر. نائب وزير الخارجية: من أهدى كساء الكعبة المشرفة للمجرم إبستين هو من يستهدف مكة والمقدسات الإسلامية. بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، القوات المسلحة تعلن تنفيذ عمليتين عسكريتين في العمق السعودي. مشاهد نوعية لإسقاط طائرة مقاتلة سعودية من نوع F-15 وحطامها في محافظة مأرب. العميد سريع: أسقطنا طائرة وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي فوق أجواء مأرب. العميد سريع: الدفاعات الجوية تعترض تشكيلين حربيين فوق أجواء المخا وتجبرها على المغادرة. بعد إسقاط F-15، ما الذي تبقى في جعبة العدو السعودي للتصدي في اليمن أو للتصعيد في اليمن؟ تقارير أمريكية ترصد تطور الدفاعات الجوية اليمنية بعد إسقاط F-15. ناطق حكومة التغيير والبناء البخيتي: إسقاط المقاتلة السعودية يكشف حقيقة العدوان المباشر على اليمن. أيضا على المسيرة نت: سمير أيوب للمسيرة، فشل رهانات السعودية على الخارج سقوط استراتيجي والتطبيع لن يقيها ويلات التصعيد. حركة المجاهدين: انهيار عمارة على النازحين يكشف حجم الجريمة التي ما زال العدو الصهيوني يرتكبها في غزة. 21 شهيدا بانهيار عمارة سكنية وخروقات صهيونية متصاعدة في غزة واعتداءات للمغتصبين بالضفة. الإعلام الحكومي يحذر من انهيار آلاف المباني المتصدعة بغزة. حماس: كارثة عمارة السعادة امتداد مباشر لحرب الإبادة في غزة. تصريحات ورسائل قيادات ومسؤولين في إيران بمناسبة مرور 200 يوم على العدوان الأمريكي الصهيوني. جلسات معقودة وقيم مفقودة لمجلس الأمن، تجاهل متعمد للعدوان والحصار على اليمن. من المسيرة
المسيرة نت إلى موقع الميادين إصابة مسؤولين حكوميين أمريكيين بإطلاق نار من قبل قوات الأمن في أسواتيني. القوات المسلحة اليمنية تنشر مشاهد إسقاط F-15 السعودية وتسقط طائرة وينغ لونغ 2 المالكي للسفير البريطاني. الحكومة في العراق باشرت بمحاسبة المقصرين في الاعتداء على السعودية. 20 شهيدا وعشرات المفقودين جراء انهيار مبنى سكني في غزة. غاليباف يسخر من رفع الفائدة الأمريكية، لن تزيد إنتاج النفط ولن تفتح لكم هرمز. بزشكيان واشنطن وتل أبيب تسعيان لإضعاف دول المنطقة وإثارة الصراعات بين شعوبها. المشاط يفند ادعاءات السعودية باستهداف مكة، محاولة يائسة لاستنفار الشعوب. أيضا على الميادين، ترامب يأمل انتهاء الحرب على إيران قريبا ويجتمع مع قادة الخليج الثلاثاء في نيويورك. دا سيلفا: البرازيل ليست مستعمرة لأحد وسأطلب من ترامب عدم التدخل في الانتخابات. وختاما: إصابات بين الفلسطينيين خلال حملة دهم واعتقالات إسرائيلية في الضفة الغربية. كانت هذه أبرز وأهم العناوين، تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا زلفى عبد الملك، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السابع عشر من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 10 مواطنين وأصيب 16 باستهداف العدوان بعدة غارات منازل المواطنين في حي الجراف بالعاصمة صنعاء، ما أدى إلى تهدم 5 منازل وتضرر عدد كبير، واستهدف بسلسلة غارات منازل المواطنين في منطقة بيت معياد بشارع ومنطقة الحفا في خولان وحي المنشآت ومنطقة سواد حنش وتبت التلفزيون، ما أدى إلى أضرار في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، أصيب مواطن بغارة على منطقة قاع الجامع في السبرة بمحافظة إب، وتسببت بأضرار متفاوتة في المباني والممتلكات العامة، كما شن العدوان 10 غارات على المجمع الزراعي في بلاد الروس بالعاصمة صنعاء، ألحقت أضرارا في المجمع، وشن عدة غارات استهدفت مخازن تابعة لفرع المؤسسة العامة للمياه في حي ذمار القرن، وألحقت أضرارا كبيرة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد مواطن وجرح 11 إثر شن العدوان عدة غارات على جزيرة كمران بمحافظة الحديدة، كما استشهدت امرأتين وجرح 5 آخرين بينهم 3 أطفال ومسنة بغارة للعدوان الأمريكي السعودي استهدفت منزل الشيخ خالد المسلمي بمديرية بني سعد في محافظة المحوي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية باقم بصعدة، خلفت أضرارا كبرى في منازل ومزارع المواطنين، واستهدف بغارة مدينة الربوعة في عسير المحتلة، وشن سلسلة غارات على مديرية برط العنان، واستهدفت الغارات منازل ومزارع للمواطنين.
4: وهذا الطفل الذي استهدف في المريك في مديرية حليب القرامش،
5: حسبنا الله
4: وهذا الطفل الثاني،
5: حسبنا الله
4: وهذا النساء
5: متفحمة.
4: هذا الطفل يعني هذا الطفل
5: بديك الشاف
4: هذا الطفل
5: حسبنا الله. هذا يا سلمان الكلب، انظر إلى الأطفال يا سلمان الكلب، استهدف لك أطفال ونساء، تقي الله في روحك، رحمة الله عليك يا سلمان الكلب.
6: جايين من صنعاء مروحين بلادهم.
5: كم كانوا فوق هيرات؟
6: كان فوقها بحوالي 15، استشهدوا بالكامل.
5: حسبنا الله ونعم الوكيل.
6: هذا من أعمال سلمان الكلب لعنة الله عليه.
5: والله حدث لنا استهداف سيارة مواطنين راوين بنسائهم وأطفالهم من صنعاء، واستهدفها في الخط العام. هذه جرائم لا يغتفر لسلمان منها أبدا، ضروري أن الشعب اليمني يقوم واحدة.
7: وهي منطقة الخط العام حق الجميع، من جهم وحريب ونه، واستهدفوا السيارة وهي حق مواطنين.
8: حصل سيارة نازلة فوقها حوالي 4 نساء و4 أطفال و4 رجال، استهدفهم من الطيران.
5: وين كانوا متجهين؟ من جاي؟
8: كانوا متجهين جاي من صنعاء نازلين بيتهم.
9: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
3: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وشن غارتين على منطقة الطينة بمديرية ميدي ومديرية حرب، واستهدف بأربع غارات أخرى مدينة حرب وغارة على منطقة المزرق في محافظة حجة، كما شن العدوان 18 غارة على مديريات رحبة ومأهلية والجوبة ومدغل بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 272 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و11 غارة للطيران التجسسي على الجاح والجبلية، وتحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء الخمسين والجاح والفازة وحيس والدريهمي والجبلية، ومن بين الخروقات 14 خرقا بقصف مدفعي و228 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن وأصيب 7 آخرين بقصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية، فيما شن العدوان 4 غارات على منطقة الفرع في مديرية كتاف وغارة على مديرية شدا، واستهدف ب5 غارات أخرى مديرية سحار في محافظة صعدة، وشن 8 غارات على مديرية ماهلية وغارتان على مديرية رحبة و3 غارات على مديرية سرواح في محافظة مارب، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكب تحالف العدوان 168 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، من بينها خرق بتحليق الطيران الحربي والأباتشي المعادي في أجواء منطقة الفرع في نجران، وتحليق طائرات استطلاعية مسلحة وتجسسية في عدة محافظات، وتم رصد خرقين بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش في القرن بالكدحة وفي تعز وفي الضالع، وتسجيل 3 خروقات باستحداث تحصينات الملتزقة في ميمنة الجب بصيرة في الضالع في خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 63 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 11 هجوم بطائرات العدو المسيرة المقاتلة وتحليق مكثف في الجبلية، بالإضافة إلى خروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكنت وحدات الأبطال المجاهدين من تطهير منطقة قانية والسلسلة الجبلية المطلة عليها بعد قيام المنافقين باستحداث مواقع جديدة بهدف فتح جبهة جديدة في المنطقة، وسقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو، كما دكت المدفعية تجمعات وآليات العدو السعودي بموقعي الشبكة والخشن وكبدتهم خسائر مادية وبشرية، واستهدفت القوة الصاروخية كانت الجيش السعودي في موقع الشبكة بالخوبة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دمرت وحدات متخصصة دبابة إبرامز السعودية في موقع الشبكة بصاروخ موجه وقتل من على متنها، كما أطلقت القوة الصاروخية تجمعات المنافقين في معسكر الخنجر بخب والشعف، واستهدفت تجمعاتهم أسفل منطقة العقبة في منطقة خب والشعف، وأصابت الصواريخ أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العدو، كما استهدفت تجمعاتهم في موقع الخنجر بصلية صواريخ كاتيوشا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 استهدف الأبطال المجاهدين بقصف صاروخ ومدفع تجمعات المنافقين جنوب ذوباب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بالعشرات، واستهدفوا تجمعا للعدو في منطقة كهبوب بلحد وحققوا إصابات دقيقة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذ المجاهدين عملية هجومية على مواقع العدو المرتزقة في شمال صحراء ميدي وقبالة منفذ الخضراء، نتج عنها قتل وإصابة العشرات وتدمير تحصيناتهم وعتادهم، كما استهدفت وحدات المجاهدين بصاروخ موجه آلية عسكرية للمنافقين شمال صحراء ميدي، ما أدى إلى إعطابها ومقتل من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ باليستي على تجمعات كبيرة لقوات الغزو والمرتزقة في الساحل، واستهدف سلاح الجو المسير غرفة عمليات الغزاة والمرتزقة في الساحل بطائرة قاصف واحد، أتى الهجوم بعد رصد دقيق لغرفة العمليات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل 3 بينهم قيادي وأصيب 8 غزاة ومنافقين إثر انفجار آلياتهم بعبوة ناسفة في جبهة الفازة بالساحل، كما قتل وأصيب عدد من المنافقين بانفجار عبوتين ناسفتين بهم أثناء محاولة تسلل في جبهة مغنية بمديرية القبيطة التابعة لمحافظة لحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 كسر المجاهدون زحفا واسعا للمرتزقة شرق جبل جحفان، وسقط أعداد كبيرة من جنود العدو والخونة قتلى وجرحى، كما لقي عدد من المرتزقة مقتلهم بكمينين لوحدة الهندسة في الأجاشر قبالة نجران، وتم إفشال محاولة زحف للمرتزقة قبالة منفذ علب وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ المجاهدون عملية إغارة على مواقع الخونة شرق وجنوب حيران وكبدوهم خسائر في العديد والعتاد، وتمكنت وحدة القناصة من قتل 5 منافقين غرب حرض وغرب جبل النار، وتم إعطاب مدرعة تابعة للخونة غرب حرض وقتل وأصيب من عليها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة نوع صماد 3، واستهدفت هدفا عسكريا مهما وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
0: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت. البث المباشر من إذاعة سام اف ام.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، مرحبا بكم وحياكم الله إلى فترة جديدة مباشرة على أثير إذاعة سام اف ام. فترة مباشرة معكم مستمعينا الكرام من الآن حتى العاشرة بإذن الله تعالى، وتأتيكم هذه الفترة عبر تردداتنا العاملة 99.1 و99.3 و89.1، كما يمكنكم متابعة البث الحي للإذاعة عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني samyaman.fm، أيضا من خلال التطبيقات العالمية للراديو راديو جاردن وتيون إن. فترة جديدة بإذن الله تعالى فيها العديد من المستجدات والتطورات خلال هذا الأسبوع، هناك العديد من الإنجازات، هناك العديد من البطولات التي يسطرها رجال الله في الميادين، هناك العديد من الأخبار المبشرة بالتأكيد كانت خلال هذا الأسبوع، وأيضا في المقابل هناك العديد من الضحايا وهناك العديد من الجرائم التي لا زال الكيان اللقيط، الكيان الهش، الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين لا زال يرتكب الجرائم تحت تواطؤ عربي من الأنظمة العربية كذلك والإسلامية الذين لا يحركون ساكنا إزاء ما يقوم به العدو الصهيوني من انتهاكات مستمرة للمسجد الأقصى الشريف أولى القبلتين، وكذلك ما يقوم به من استهداف مباشر للآمنين من الأطفال من النساء من الكبار والصغار. هذه الجرائم التي لا زالت تستمر إلى اليوم لابد أن نذكر أنفسنا ونذكركم بأن هذه الجرائم لا زالت مستمرة، لا ننسى هذه الجرائم وهذه المعاناة لمجرد أن من الله علينا بالانتصارات وأيدنا بهذا التمكين والتأييد الإلهي الكبير في تحرير العديد من المديريات ومن أراضي بلادنا التي كانت ترضخ تحت احتلال لطيلة أعوام مديدة. كان يعاني أهالي تلك المناطق من الإجراءات التعسفية، من السجون، من التعذيب، من الإخفاء القسري، وهناك العديد من الانتهاكات التي كانت تطال المدنيين في هذه المديريات في الساحل الغربي. هذا الإجرام الذي لا زال مستمر لابد أن نذكر أنفسنا به، وأنه مهما كان هناك من تأييد رباني لعباده المستضعفين من انتصارات من تمكينات إلهية، لا ننسى أن لا زال عداد الوفيات الجرحى المتضررين الذين يعانون في فلسطين المحتلة لا زال عداد يرتفع يوما بعد يوم.

0: هذه الجرائم مستمرة حيث تتواصل وتيرة التصعيد الشامل الذي تشنه قوات العدو الصهيوني والمغتصبون الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، في ظل استمرار الخروقات الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة. تتنوع أشكال هذا العدوان بين قصف مدفعي وجوي مكثف وحصار واقتحامات عسكرية يومية وهدم للمنازل وتدمير للبنية التحتية والممتلكات، فضلا عن استهداف الصيادين والمدنيين والنازحين في مختلف المناطق، مما يفاقم من الكارثة الإنسانية ويرفع حصيلة الضحايا والمفقودين تحت الأنقاض بشكل متزايد. وفجعت مدينة غزة فجر يوم أمس بكارثة إنسانية جديدة أودت بحياة 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم أطفال، وإصابة 13 آخرين، فيما يظل نحو 100 شخص في عداد المفقودين إثر انهيار عمارة السعادة السكنية المكونة من 6 طوابق والمأهولة بالنازحين والخيام المجاورة لها في شارع الصناعة غرب المدينة. وتواصل طواقم الدفاع المدني بالتعاون مع بلدية غزة عمليات البحث والإنقاذ في ظروف ميدانية معقدة، حيث حذر الدفاع المدني من الخطر المحدق بنحو 2000 بناية أخرى متداعية ومأهولة أضحت آيلة للانهيار جراء الأضرار الناجمة عن قصف العدو الصهيوني ومنع دخول مواد البناء والإعمار، وهو ما تسبب سابقا في استشهاد ما لا يقل عن 34 مواطنا في حوادث مماثلة. وفي سياق متصل بخروقات التهدئة في قطاع غزة، انتشل اليوم أمس جثمان الصياد وسام برهم الأقرع الذي استشهد بنيران زوارق العدو الصهيوني في عرض البحر وبحر دير البلح وسط القطاع. وتواصلت الانتهاكات الصهيونية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أكتوبر المنصرم عبر قصف مدفعي استهدف المناطق الشرقية والجنوبية لمدينة خان يونس ومناطق شرقي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الآليات العسكرية والزوارق الحربية وتحليق متواصل للطيران المسير، وذلك عقب يوم شهد استشهاد 7 مواطنين بغارات استهدفت غزة وخان يونس. على صعيد الضفة الغربية، كثفت قوات العدو الصهيوني اقتحاماتها الميدانية ومداهماتها الفجرية لمختلف المدن والبلدات مستعينة بآليات عسكرية ومدرعات إيتانا، وشهدت مدينة يطا جنوب الخليل عملية إنزال جوي لعدد من الجنود بواسطة طائرة مروحية، بالتزامن مع احتجاز والتنكيل بعشرات المواطنين في المنطقة الجنوبية للمدينة واعتقال الطفل يزن مراد غيث والشاب محمد عصام الرجبي بعد احتجازهما لساعات، إلى جانب اعتقال شاب في طول كرم ومداهمات واسعة شملت حارات من نابلس ودير الغصون وزبدة بجنين وتقوع ببيت لحم التي شهدت الاستيلاء على دراجة نارية لأحد سائقي التوصيل. وبالتوازي مع ذلك، هاجم مغتصبون صهاينة منازل المواطنين في أطراف قرية برقة شرق رام الله وأضرموا النيران في المنشآت والممتلكات والمركبات قبل أن يتصدى لهم الأهالي، بالتزامن مع انتشارهم الاستفزازي قرب مساكن الفلسطينيين في منطقة نبع غزال الفارسية بالأغوار الشمالية. هذه الاعتداءات تأتي امتدادا لموجة تصعيد قياسية وثقتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان برصد 4286 اعتداء للمغتصبين الصهاينة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بزيادة 63% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، يضاف إليها 628 اعتداء خلال شهر آب أغسطس وحده، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 4914 اعتداء أسفرت عن أضرار مباشرة طالت مئات المواطنين وتخريب أكثر من 21,000 شجرة معظمها من أشجار الزيتون المعمرة.
1: 10 سنين ساكن في خان يونس في قطاع غزة. احنا اطفالنا مرميين في المستشفى الشفا في المستشفى الانجليزي، احنا بنروح نتعالج منها، هم اللي بيسعوا فينا هم بكسفوها. احنا مش لاقين لقمة، اطفالنا مش لاقين لقمة العيش عشان يقدروا يتحرك من مكانهم. اطفالنا اللي احنا بنروح نجيب منه المستشفى، اللي بنروح احنا بنجيب منه دواء، اللي احنا بنروح نتعالج منه هم بكسفوه. حرام. احنا اطفالنا اللي هم بيعالجوا فينا بيسعوا فينا بيطلعوه من تحت الارض، الدفاع المدني هم بكسفوه. الاسعاف
2: كيف بتشوف الاطباء اللي استشهدوا والدفاع المدني وتم قصف سيارات الاسعاف؟
1: الاسعاف اللي بعالج فينا بكسفوه، المستشفى اللي بتعالج فيها فينا بكسفوها، المدرسه اللي احنا بنروح ندوم فيها هم بكسفوها. حرام عليهم.
2: بدك ترجع على المدرسه؟
1: انا بدي ارجع على مدرسنا، احنا راضين نرجع، بس عشان الحرب هذه اذا الحرب مستمره العرب تقف معنا، توقف اطلاق النار، توقف كل شيء. احنا نفسنا نرجع.
2: تعبتوا؟
1: احنا تعبنا في هذه الحرب، نفسنا نرجع بيوتنا، نفسنا نرجع كل شيء. احنا ما لقناش لقمة العيش، اطفالنا صاروا يرموا حالهم في المستشفيات عشان يجيبوا لقمة العيش لامهم واطفالهم. الام الحين صارت اللي كانت تبيع كويسة كانت قبل الحرب، صارت تمسك باكيت بزر تبيع. حرام عليهم. حرام عشان الطعمينة، عشان الطعم اطفالنا. اطفالنا مش لاقين لقمة العيش بيروحوا يتشحوذوا عشان
2: طيب انت لما ترجع على المدرسة شو اول اشي بدك تعمله؟
1: انا بدي اعمله اول حاجة بدنا ندرس، بدنا نقرأ. احنا مش عارفين في الحرب هادي نروح على مؤسسة، نروح على مدرسة، نروح على كل شيء، مش عارفين نتحرك من مكاننا. الحين المية الحلوة دور، الكهرباء دور، كل شيء فيش كهرباء، الخبز دور. الحين صرنا نعمل مشاكل عشان الخبز، عشان نجيب الأكل. الحين مخابز كلها تسكروا عشان ياكلوا أطفالنا. فيش لقمة العيش أطفالنا.
2: أفطرت؟
1: انا من الحين مفطرت
2: ان شاء الله يا ربنا.
3: غزه تنادي الكون بالدمع الغزير، مال المشاعر جامده مثل الحجاره.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
7: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

0: يوم أمس كان مليء بالبشارات التي تلاها علينا العميد يحيى سريع، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم أمس عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين في العمق السعودي. استهدفت الأولى شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى نشوب حرائق كبيرة ودمار واسع، فيما استهدفت العملية الثانية قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية وحققت إصابات دقيقة. وأكدت القوات المسلحة في بيان تلاه المتحدث الرسمي العميد يحيى السريع استمرار عملياتها العسكرية باتجاه العمق السعودي واستهداف التحشيدات العسكرية لتثبيت معادلة الحصار بالحصار حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار كليا، مشيرة إلى مواصلة الدفاع عن اليمن وشعبه وتلقين العدو دروسا لن ينساها. وأشارت القوات المسلحة إلى أن ذلك رداً على التصعيد الجوي للعدو السعودي الذي شن أكثر من 450 غارة جوية خلال الأسبوع الماضي استهدفت معظم المحافظات اليمنية، مع أيضاً التذكير بأن حالياً وفي هذه الدقائق شن العدو عدة غارات على محافظة حجة وارتقى شهيد وإصابة آخر في قصف طيران العدو السعودي مدينة عبس بحجة. إذن هذه الانتهاكات لا زالت مستمرة، وما زالت العمليات أيضا مستمرة طالما والعدو يحاول استمرار ويحاول جاهدا في استمرار هذا الحصار وهذه المعاناة على أبناء الشعب اليمني. في المقابل أيضا كان هناك إعلان للقوات المسلحة اليمنية التي أعلنت فيها عن إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 وصد تشكيل قتالي نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب. هذا البيان لنتذكر نحن وأنتم هذا البيان ونعيد بث هذا البيان الذي كان يوم أمس وصدر عن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع. إذن نستمع وإياكم مجددا لهذا البيان.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. شن الطيران الحربي السعودي خلال هذا الأسبوع أكثر من 450 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، استهدفت محافظات تعز ولحج والجوف وحجة ومأرب وصعدة والبيضاء، مخلفة شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. وفي مواجهة هذا العدوان الغاشم على بلدنا وشعبنا، فقد تمكنت القوات المسلحة اليمنية بعون الله وفضله من إسقاط طائرة حربية سعودية نوع F-15 أثناء قيامها بأعمال عدائية دعم لتحشيداتها العسكرية في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع. وفي سياق متصل نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية تصد لتشكيلين قتاليين سعوديين نوع F-15 وتايفون في أجواء محافظة مأرب، وذلك بصواريخ محلية صنع كانت تبحث عن حطام الطائرة التي تم إسقاطها وتم إجبارها على التراجع بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل حماية أجواء بلدنا وحماية سيادته من أي عدوان أو انتهاك بكل السبل المتاحة، ولن تكون سماء اليمن مستباحة بإذن الله. إن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهم من يدنسها بالفسق والمجهون واستجلاب العاهرات، ولا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعملياتنا تستهدف منشآته النفطية وقواعده العسكرية، وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة. والله حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير، عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء الخامس من ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق للسادس عشر من سبتمبر 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

مستمعينا الكرام، استمعنا لبيان العميد حيسري الذي كان يوم أمس، والذي تحدث فيه عن إسقاط مقاتلة F-15 متعددة المهام. هذه الطائرة طبعا من الطائرات التي تعتبر من الطائرات القتالية التي تمتاز بالعديد من المميزات. طبعا سعر هذه الطائرة ما بين 80 إلى 100 مليون دولار للطائرة الواحدة. هذه الطائرة التي تم إسقاطها يوم أمس يتراوح سعرها ما بين 80 إلى 100 مليون دولار للطائرة الواحدة. طبعا هناك ميزات لها، تتميز المقاتلة الحربية F-15 بقدرات قتالية استثنائية جعلتها واحدة من أنجح الطائرات في تاريخ سلاح الجو، وتتضاعف هذه المميزات في الطراز الأحدث لها. طبعا من حيث السرعة، تبلغ سرعتها 2655 كيلومتر في الساعة، وأقصى ارتفاع لها 18200 متر. ميزاتها، هناك تفوق نوعي بالقدرات الجوية، أيضا امتلاك محطتين جديدتين لتعليق الأسلحة، رادارات أيضا متطورة، تعزيز حمولة التسليح، هيكل قوي مضاعف، أيضا لديها القدرة على تنفيذ قصف أرضي دقيق وتصويب دقيق بكل الظروف الجوية. أيضا لديها قدرات ملاحة تمكنها من الطيران بالظلام والقدرة على الطيران المنخفض. إذن موضوع إسقاط الطائرة ليس بالسهل على العدو السعودي الذي يقدم الجبايات مرة تلو أخرى بالتريليونات لخادمه وولي أمره ونعمته المجرم دونالد ترامب، لكي يضخ لهم هذه الأسلحة المختلفة من طائرات ومن أسلحة ليضرب بها المسلمين، في ظل أن هذا النظام المتواطئ العميل يقف ساكنا وصامتا ومطبق العينين أمام ما يحدث في قطاع غزة. يوم أمس سلطت تقارير إعلامية أمريكية الضوء على تداعيات إسقاط القوات المسلحة اليمنية مقاتلة سعودية من طراز F-15، معتبرة الحادثة تذكيرا بأن الدفاعات الجوية اليمنية لا تزال تشكل تهديدا حقيقيا وقاتلا للطائرات المعادية. وقال موقع The War Zone الأمريكي إن إسقاط F-15 يبرز استمرار خطورة الدفاعات الجوية اليمنية، التي أثبتت وفقا للتقرير أنها أصبحت أكثر قدرة وأصعب في القمع الجوي، مشيرا إلى أنها تمثل تحديا حتى أمام الطائرات القتالية شديدة التطور. وفي السياق ذاته، ربط الموقع بين تهديد الدفاعات الجوية اليمنية ولجوء السعودية إلى استخدام صاروخ باليستي قصير المدى صيني الصنع في القتال الجاري، وفي مؤشر على طبيعة التحديات التي تفرضها القدرات الجوية والدفاعية اليمنية. من جهتها، اعتبرت وول ستريت جورنال أن إسقاط مقاتلة F-15 يمثل تحولا كبيرا في قدرات الدفاع الجوية اليمنية، لافتة إلى أن خسارة المقاتلة ستكون الأولى للسعودية خلال التصعيد الأخير في الحرب المستمرة منذ عقد. وتأتي هذه التقديرات الإعلامية الأمريكية في أعقاب إسقاط المقاتلة السعودية لتسليط الضوء على التطور الذي شهدته منظومة الدفاع الجوية اليمنية وما باتت تمثله من تحديات أمام الطائرة الحربية المتطورة المستخدمة في العمليات العسكرية.

0: تتهاوى قوات العدو السعودي وأدواته التحشيدية في اليمن بشكل متسارع وغير متوقع بفعل الجهوزية العالية للقوات المسلحة وقدراتها القتالية الدفاعية الهجومية المذهلة التي بنتها على مدى 10 أعوام، استجابة للضرورة الملحة التي فرضت الحاجة إلى التصدي للتحالف العدواني على اليمن. وتعود القدرات الدفاعية اليمنية التي بنيت من الصفر ووحدات الطيران المسير والقوى الصاروخية إلى ثمرة الجهد المتواصل في بناء القدرات العسكرية لليمن، والتي تحققت بفضل الله تعالى وجهود المخلصين المجاهدين. فبعد أن ظلت سماء اليمن عرضة للطائرات العدو السعودي وحلفائه يستبيحونها متى شاءوا، أثبتت الدفاعات الجوية اليمنية محلية الصنع قدرتها العالية على حماية سماء اليمن. وتجلى ذلك أثناء المواجهة المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية في جولتين متتاليتين خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، حيث تحدثت آنذاك وسائل إعلام أمريكية وقيادات عسكرية غربية عن نجاح الدفاعات الجوية اليمنية التي أصبحت تشكل خطراً على طائرات F-35 والطائرات الشبحية الأمريكية، وهي من أحدث الأسلحة التي يتباهى بها الأمريكيون. ويكشف إسقاط الطائرة الحربية السعودية في أجواء محافظة مأرب زيف الرواية التي يسعى العدو السعودي إلى تسويقها بشأن عدم تدخله في التصعيد الجارية، بعدما دأبت ترسانته الإعلامية على الترويج بأن الطائرات التي تنفذ الغارات على اليمن تابعة لأدواته التحشيدية ولا تمتلك الرياض صلة بها. في السياق، يعتبر رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام إسقاط القوات المسلحة اليمنية طائرة حربية سعودية من نوع F-15 في أجواء مأرب ضربة موجعة للعدو السعودي وفضيحة تكشف زيف ادعاءاته بشأن عدم اعتدائه على اليمن، لافتا إلى أن الطائرة نفسها جاءت لتدحض الرواية السعودية أمام الإقليم والعالم. ويرى أن العملية تمثل رسالة تنبيه من مغبة الوقوع ضحية للدعاية السعودية، خصوصا مع حجم الافتراءات التي يروجها النظام السعودي، مؤكدا أن العدوان على اليمن ليس بحاجة إلى إثبات. ويربط العملية بتنامي القدرات الجوية اليمنية وتعزيز حماية السيادة الوطنية، مشددا على أن أجواء اليمن لن تبقى مستباحة وأن خسائر العدو مرشحة للتضاعف، وموجها رسالة للطيارين السعوديين والمستجلبين ومحاضرا من أن إقلاعهم من قواعدهم لا يعني عودتهم إليها، وخاتما تصريحه بتحميل النظام السعودي مسؤولية إطالة أسر طيارين سعوديين وعدم العمل على إطلاقهما. بدوره عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح يقول لا يستبعد أن يخرج عقب إسقاط الطائرة الحربية السعودية المعادية في أجواء محافظة مأرب مشائخ وسياسيون وإعلاميون منتفعون من المال السعودي لإدانة العملية، مضيفا أنه كما سقطت كذبة أن الطيران ليس سعوديا حتما ستسقط كذبة استهداف مكة هو الله لكنكم لا تعتبرون. وفي تغريدة له على منصة إكس يؤكد الفرح أن من روجوا للرواية السعودية بشأن هوية الطيران الذي قصف اليمنيين ومطار صنعاء هم أنفسهم من يتولون اليوم تسويق كذبة استهداف اليمنيين للكعبة في محاولة جديدة لتضليل الرأي العام وتبرير التصعيد. ولفت الفرح إلى أن من انخرطوا في الترويج للرواية الأولى لم يتعلموا من انكشافها ليعيدوا إنتاج الكذبة ذاتها صيغة جديدة، مؤكدا أن الوقائع ستكشف زيف هذا الادعاءات كما كشفت سابقاتها، وأن الأيام المقبلة ستضع مروجيها أمام الحقيقة. ومع إسقاط طائرة F-15 التابعة للعدو السعودي في سماء محافظة مأرب يبرز السؤال الجوهري حول دوافع العدو السعودي للتصعيد في اليمن، رغم إدراكه أن الجيش اليمني يمتلك من القدرات ما يجعل كلفة التصعيد عليه باهظة. وما جدوى هذا التصعيد أيضا وقد تهاوت طائرات العدو السعودي الحربية، وما الذي تبقى له من أوراق عسكرية يمكن استخدامها لتحقيق أهدافه العدوانية في اليمن؟
1: اللي بيدافع عن الحوثية طلع على هذا الفيديو. هذا الفيديو أحبتي في الله طائرة مسيرة في أجواء مكة قريبة من مكة. اتق الله.
2: والله أنت اللي اتق الله يا أبو لحية وبطل كذب. هذه المدينة المنورة والله مو مكة، وهذا الحرم النبوي مو الحرم المكي. إحنا بناء الحجاز ونعرف. ها حبيبي اقرأ. اعتراض صاروخ في سماء المدينة وعام 25، يعني قبل سنة، يخرب بيت الكذب يا مطوع. وطبعا هذا الصاروخ كان رايح لإسرائيل، وقفت الحكومة السعودية فوق المدينة المنورة. بس يا أصحاب اللحى تعالوا أبغى أشوف غيرتكم على مكة، تعالوا وروني غيرتكم على مكة يوم محمد بن سلمان أهدى كسوة الكعبة لإبستين، وهذه الصورة قدامكم بالدليل والإثبات. أتحداك تتكلم يا مطوع. هذا المقطع بس عشان أبين لكم إن هذول والله منافقين.

0: اشترار سعودي لرواية استهداف مكة صنعاء تضم نفط ينبع إلى بنك الأهداف. كتب رشيد الحداد في تصعيد جديد: وسعت قوات صنعاء نطاق عملياتها إلى غرب السعودية مستهدفة مواقع استراتيجية في ينبع بالتزامن مع إعلان إسقاط طائرة F-15 سعودية في أجواء مأرب وأسر طيارها. يقول في هذه المقالة: نقلت حركة أنصار الله ثقل عملياتها من جنوب السعودية إلى غربها ضامة إلى بنك أهدافها منشآت نفطية في منطقة ينبع تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، ومنفذة عملية عسكرية واسعة ضد الصناعات النفطية ومحطات التحويل والتخزين والتحميل البحري في ميناء ينبع. كما أعلنت الحركة تمكنها من إسقاط طائرة حربية سعودية من طراز F-15 وأسر طياريها. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن تلك القوات استهدفت عمق المملكة بعمليتين، وإحداهما طاولت منشآت لشركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والمسيرات، والأخرى قاعدة خميس مشيط العسكرية جنوبي السعودية، وذلك ردا على تنفيذ الأخيرة نحو 450 غارة على عدد من المحافظات اليمنية. أشار سريع إلى أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح، وأن الإصابات كانت مباشرة ودقيقة، متوعدا الرياض برفع مستوى التصعيد. وكان تداول ناشطون هواة سعوديون مشاهد لما قيل إنها انفجارات كبيرة في عدد من منشآت شركتي أرامكو وسينوبيك في ينبع. وأكد مصدر اقتصادي في صنعاء أن عملية ينبع الأخيرة تعد من العمليات العالية الكلفة على السعودية، إذ أنها أوقفت بشكل كلي صادرات النفط من ميناء ينبع، فيما يبدو وقع الضربات التي طاولت عددا من المنشآت الاستراتيجية التابعة لأرامكو كفيلا بإعاقة تصدير النفط السعودي لأشهر قادمة. لفت المصدر إلى أن ينبع ليست من المقدسات الإسلامية التي يحاول العدو السعودي بين مدة وأخرى الادعاء أن ضربات صنعاء تستهدفها، مؤكدا أن تلك الافتراءات مكشوفة، وأن ضربات أنصار الله ستطاول الأهداف الاستراتيجية المرصودة كافة ولن توقفها أي تحالفات عسكرية وأي تزييف للحقائق وإخفائها، باستثناء نزول الرياض عن الشجرة واعترافها بارتكاب كل جرائم الحرب والإبادة والتدمير التي تعرضت إليها البنية التحتية في اليمن على مدى 12 عاما من العدوان والحصار. واعتبر بقاء مطالب اليمن الممثلة بإنهاء الحصار ووقف العدوان وصرف المرتبات وإنهاء الوجود العسكري في اليمن فرصة للنظام السعودي لوقف عمليات الردع التي تنفذها قوات صنعاء قبل أن يرتفع سقف المطالب إلى مستوى يصعب على المملكة تنفيذه. يواصل رشيد الحداد ويقول: وجاء ذلك في وقت واصلت فيه الرياض العزف على نغمة تهديد أنصار الله مكة المكرمة من دون أن تظهر لهذه الاتهام أي أصداء شعبية في العالم الإسلامي. وزعم المتحدث باسم التحالف السعودي تركي المالكي للمرة الثانية في غضون 48 ساعة أن دفاعات التحالف اعترضت مسيرة يمنية جنوب مكة المكرمة، متهما حركة أنصار الله باستهداف المشاعر المقدسة وقبلة المسلمين، متوعدا بالدفاع عن مكة وعن مقدسات الأمة الإسلامية. وتبعت تلك التصريحات سلسلة مواقف صادرة عن حكومات عربية وإسلامية بدت أقرب إلى استرضاء للسعودية منها إلى إقرار باتهامات المملكة لأنصار الله. إلى ذلك أسقطت قوات صنعاء طائرة حربية سعودية من طراز F-15 في أثناء قيامها بعمل عدائي في أجواء محافظة مأرب، وتمكنت من أسر طاقمها المؤلف من طيارين. ووزع مركز الإعلام الحربي مشاهد أكدت اعتراض الدفاعات الجوية اليمنية المقاتلة السعودية، وتمكن الصواريخ المستخدمة من ملاحقتها وإسقاطها من علو مرتفع، وهو ما عده مراقبون تطورا نوعيا يكشف دخول منظومات دفاع جوي جديدة للخدمة.
1: ميناء سعودي على البحر الأحمر تحت حصار حوثي. هكذا بدا المشهد في ميناء ينبع النفطي التابع لمنطقة المدينة المنورة بعدما أعلنت جماعة أنصار الله الحوثيين فرض حصار بحري عليه. فريق مسبار في التلفزيون العربي تتبع ما طرأ على نشاط ميناء ينبع بعد ذلك الإعلان. واستخرج بيانات حركة السفن التي يوفرها موقع مارين ترافيك، وقارن بين فترتين زمنيتين لقياس التغير الذي طرأ على نشاط الميناء. الفترة الأولى هي التي سبقت إعلان الحظر على السفن المرتبطة بالسعودية من جهة البحر الأحمر، وسجل خلالها 1962 نداء مينائيا، شملت عمليات الوصول والمغادرة خلال 61 يوما. أما الفترة الثانية فهي التي أعقبت الإعلان وشهدت تراجعا حادا في النشاط الملاحي خلال 52 يوما، وتقلص العدد فيها إلى 223 نداء فقط. ويظهر المتوسط اليومي انخفاضا من 32 نداء إلى 4.3، أي بنسبة 86.7%. ولا يظهر التراجع في عدد السفن الوافدة إلى الميناء فقط، بل يمتد إلى حركة المغادرة أيضا، فقد انخفض متوسط الوصول اليومي من 13 سفينة فاصلة ثلاثة إلى سفينتين فقط، بينما تراجع المتوسط اليومي للمغادرة من 18 سفينة فاصلة ثمانية إلى 2.3. ويشير انكماش المؤشرين معا إلى أن التراجع طال دورة الحركة الملاحية بأكملها وليس فقط عدد السفن المتجهة إلى ينبع. كما تراجع عدد السفن المختلفة التي تعاملت مع الميناء من 310 سفن قبل الإعلان إلى 80 سفينة بعده، لينخفض بذلك المتوسط العام اليومي من 5 سفن إلى 1.5. ويعني ذلك أن الانكماش لم يقتصر فقط على انخفاض عدد النداءات في الميناء، بل شمل أيضا عدد السفن التي واصلت استخدام الميناء خلال الفترة اللاحقة. ومع ذلك ظلت نسبة السفن المحملة إلى الفارغة مستقرة نسبيا ما بين 54 و55% في الفترتين. في المقابل ارتفع متوسط زمن مكوث السفن داخل الميناء من 43 ساعة قبل الإعلان إلى نحو 105 ساعات بعده. لكن كيف قوض الحظر الحوثي حركة الملاحة؟ بعد إعلان الحظر بيوم واحد، رصدت رويترز تغير مسارات 3 ناقلات محملة بالخام السعودي، فبدلا من مواصلة الإبحار جنوبا عبر باب المندب، اتجهت الناقلات شمالا نحو قناة السويس. وكشفت متابعة لاحقة لرويترز أن ناقلتي أمازون ورودوس أوقفتا إشارات نظام التعريف الآلي AIS في 22 من يوليو الماضي، وذلك أثناء اقترابهما من باب المندب. وكانت أمازون تحمل قرابة 1 مليون برميل من الخام السعودي لصالح شركة إنديان أويل، بينما حملت رودوس نحو 700,000 برميل لصالح مصفات مانجالور الهندية. تزامن ذلك مع تحذيرات بحرية وتغير مسارات ناقلات أخرى، ما يجعله مؤشرا على ارتفاع مستوى المخاطر التشغيلية والأمنية المرتبطة بالرحلة القادمة من ميناء ينبع. فعلى سبيل المثال، أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية تعرض الناقلة السعودية إنسليا لهجوم في 23 من يوليو، مشيرة إلى اشتعال مقدمة السفينة وسلامة جميع أفراد الطاقم. بعدها بشهر واحد، وتحديدا في 24 من أغسطس، كشف المصدر ذاته أن ناقلة العملاقة أمازان واجهت حادثا أمنيا غرب ينبع على بعد 63 ميلا بحريا دون تسجيل إصابات بين طاقمها. وتتوافق مؤشرات حركة الناقلات مع بيانات تدفقات الخام، إذ أظهرت منصة كيبلر المتخصصة في تتبع حركة السفن والشحن البحرية أن متوسط عبور الخام السعودي عبر باب المندب تجاوز 3,500,000 برميل يوميا في بداية يوليو، قبل أن ينخفض إلى الصفر تقريبا خلال أغسطس. وتشير البيانات نفسها إلى ارتفاع معدل اللجوء إلى المسار البديل عبر قناة السويس وخط سوميد وصولا إلى سيدي كرير. وفي تقرير لوكالة بلومبرغ يوم 2 سبتمبر الجاري، انخفض متوسط صادرات ينبع إلى نحو 1,250,000 برميل يومياً مقابل 3,700,000 برميل في يوليو، بتراجع قاربت نسبته 39%. ويشير ذلك إلى أن التهديد الحوثي لم يؤدي بالضرورة إلى توقف صادرات ينبع، لكنه رفع كلفة ومخاطر المسار الجنوبي، ودفع جزءاً من الشحنات إلى مسارات بديلة أطول وأكثر تعقيداً.

طبعا يوم أمس وقبل خلال هذه الفترة كان هناك بشكل مكثف هجمات، ادعاءات، افتراءات، أكاذيب، شائعات اعتدناها من نظام آل سعود ومن تحالف معهم، بني سعود وكل أذنابهم في المنطقة، ومن لا زالوا ينجرون وراء هذه الافتراءات ويصدقون زيف هذه الادعاءات. لكن كان هناك أصوات حرة انطلقت وتحدثت وفندت هذه الادعاءات، هذه الافتراءات التي يرويها وتروى على لسان بني سعود وأتباعهم ومن يدورون في فلكهم من بروباغندا إعلامية، من قناة العبرية اللي هي العربية، قناة الحدث، قناة الجزيرة، قناة العربي، العديد من القنوات التي تناولت هذا الموضوع وتحركت فيهم جوانب الغيرة والدين وحماية المقدسات، وهم كانوا قبل ذلك يباركون جلب العاهرات إلى أرض المقدسات وأرض الحرمين الشريفين، وتسب وتتحدث بطريقة فيها من الوقاحة على الله سبحانه وتعالى، ويسكتون لا يتحدثون. هذه العاهرات ترقص حول مجسم للكعبة، لم يتحدثوا. أيضا ترامب كان قبل حوالي 4 إلى

والذي استمعناه من قبل عدة مرات يبدأون يحركون العواطف لدى المسلمين، وأن الحوثيين يستهدفون الكعبة وما إلى ذلك، وينشرون مشاهد مفبركة وكانت قديمة لشخص يصور في المدينة المنورة حتى ليست في الكعبة، ويقول أنه تصدي لطائرة مسيرة كانت ستستهدف الكعبة، وهو في الحقيقة كان صاروخ يتجه إلى فلسطين المحتلة، والدفاعات السعودية تحاول التصدي لهذا الصاروخ الذي يذهب لاستهداف المغتصبين الصهاينة في فلسطين المحتلة. طبعا من الأصوات الحرة التي على صوتها خلال هذه الفترة الفنان المصري عمرو واكد، كان له حديث نوعا ما مطول لكن جميل أن نذكر هذا الشيء، كون أن هناك أصبح في وعي ليس فقط عند اليمنيين إنما عند الأمة الإسلامية وكذلك حتى من الغرب من الأجانب حتى من الملحدين غير المسلمين الذين يعترفون بأن هذه فبركة من قبل العدو السعودي. يقول الفنان المصري عمرو واكد: أنا غاضب جدا من فبركة التعوسيين خبر الهجوم اليمني على مكة، وقلق جدا على مكة والمدينة المنورة من نوايا النظام السعودي الخبيثة، فهذا الخبر أعتبره إعلان عن نواياهم الدنيئة. يقول: هذا دفعني لكي أبحث في الهجمات التي سجلها التاريخ من فئات مختلفة من المسلمين على أرض وأهل مكة المكرمة والمدينة المنورة. للأسف وجدت أن هذه الجريمة تم ارتكابها في تاريخ المسلمين أكثر من مرة. سأسرد هنا من فعل ذلك في التاريخ. أولا، هجمات تاريخية على مكة والكعبة قبل الدولة السعودية. جيش يزيد بن معاوية في عام 64 للهجرة بقيادة الحصين بن نمير حاصر جيش الأمويين مكة لإنهاء تمرد عبد الله بن الزبير. تم رمي الكعبة بالمنجنيق ما أدى إلى اشتعال النيران فيها واحتراق أجزاء منها. الحجاج بن يوسف الثقفي أيضا في عام 73 للهجرة بأمر من الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان حاصر الحجاج مكة مجددا للقضاء على عبد الله بن الزبير، وضربت مكة بالمنجنيق مرة أخرى وتضررت الكعبة بشكل كبير قبل مقتل ابن الزبير. القرامطة في 317 للهجرة بقيادة أبو طاهر الجنابي هاجمت هذه الفرقة مكة في موسم الحج وارتكبوا مجزرة مروعة بحق الحجاج داخل المسجد الحرام، واقتلعوا الحجر الأسود وأخذوه معهم إلى الإحساء وظل بحوزتهم لأكثر من 20 عاما. أيضا حادثة جهيمان العتيبي في 1400 للهجرة اقتحمت جماعة مسلحة دينية سلفية متشددة تعرف باسم الجماعة السلفية المحتسبة بقيادة جهيمان الحرم المكي واحتجزوا المصلين. لم يكن هجوما من الخارج على الكعبة بل تطلب الأمر تدخلا عسكريا لتحرير الحرم مما أسفر عن سقوط مئات القتلى. ثانيا، هناك حملات الدولة السعودية على مكة والمدينة. الدولة السعودية الأولى في عام أو من عام 1803 إلى عام 1805 ميلادي قاد سعود بن عبد العزيز حملات عسكرية لضم الحجاز وإخراجه من سيطرة الأشراف والنفوذ العثماني ولتطبيق دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذه الحملات تضمنت دخول مكة في 1803. دخلت القوات السعودية مكة بعد صراع وحصار مع الشريف غالب، أبرز ما قاموا به هو هدم القباب والمزارات المبنية على القبور مثل قباب مقبرة معلاة التي تضم قبر السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها وآخرون من أقارب النبي، ومحوها بالكامل وتسويتها بالأرض، وهذا تطبيقا لفتاوى علماء الدعوة الوهابية بسد ذرائع الشرك لاعتبارها من مظاهر الشرك والبدع وفقا لمعتقدهم. كذلك دخول المدينة المنورة عام 1805 ميلادي تم السيطرة على المدينة بعد حصار قاسي وقاموا بهدم القباب في مقبرة البقيع لنفس الأسباب العقائدية. أيضا الدولة السعودية الثالثة من عام 1924 إلى 1925 قاد الملك عبد العزيز آل سعود حملة لتوحيد شبه الجزيرة العربية وإنهاء حكم الشريف حسين بن علي في الحجاز. مذبحة الطائف 1924 ميلادية دخلت قوات إخوان من أطاع الله، وهي قوات قبلية مسلحة شديدة التدين تابعة للملك عبد العزيز.
مدينة الطائف وارتكبت مجزرة مروعة بحق سكانها مما أثار الرعب في الحجاز. دخول مكة 1924 ميلادية. بعد أحداث الطائف تنازل الشريف حسين عن الحكم لابنه علي وغادر مكة. دخلت القوات السعودية مكة سلميا دون قتال داخل المدينة. كذلك حصار المدينة وجدة عام 1925 ميلادية. تم حصار المدينتين حتى استسلمتا، وفي عام 26 ميلادي تم مجددا هدم القباب التي أعيد بناؤها في مقبرة البقيع لتسوية القبور بالأرض، قبور آل البيت والصحابة، التزاما بالمذهب الحنبلي الوهابي. وفي عهد المهلكة الثالثة اتخذوا قرار بتوسعة الحرم وإزالة منازل بني هاشم وهي عائلة النبي، وكذلك منزل السيدة خديجة رضي الله عنها ومنازل الصحابة مثل منزل أبي بكر الصديق. يواصل عمرو واكد الممثل المصري ويقول: مشكلتي هي أن آل سعود هجموا كثيرا على مقدسات المسلمين سابقا، وحكمهم الحالي هو أيضا أراه تجسيدا لهذا الهجوم، وقتل آل سعود المسلمين في الأرض الحرام بدماء باردة، أغلب القتلى كانوا عزل ومن الحجيج أثناء مناسك العبادة الطاهرة، هذا لكي يتمكنوا من سرقة حكم أطهر أراضي المسلمين، وهم اليوم يدعون كذبا أن هناك غيرهم قادر على فعل هذه الجريمة الحقيرة، لكن التاريخ يكشفهم، ولن يهاجم أحد مكة إلا طوعا لأوامر آل سعود. يقول: أعتذر عن هذا الإخفاق في طرحي، بالفعل نسيت كتابة عن ثلاث جرائم وسأشرح تفاصيلها. مجزرة تنومة في عام 1923 قامت قوات إخوان من طاع الله باعتراض ومهاجمة قافلة كبيرة للحجاج اليمنيين العزل في وادي تنومة بمنطقة عسيرة. أسفر الهجوم عن مقتل أعداد كبيرة من الحجاج، تتفاوت التقديرات التاريخية بين مئات إلى نحو 2000 قتيل. المسؤولون في تلك الفترة، وقعت الحادثة في مرحلة تأسيس الدولة السعودية الثالثة بقيادة الملك عبد العزيز آل سعود. نفذ الهجوم من قبل قادة جيش الإخوان الذين تمردوا لاحقا على الملك عبد العزيز، وتم القضاء عليهم في معركة السبلة عام 29. حادثة المحمل المصري عام 26. التاريخ 18 من يونيو 1926 اعترضت قوات إخوان من طاع الله مسيرة المحمل المصري التقليدي التي كانت تنقل كسوة الكعبة، والتي كانت ترافقها عادة قوة عسكرية مصرية وفرقة تعزف الأبواق. اعتبرت قوات الإخوان أن وجود المحمل والموسيقى بدعة دينية، فهاجموا الموكب بالحجارة ثم بالرصاص. وردت القوات المصرية المرافقة للمحمل بقيادة أمير الحاج محمود عزمي باشا بإطلاق النار دفاعا عن الموكب. أسفرت هذه الاشتباكات الدموية عن مقتل عدد من الضباط والحجاج المصريين، بالإضافة إلى سقوط قتلى من جانب الإخوان.

0: في تلك الفترة وقعت الحادثة في بداية حكم الملك عبد العزيز آل سعود للحجاز. تشير الوثائق التاريخية إلى أن الملك عبد العزيز ونجلها الأمير سعود آنذاك تدخلا شخصيا لإيقاف هجوم الإخوان على البعثة المصرية وحمايتها، حيث كان الإخوان يتصرفون بانتفاع ديني متشدد خارج عن السيطرة في تلك اللحظة. التبعات تسببت هذه الحادثة في أزمة سياسية دبلوماسية طاحنة بين البلدين، حيث غضبت الحكومة المصرية في عهد الملك فؤاد الأول وسحبت بعثتها وقطعت العلاقات وامتنعت عن إرسال كسوة الكعبة والمحمل لعدة سنوات. يختتم عمرو واكد ويقول: أحداث مكة عام 87، وقعت اشتباكات دموية عنيفة بين قوات الأمن السعودي وحجاج إيرانيين كانوا ينظمون مظاهرة سياسية تعرف باسم مسيرة البراءة من المشركين. تدخلت قوات الأمن لتفريق المظاهرة مما أدى إلى اشتباكات وحالة من الذعر والتدافع. أسفرت الأحداث عن مقتل 402 شخصا من بينهم 275 حاجا إيرانيا و85 من قوات الأمن السعودية والمواطنين و42 حاجا من جنسيات أخرى. المسؤولون في تلك الفترة: وقعت الأحداث في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، وكان وزير الداخلية والمسؤول الأول عن قطاع الأمن في المملكة آنذاك هو الأمير نايف بن عبد العزيز.
1: الإعلام السعودي كله ينشر هذا الفيديو ويقول ان هذا هو الصاروخ اليمني اللي ردت الحكومة السعودية اللي كان نازل على الكعبة. اولا وعزة جلال الله، هذا مو الحرم المكي، هنا مو الكعبة، هذا الحرم النبوي في المدينة، فلا تكذبون. هذه الكذبة الاولى ان هذه مو الكعبة. ثاني نقطة يا عالم، الفيديو هذا قديم، ترى مو امس، شوفوا عام 2025 12 سبتمبر، والسعوديين قاعدين ياخذوه على اساس انه هو امس، وهذا الصاروخ اصلا كان صاروخ يمني متجه لاسرائيل وردت الحكومه السعوديه وسقطوه في المدينه المنوره، وطلعنا صورنا فيديوهات قاعدين نقول كيف السعوديه توقف الصواريخ اللي راح للكيان المحتل، وذاك السنه ما حد فيكم قدر يرد علينا ولا حد قدر يتكلم من خزيكم وفضيحتكم اللي طلعت، فلا تستخدموها وتحطوها ضد اليمن وعلى الكعبه يا كذابين. ما يصير انتم تكذبوا على العالم وتستعطفوا المسلمين باسم مكه والمدينه وبيوت الله، خاف والله يا عالم. وبعدين اللي دافع عن المسجد الاقصى ثالث الحرمين مستحيل انه يقصف الحرمين يا حبايب، فكروا فيها.
2: الرسول يقول: الايمان يمان والحكمه يمانيه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله. وهؤلاء يقولون عن الشعب اليمني مجوس وروافض ويبيحون دماءهم. من الذي قدم أكبر كذبة في هذا العصر وأعظم افتراء وأكبر بهتان في هذا الزمن على الشعب اليمني عندما قالوا عن أنه يستهدف مكة المكرمة وأنه يسعى لغزو مكة والكعبة والاستهداف للكعبة وأنه يسعى بالصواريخ لاستهداف مكة المكرمة؟ أبناء هذا الشعب لا أعلم، والله أعلم، لا أعلم أحدا أعظم وفاء منهم ولا أكثر حرصا في أن يكونوا فداء لبيت الله الحرام ولمكة المكرمة. بناء هذا البلد هم الذين بقوا أوفياء حتى مع المسجد الأقصى في الوقت الذي خانه الأعراب وباعوه وتنازلوا عنه وقدموه في المساومات السياسية، فما بالك بمكة المكرمة، ما بالك بالمدينة المنورة. الركن اليماني يشهد لأهل اليمن من هم أهل اليمن في إيمانهم ووفائهم، وفائهم لله، وفائهم للدين الإسلامي، وفائهم للرسول وللقرآن، وفائهم للمقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة وبيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف والمدينة المنورة والمسجد الأقصى والقدس وغيرها من المقدسات. من يمكن أن يقول أن يقال عن أنه الأوفى منكم بلا مقارنة هو هذا الشعب في ذلك.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقراء لمستقبل أرقى.
4: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بصف لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
5: يقول عن القاهم
6: متواجدين على مدار 24 ساعة.
5: عاي أخرونا.
6: بالعكس سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
7: سام اف ام والعود احمد.
10: مستمعي إذاعة الحكمة اليمنية من صنعاء سام اف ام، حاليا يقام مؤتمر علماء اليمن لدحض مزاعم النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة. إذا نستمع مباشرة لهذا المؤتمر.
11: يجمعون القرش على القرش والريال على الريال حتى يجتمع معهم ما يستطيع.

0: المصطفى قال في الحديث الصحيح الذي أورده البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها، حديث الفتن أيها الأحباب الكرام، قال الحبيب المصطفى: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم في بيداء من الأرض. فسئل الحبيب المصطفى: يا رسول الله، وفيهم سوقتهم ومن ليس منهم؟ فقال: يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم. الكعبة بيت الله العتيق، واستحالة ولا يمكن أبدا من جيش جاهد اليهود والنصارى، من جيش وقف مع المسلمين في غزة، أن يفكر مجرد تفكير. إذن أيها الأحباب الكرام، ما الذي يدفع أولئك المتصهرين من العرب أن يزعموا أن الجيش اليماني يستهدف بيت الله العتيق؟ يدفعهم لذلك ما حدث لهم في الجبهات من فشل ذريع، ما حدث لهم من خسارة في كل جبهة من الجبهات، لأنهم لم يؤسسوا جنودهم على العقيدة الصادقة التي ترتبط بالله سبحانه وتعالى، التي يبذل فيها الإنسان نفسه رخيصة لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أمر في كتابه العزيز: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. هذا أيها الأحباب الكرام، هذا هو الحال. لابد علينا هنا من مؤتمرنا هذا أيها الأحباب الكرام أن نرسل رسالة إلى علماء المسلمين في شتى بقاع الأرض، ألا تستمعوا للأراجيف، ولا تستمعوا للترهات، ولا تستمعوا للأكاذيب التي تنتشر ويقولها العدو، واسمعوا لأهل اليمن، اسمعوا لأولئك الذين يحبون بيت الله العتيق وتتوق أنفسهم شوقاً إلى بيت الله العتيق ويحبون بيت الله سبحانه وتعالى. الله أسأل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجمع شمل المسلمين في شتى بقاع الأرض، وأن ينصر جنده المجاهدين في سبيله نصراً عزيزاً مؤزراً يا رب العالمين، وأن يجعل هذا البلد أمناً أماناً، سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: شكراً جزيلاً أيها الحاضرون جميعاً. يحضرني الآن أمام هذه الإدعاءات للنظام السعودي هذه الأبيات البديعة التي تعبر عن موقف اليمن وارتباطه بمكة: ما اختارنا الله جيراناً لكعبته إلا لتلقى بنا من غدرهم درعاً، فمكة الروح عشق في جوانحنا، وما ادعاءات تلك الأسرة الشنعة إلا مكاءً وتضليلاً وتصديةً لينقذوا ملكهم من موعدٍ شعّى. هم الصراصير يا طهر المقام، وهم من دنسوا الركن والمحراب والمسعى. الكلمة الآن السادة الحضور العلماء جميعاً لسيد العلامة علوي بن سهل بن عقيل، فليتفضل مشكوراً مأجوراً مصحوباً بالصلاة والسلام على سيدي وحبيبي رسول الله وعلى آله الطاهرين.
3: اللهم صلِّ وسلِّم على

0: الحمد لله وحده، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. اللهم صلي وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد الفاتح لما غلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، إخواني علماء اليمن، إخواني علماء المسلمين، إخواني علماء الأمة الإسلامية بشتى طوائفها، خصوصا علماء السلطان عند آل سعود، اتقوا الله واسمعوا كلام المولى سبحانه وتعالى، وهو يخاطبكم ويقول لكم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نحن هنا لن ننفي عن أنفسنا ما ليس فينا أصلا، ولكن سنقول لكم ما قال عنا خير شاهد عند الله. قال النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: المولى سبحانه وتعالى في أهل اليمن: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. نحن هنا نكتفي بهذه الشهادة عن شهادتكم، ونكتفي بهذا العلم عن علمكم وعن إخباركم، ولكن إن كان لكم عقول تزنون بها الأمور فلا بد لكم أن تعلموا أن أهل اليمن، نعم، نحن اليوم سوف نستهدف الحرمين الشريفين، سوف نستهدفهم بالتطهير من دنس آل سعود، سوف نستهدف هذه الحرمين الشريفين بأن نجعلهما منارة للمسلمين حرا. نستهدف هذا البلد الحرمين الشريفين حتى نجعل أفئدة الأهل الإيمان تهوي إليها. نحن سنستهدفها تعظيما وإجلالا وإكبارا وإعظاما. إن كنا ضحينا بأنفسنا ودمائنا وأبنائنا ووزرائنا وقادتنا وسادتنا في سبيل هذه الثورة التصحيحية للإسلام التي تجعل الأمة أمة واحدة تزكو بها الأعمال، وخير أيامنا وأول أهدافنا هو حماية الأقصى الشريف والقدس، هي القضية الأولى لنا، فكيف بالحرمين الشريفين؟ نحن سنستهدفها إن لم يكف آل سعود. إن التباكي لن ينفعكم اليوم، نقول لكم استهجاءكم للمسلمين لن ينفعكم. إن المسلمين قد عرفوا حقيقتكم، عرفوا أنكم أنتم الذين يجب عليكم أن تكفوا عن الحرمين الشريفين استهدافكم. يكفيكم استهزاء بهذا البيت العتيق، بالنبي الكريم، بالمسلمين. ليس هناك من أسرة على العالم أشر وأشد وطأة على المسلمين من آل سعود. هم الذين يفرقون جمع الأمة، هم الذين يبثون بأموالهم وعلماء السوء ما يمزق وحدة صف الأمة، هم الذين لا يزالون يجعلون الأمة الإسلامية في حرب لهم، فلا هم نصروها ولا هم قاموا وهتفوا لأهل غزة أو أعانوا أهل غزة، بل أعانوا عليها. وهم الذين لا يزالون ينشرون الفقر في بلاد المسلمين، وهم الذين لا يزالون ينشرون الجهل في بلاد المسلمين، وهم الذين اليوم سيحاربون الحديث الصحيح من حديث سيد المرسلين، وهم الذين سيحاربون كتاب الله يستهزأ به ولا يلتفتون إليه، وهم الذين لا يزالون يجعلون من أنفسهم أداة بيد الصهيونية. هم الذين دنسوا البيت الحرام، هم الذين دنسوه بالعاهرات والماجنات وبالتصويرات الخليعات وبصنع المجسمات وبرقص البغايا حول ذلك، تشبيها بما كان يفعل المشركين قبل وجود التطهير للإيمان. يعلم العالم كله أنهم هم الذين كانت

0: افتحوا أعينكم إلى القدس، افتحوا أعينكم على فلسطين لتروا هناك حقيقة المأساة، حقيقة المظلومية، لتروا هناك اليهود والصهاينة المجرمون الظالمون المتوحشون الإجراميون وما يفعلونه بحق آبائنا أبنائنا أخواتنا أمهاتنا في فلسطين.
1: وهم يحتشدون كل ذلك هتافا ليوم فرد فيه سيد الهدى. أهم الذين سيدنسون هذا البيت أو يتوجهون إليه بالسوء؟ لا والله، كفانا ما قلنا، ولكن نقول لآل سعود اسعى ما تسعى فلن تبلغ إلا خزاك في دنيانا وأخرانا، واسعى ما تسعى فإننا غالبوك وقاهروك شئت ذلك أو أبيت، واسعى ما تسعى فلتعلم أن اليمانيين قد عزموا أمرهم وإنهم سيجعلون لحصارهم هذا فكاكا وللمسلمين عودا حميدا لدين الإسلام، وأن هذه الثورة هي التي ستعيد مجد هذا الدين وستعيد لهذا الدين بريقه وستعيد له كرامته في مشارق الأرض ومغاربها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة في اليهود، النصر
3: شكرا لسيد العلامة علوي بن سهل بن عقيل على كلمته. أيها الحاضرون جميعا، نستمع الآن إلى كلمة أو تصريح مسجل مصور للشيخ الدكتور الصادق الغرياني مفتي عام ليبيا.

اللهم صل على محمد وآله. حتى تجهز الكلمة الآن أيها الحاضرون جميعا، كلمة للشيخ محمد علاوة. اللهم صل وسلم على

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبيه المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. المضحك المبكي آخر ما نسمعه اليوم من هذه الإشاعة وهذا الكلام الذي يأتي من قبل القائمين على المقدسات الإسلامية على مكة المكرمة، على مكة المكرمة شرفها الله بهذا القول السخيف، بهذا القول الذي لا يصدقه الجهلاء. ناهيك عن العقلاء أن اليمن تستهدف مكة المكرمة، هذا قول باطل يدحضه الحق، هذا قول ألفه ونسقه وتآمر بفعله اليهود والنصارى. إن ابن سعود لما جمع ثلاث دول إسلامية في بداية الأمر، باكستان وتركيا، فاستغاض هذا الأمريكي من هذا الفعل، فألف له هذه الأهانات، ألف لابن سعود هذه الأهانات، وجعله يمشي إلى كل الدنيا: تعالوا قاتلوا اليمنيين وأنا أدفع لكم مبالغ التكلفة. فلم يجدي ذلك حتى سطر منه هذه الدعاية الفاشلة: اليمن يستهدف مكة المكرمة. من قال هذا؟ هذا قول قاله أصحاب النفاق والشرك، فالكعبة محمية من الله عز وجل من قبل أن يأتي آل سعود وغيرهم. قالها عبد المطلب وقالها أبو طالب. نعم، عندما جاء يريد الإبل قال أبرهة: جئت تراجعني عن مال ولم تراجعني عن بيت آبائك وأجدادك؟ قال: أنا رب إبلي والكعبة لها رب يحميها. فحماية الكعبة المشرفة من عند رب العالمين. وقد وقع هؤلاء القوم في قول يدحضه حتى الجهال، يعلمون علم اليقين أن اليمنيين هم أصحاب الحب الكبير لمكة المكرمة، وهم أصحاب المدد الذين مدوا النبي عليه الصلاة والسلام بالجيوش الإسلامية وأسسوا الدولة الإسلامية من أوس وخزرج، من أولئك القوم الذين أثنى الله عز وجل عليهم فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذه اللعبة وهذه الإشاعات وهذا الكذب لا ينطوي على أهل الإيمان والحكمة الذين شرفهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوسام العظيم. كيف يكون هذا؟ كيف يسيق هذا أن بلاد هي أصحاب حكمة وإيمان. نعم، تعتدي على مكة المكرمة من كانت هي أول من دافع عنها من المشركين والكافرين والمنافقين وغيرهم. فإننا ولله الحمد والمنة سنظل ما حيينا مدافعين عن المقدسات الإسلامية. وإذا صابك الغرر أيها المسلم أو غيره فاعلم علم اليقين أنه إذا حصلت إساءة إلى القرآن الكريم أو إلى غيره من المقدسات، انظر إلى ميدان السبعين وإلى غيره، يخرج أصحاب هذه البلاد بالملايين استنكارا ويعطون أرواحهم فداء للإسلام والمسلمين. فعليكم أن تكفوا عن الإساءة لأهل اليمن، وعليكم أن تستجدوا من كان يريد أن يعينكم أو غير ذلك. فنحن لا نخاف، نحن لا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: الله أكبر، الموت لك، الموت
2: شكرا جزيلا للشيخ محمد علاه على كلمته. الآن أيها الحاضرون جميعا، السادة العلماء، تصريح مسجل للشيخ الدكتور الصادق الغرياني مفتي عام ليبيا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.

0: أريد أن أنبه المسلمين إلى أمر مهم. الحرب التي تجري في اليمن التي تقودها السعودية بالطائرات وبالصواريخ على المقاومة الموجودة في اليمن وعلى أنصار الله، هذه ليست في الحقيقة، لابد أن يعرف الناس، ليست هي لدعم الشرعية، هي حرب تقوم بها السعودية بالوكالة على الأمريكان. الأمريكان الآن وجدوا أنفسهم غرقوا في وحل باب المندب، يسوقون لشعوبهم في أمريكا بأنهم يسيطرون وبأن مضيق هرمز، نعم، بعد أن غرقت أمريكا في وحل مضيق هرمز، يسوقون الأمريكان لشعوبهم بأن المضيق تحت سيطرتهم وأن الأزمة انتهت وأن الإسعال النفط كذا، وواقع السوق يكذبهم، فهم الآن في ورطة من مضيق هرمز، ويخشون أن يصل أنصار الله إلى باب المندب، فإذا تحكم أنصار الله في باب المندب موضوع أمريكا يصبح في أمر لا طاقة لها به، تنقلب عليه الشعوب وسينفضح أمرها، وكل النصر الذي تسوقه يبقى سرابا لا يصدقها أحد.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
5: صحتك في وعيك.
6: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن تواندها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤراً لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
7: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزا تعاونيا، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالا، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
9: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
10: سبق فون، أصالة وتواصل.
11: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود احمد.
12: السلام على اهل الايمان. ويكفروهم ويبدعوهم ويشركوهم بسبب الاحتفال بالمولد. طب انتم احتفلتوا بايش؟ انتم احتفلتوا بالشيطان، جبتهم الماجنات والراقصات وجسمتم مجسم الكعبة، وهذه كلها عبارة عن إشارات ورموز، ما هي اعتباطية ولا هي صدفة. عندما تأتي برمزية الكعبة التي هي رمزية وشرف لكل مسلم في العالم كله، وتجعل هؤلاء الراقصات يرقصون حولها وفوقها، ما هو الغرض وما هو الهدف وما هي الرسالة التي تريد أن تقدمها؟ إذن هناك عداوة خاصة رسول الله. أيضا عندما يقول أبوي النبي في النار، طيب هل قد سمعتم أنهم ناقشوا مسألة من أحد أي صحابي من الصحابة أن أبوه في النار وأمه في النار؟ ما يمسكوا إلا رسول الله. وهذا الكلام طبعا غير صحيح وغير مقبول عقلا ولا دينا ولا شرعا، ولكن لو سلمنا جزافا أن هذا الكلام صحيح، هل يجوز أن تثيره؟ هل يجوز أن تتكلم به؟ وتعرفوا سيد رسول الله عندما تكلموا على أبا لهب، وقضى أبا لهب غضب وقال لا تأذوا الأحياء بالأموات. فإذن الكلام على أبوي النبي أنه في النار هي أذية صريحة صارخة للنبي صلى الله عليه وسلم. وتعرفوا الذي يأذي النبي أيش مصيره؟ هل أكتفوا بهذا القدر؟ لا والله، أتوا إلى عند آثار النبي وآثار مولد النبي، المكان الذي ولد فيها النبي، وآثار بيوته وغيرها من الآثار، وهدموها كلها وجعلوها قاعا صفصفة، وبنوا بدلها الفنادق والمراكز حقهم وإلى ذلك، وحمامات وغير ذلك. في المقابل آثار بني قينقاع وبني قريظة واليهود يعني محافظين عليها حفاظ الأيش، فهذه كلها عداوة لرسول الله. عندما يأتي ذكر محمد، عندما نمجد محمد، عندما نمدح محمد، فيذكر أن مرة حسان بن ثابت كان يمدح النبي في المسجد، فكان أحد الصحابة ويقرأ أنه عمر بن الخطاب قال يا حسان في المسجد تأتي بهذا الكلام، فقال له النبي دعه، فإنها أشد عليهم من وطأ النبال، وما زالت عليهم أشد من وطأ النبال إلى يومنا هذا. فعندما نمدح النبي هم يزعلون، ماشي يقول لك أنتم تعظموا النبي، ويأتوا لنا باستشهادات ودلائل تدل على جهلهم، ويقولون لا تطروني كما أطرت النصارى نبيهم أو أنبياءهم. نقول لهم وكيف أطروا النصارى واليهود أنبياءهم؟ أنهم قالوا أن عيسى ابن الله وأن عزير ابن الله، بينما نحن نقول أن محمدا هو عبد الله ورسوله. عندما نتكلم عن التبرك بالنبي والمحبة النبي والحفاظ على النبي، يا قامة الدنيا ولم تقعد، وهذه بدعيات وهذه شركيات، بينما هم تبركوا بسروال، سروال ما موجود تبركوا به. طيب احنا تبركنا بالنبي عادوا. وللعلم وحتى في موضوع الشفاعة، حتى في موضوع التوسل بالنبي، حتى التوسل بالنبي هذا أدخله في الشرك. طيب عندنا مظهر من مظاهر يوم القيامة، وهو أشد يوم على الكون هذا كله وعلى العالم كله، وهو يوم القيامة، يظهر الله فيه مقام هذا النبي بالتوسل إليه. فتأتي الأمم كلها، ولاحظوا هذا الكلام، تأتي الأمم كلها إلى سيدنا آدم يسألوها الشفاعة في هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الأجل. فسيدنا آدم يعرف أن الشفاعة هي عند محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقولون ذهبوا إلى محمد، يقولون ذهبوا إلى سيدنا إبراهيم أو إلى سيدنا نوح. وهذا المشهد، وسيدنا نوح بعد يقولون ذهبوا إلى إبراهيم، وإبراهيم يقولون ذهبوا إلى عيسى، وعيسى يقولون ذهبوا إلى موسى. هذا المشهد هل هو اعتباطي؟ هل هو شيء يعذب الأمم في هذا اليوم؟ لا والله، ولكن إظهار لعظمة هذا النبي في هذا اليوم، الأمم كلها يروا هذا النبي إيش موقفه وإيش مكانته، وتكون له الشفاعة وتكون له الوسيلة في هذا اليوم، ويسجد لله سجدة ليعرف العالم كلها أنها لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما أشار شيخنا وحبيبنا الحبيب عمر بن حفيظ حفظه الله تعالى، قال أن مظهر يوم القيامة هذا أحد مظاهر الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم.

0: وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فهذا يوم القيامة أحد المظاهر التي يبين الله فيها قيمة هذا النبي ومكانة هذا النبي وعظمة هذا النبي. فنحمد الله على نعمة الارتباط بالنبي ونعمة الدين هذا والخصوص التي خصنا بها الله ورسوله. وسوف نبقى نصرة للدين والإسلام في كل مكان وفي كل زمان من آبائنا ومن أجدادنا، وسنظل نحتفل بالنبي كما احتفل آبائنا وأجدادنا عندما دخل النبي المدينة وقالوا طلع البدر علينا. سنبقى نحتفل بالنبي ونفرح بالنبي ونفرح بالدين هذا، وسنكون المدد لهذا الدين والحماة لهذا الدين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وفي اجتماعكم، والمعذرة كان هناك أولى من يتكلم مني، ولكن من باب النظر منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الموت بنا، الموت إسرائيل، اللعنة اليهود، النصر للسلام.
2: شكرا للشيخ عبد الله الصافي على كلمته. مستمرون معكم في نقل وقائع هذا المؤتمر، مؤتمر علماء اليمن لضحض مزاعم النظام السعودي لاستهداف مكة المكرمة. السادة الحضور

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى ملائكة الله المطهرين، وعلى عباد الله الصالحين الأولين منهم والآخرين من الجنة والناس أجمعين. ونسأل الله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين، وأن يجعل تجمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يستعملنا أبدا فيما يرضيه، وأن يجنبنا شر معاصيه، وأن يجعلنا من دعاته الداعين إليه، ومن هداته الدالين عليه، ومن خاصته الخاصين لديه بفضله وجوده ومنه وكرمه. أجدد الترحيب بالعلماء الحاضرين جميعا، وأقول كتب الله تعالى أجركم، وشكر الله تعالى سعيكم، وكلل بالنجاح مساعينا ومساعيكم. وألتمس العذر من العلماء الذين لم نتمكن من التواصل معهم، ولا سيما في صنعاء، أما بقية المحافظات فالعذر واضح، لأن فكرة انعقاد هذا المؤتمر جاءت على عجالة، نظرا لأن الأحداث تجري بسرعة، وكنا في سباق مع الزمن لعقد هذا الاجتماع، لكنكم بحمد الله وفضل الله بكرمكم وجودكم ووعيكم وفهمكم لما يجري بادرتم وسارعتم وحضرتم لإبداء موقفكم وإيضاح الأمر على ما هو عليه على جهة الحقيقة. طبعا كما قال العلماء أن الشعب اليمني ليس بحاجة إلى أن ينفي عنه ما ليس فيه أصلا، ولكن الادعاءات الباطلة والمتكررة من أركان النفاق ربما تنضري على كثير من الناس، ولقد انخدع الكثير من الناس بنظام آل سعود، ولا سيما وهو يتولى على الحرمين الشريفين، وقالوا إنه لن يتحدث إلا بما هو حق، وإذا لم تنفع الحجة معهم في كثير من الأحيان تنفع الأموال معهم، فيبيعون دينهم بعرض من الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإيمان كما قال النبي يمان، الإيمان يمان، لم يقل هذا لشعب من الشعوب ولا لقوم من الأقوام، قالها وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويعرف عندما يتكلم ماذا يقول وماذا يعني، وهي شهادة يسأل عنها يوم القيامة، ولا بد لهذه الشهادة وهي حقة أن تتحقق في أرض الواقع. من هم أهل الإيمان؟ حين ابتلي الناس في إيمانهم وإسلامهم وعقيدتهم وسلوكهم وارتباطهم بالله وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حين قال الحق تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. في ظل الأحداث التي جرت في السنوات الماضية، ولا سيما السنوات القليلة الماضية، في سنوات طوفان الأقصى، حين ابتلي الناس بغزة وفلسطين بذلك تلك الصورة البشعة والوحشية التي جرت على إخواننا في غزة وفلسطين، وامتحن الله تعالى فيها إيمان الناس وعقيدة الناس وثقة الناس بالله سبحانه وتعالى، فمنهم من عبر عن إيمانه بالقول والفعل وحقق إيمانه، ومنهم من توارى عن الأنظار واكتفى بأن يكون الإيمان مجرد شعار له، لا عمل فيه ولا تقوى فيه ولا تضحية فيه ولا جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى فيه. وهذا مراد الله سبحانه وتعالى ليميز الخبيث من الطيب. يحضرني ما ورد في معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ستكون فتنة تدخل لا يبقى بيت إلا دخلته، ولا سوى جيب إلا صكته، أو رجل إلا صكت، يعني أن الفتنة ستلاحق الناس وتتبع الناس وتضارد الناس، لأن الله تعالى يقول ألف لام ميم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذه الفتنة حاصلة، ونبينا يقول لا يبقى بيت إلا دخلت ولا رجل إلا صكت، حتى لو حاول بكل جهده أن يتوارى عن الأنظار وأن يبتعد وأن يعلن عن حياديته، عن حياده كما يزعم، الفتنة ستلاحق كل إنسان إلى بيته، إلى زوة مكانه، إلى مسجده، إلى محرابه، إلى محل صلاته. الفتنة قائمة قائمة، وإن كنا لمبتلين، وإن كنا لمبتلين. الابتلاء وارد. قال: لا يبقى بيت إلا دخلته، ولا رجل إلا سكته، حتى يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، حتى يصير الناس على فسطاطين، أو ينقسم الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. هذا كلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كانت الأحداث تجري في الماضي، لم يكن هناك وسائل إعلام ولا اتصال لبعض الدول ببعضها ولا الشعوب ببعضها، فكانت أيما فتنة محصورة في تلك البقعة التي كانت فيها وجدت فيها. أما اليوم فأيما فتنة وجدت في أقاصي الأرض في مشارقها أو مغاربها تجد الناس ينقسمون فيها إلى القسمين المذكورين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. إخواني المؤمنين، منذ اليوم الأول لفجر الإسلام كان أهل اليمن هم السباقون، وهم من أعلن إسلامه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإيمانهم بالنبي وبتوحيد الله سبحانه وتعالى. الأوس والخزرج أهل اليمن، وهم الذين آووا رسول الله ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. وبني في اليمن أول مسجد بني بعد المسجد النبوي، بعد المسجد الحرام، بأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان المسجد الجامع الكبير، وقال: واجعلوا قبلته ضينا، بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وتوجهت قبلة الجامع الكبير بصنعاء إلى بيت الله الحرام، ومنذ ذلك اليوم والمسلمون في اليمن يتوجهون إلى بيت الله الحرام، وبنوا المساجد. لعلكم لن تجدوا في بلاد الدنيا كلها، في الدول كلها، مساجد أكثر من مساجد أهل اليمن في أي دولة من الدول. في اليمن يتوجهون نحو بيت الله. بيت الله له معزة وقيمة ومنزلة عظيمة في قلوب أهل اليمن، فهل يتصور منهم أن يمدوا أيديهم بسوء إلى بيت الله الحرام، أو أن يسيئوا إلى بيت الله الحرام؟ فرياه ما فيها مرية، فرياه ما فيها مرية. ولكن كما يقال: إذا كان المتكلم مجنونا فالمستمع عاقل، لابد أن يفهم، لابد أن يعقل. لكن للأسف الشديد انضلت هذه الخدعة وهذه الفرية على كثير من الناس، حتى صاروا يصدرون البيانات المنددة باستهداف مكة المكرمة. وصدقوا، صدقوا آل سعود، صدقوا آل سعود، وهم أهل علم، وهم أهل ذكاء، وهم أهل فطنة، ويطالعون بين الحين والآخر بعقد الاجتماعات والمؤتمرات والمحاضرات والدراسات العليا والبحوث الإسلامية و و و ونسوا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. نسوا هذه الآية، ونسوا ما هو الفسق وما معنى الفسق ومن هم الفساق، ونسوا أن من يبيح الخمر فاسق، وأن من يبيح الربا فهو فاسق، وأن من يدخل القواعد الحربية الكفرية إلى بلاد الإسلام والمسلمين فهو فاسق، وأن من أساء إلى مكة المكرمة والكعبة المشرفة بجعلها مجسما ترقص حوله الغانيات الفاجرات فاسق، وأن من استجلب المغنيات الملحدات التي أسأن في حق الذات الإلهية فاسق، وأن من أعان اليهود والنصارى على قتل أبناء الإسلام والمسلمين فاسق. نسوا هذا كله، نسوا هذا كله، ونسوا أن من أعطى جزءا من كسوة الكعبة المشرفة التي طالما حج الناس إليها وطاف الناس بها ولزق الناس بها ولاذ الناس بها وتوسلوا إلى الله تعالى بالقرب منها، إلى بستين المجرم آكل لحوم البشر شارب دماء الأطفال حتى يجعلها مداسا له في دخلتي وخرجتي في مكتبه فاسق. نسوا هذا كله. الموت لأم إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. هكذا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يفهمون القرآن، وربتان للقرآن والقرآن يلعنه. ربتان للقرآن، القاب الدكتور فلان، البروفيسور فلان، الماجستير، الدكتوراه، الشيخ فلان، معالي الدكتور فلان، وا هذه الألقاب لا تسمن ولا تغني شيئا بين يدي الله ما دمتم قد سكنتم عن هذه المنكرات وهذه المجازر وهذه الفضائع التي ارتكبها آل سعود. والله تعالى يقول: وما كان لهم وما لهم ألا يعذبهم الله وما يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون، حصر وقصر، إن أولياؤه إلا المتقون، إن أولياؤه يا علماء، يا مشايخ الأزهر، يا منظمة التعاون الإسلامي، يا اتحاد علماء المسلمين، يا علماء المسلمين، هذا كلام الله وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صدقتم الفجرة، صدقتم المنافقين، صدقتم الفاسقين، صدقتم الفاجرين على الشعب اليمني، وألبتم الشعوب على الشعب اليمني، حتى إنه وصلني قبل أن أعتلي المنبر ها هنا أنه قد وجه إلى خطباء بعض الدول الإسلامية أن يتناولوا استهداف الشعب اليمني لمكة المكرمة في خطبة الجمعة القادمة. للأسف الشديد انضلت الخدعة، ولكن بإذن الله ستبوء بالفشل كما باءت بالفشل من قبلها. أذكر أنه قبل 10 سنوات انعقد مؤتمر هنا في هذه القاعة بالذات دحضا لمزاعم الكيان السعودي أن الشعب اليمني استهدف مكة المكرمة، واليوم بعد 10 سنوات بعد أن فشلوا في كل مؤامراتهم لجأوا إلى هذه الورقة، ورقة التوت الأخيرة، بإذن الله ستكون نقمة عليهم ووبالا عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. يا إخواني، هذا موقف مشرف والحمد لله وفقنا الله تعالى له. ما يقوم به النظام السعودي يأتي في إطار المكر والنكث والبغ، وهذه الأمور الثلاثة أشار إليها النبي فيما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ثلاث هن رواجع على أهلهن، ثلاث هن رواجع على أهلهن: البغي والنكث والمكر. وتلا على الأولى: يا أيها الناس، يا إنما بغيكم على أنفسكم. وتلا على الثانية: ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. وتلا على الثالثة: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولذلك أيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر علماء المسلمين ما روي عنه أنه قال: لا تبغي ولا تعن باغية، ولا تنكث ولا تعن ناكثا، ولا تمكر ولا تعن ماكرا. وما روي أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم: أجدر أن يعجل الله تعالى عقوبته لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. هما من شيء أجدر أن يعجل الله تعالى عقوبته لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة أو مع ما يدخر له في الآخرة من عذاب من البغي وقطيعة وقطيعة الرحم. بغوا علينا وأي بغي. الكل يعلم أنه بعد ثورة 21 سبتمبر وما حصل في الجمع، اتفقوا في مجلس واحد بحضور عبد الرب المنصور وقيادة الأحزاب والناس كلهم، ووقعوا اتفاقية السلم والشراكة. حتى قال جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة أنهم كانوا قد وصلوا إلى مرحلة متقدمة من التصالح. تدخلت السعودية وتواصلت مع المرتزقة التي كانت تمولهم بالمال، قالت: تعالوا إلينا. وتدخلت في الحرب قبل أن يعلم عبد الرب منصور هادي الذي يسمونه الرئيس الشرعي، وحين استغنوا عنه وقالوا إنه لا ينفعهم أتوا برئيس هم من عندهم جديد اسمه العليمي. واضح أم لا؟ هذا تدخل، هذا بغي. حاصرونا، ألحقوا بنا الضر، أصبح موتى أو قتلى الحصار أكثر من القتل المباشر بالطائرات والصواريخ لدى الشعب اليمني، الإحصائيات تقول كذلك. حاصرونا، منعونا من السفر، منعونا من الدواء، منعونا من استثمار خيراتنا، جوعوا الشعب. الشعب يئن، يقول: ليس هناك مرتبات، لا في الشمال ولا في الجنوب، لا في المحافظات التي تحت أيديهم ولا في الشمال. من هو السبب في هذا كله؟ لدينا خيرات، لدينا ثروات، لدينا إمكانات، منعونا منها وجندوا رخاص النفوس ضد شعبهم، ضد شعبهم، يعني حركوا بالمال المدنس بعض رخاص النفوس ليحاربوا شعبهم ليحاربوا قومهم. لاحظوا يا إخواني، ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: لا يدخل الجنة مشاحن بين الناس، لا يدخل الجنة مشاحن بين الناس. الذي يشاحن بين الناس ويفرق بين الناس، كنا أمة واحدة تجمعنا كلمة واحدة، كنا إخوة متحابين متوادين متعاونين متراحمين. دخل المال المدنس السعودي وفرق بين الناس، واشتروا ولاءات الناس، واشتروا مواقف الناس بمالهم المدنس، ووخوا أموال باهظة باهظة جدا لا يكاد العقل أن يفقهها، أموال باهظة جدا. شاهدتم عندما استهدفت القوة الصاروخية تلك القواضر المحملة بالسلاح والذخائر والمؤن في صحراء الوديعة، هذه المؤن الكثيرة جدا جدا بآلاف بعشرات بمئات الملايين بمئات الملايين، الحمد لله ضربة موفقة، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لكن ضربة. هذه القواطر، هذه الحاملات لهذه المؤن في رأس من كانت ستصب، في صدر من كانت ستوجه. لاحظوا يا إخواني، لاحظوا وكونوا معي، الآلات والمدرعات والإنفاق والعتاد العسكري في الساحل الغربي، وكانوا يعولون عليه كثيرا ودعموا وأعدوا إعدادات كبيرة، قوات الطوارئ، قوات التدخل السريع، قوات العمالقة، قوات درع الوطن، كل واحد منها يشكل جيشا لحاله. هذا الدعم السخي الكبير لا محدود، ما سمعنا أنهم دعموا غزة وفلسطين ولو برصاصة واحدة، واحدة رصاصة واحدة، أو بإدخال رغيف خبز حين حاصرهم الصهاينة وماتوا جوعا، ما فعلوا شيئا ولا حركوا ساكنا، بل بالعكس تمالوا على فلسطين وغزة وأمعنوا في حصارها، وأمدوا إسرائيل وتل أبيب بجسر بري يمتد من الإمارات إلى السعودية إلى الأردن إلى تل أبيب، إلى تل أبيب، وأمدوا تل أبيب بالمواد النفطية والمحروقات النفطية حتى تستمر الحرب، ودعموهم بالمال، واستهدفوا شرفاء هذه الأمة، واستهدفوا السيد حسن نصر الله، واستهدفوا أحرار المقاومة في لبنان، في سوريا، في العراق، في إيران، في اليمن، وكل من يقف ضد إسرائيل كانوا معه ضد الإسلام والمسلمين.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
1: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات، بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1013. 333. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
7: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
6: بصف لي المسألة عشان أفهم.
7: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
6: ما لها؟
7: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
6: وما؟
7: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
6: أوهو.
7: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
8: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
6: يقول حنلقاهم
7: متواجدين على مدار 24 ساعة.
6: حيأخرونا؟
7: بالعكس، سوي فحصك وروح.
6: والنتائج
7: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
6: أوهو.
7: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
10: في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30 66 700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555555.
9: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
12: سام اف ام، والعود احمد.
0: مساء عليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر الاسلام.
13: شكرا جزيلا لمفتي الديار اليمنية السيد العلامة شمس الدين شرف الدين على هذه الكلمة. سادة العلماء الحاضرون جميعا، حرب الكلمة لا تقل خطورة ولا أهمية عن الحرب العسكرية. نعم، فلذلك والله متم نوره ولو كره الكافرون. البيان الختامي لمؤتمر علماء اليمن لدحض النظام أو مزاعم النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة حرسها الله، يلقيه السيد العلامة عبد الفتاح الكبسي، فليتفضل مشكورا مأجورا مصحوبا بالصلاة على حبيبي وسيدي رسول الله وعلى آله الطاهرين. اللهم صلِّ وسلِّم على

0: محمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بيان مؤتمر علماء اليمن لدحض مزاعم العدوان حول استهداف مكة المكرمة حرسها الله تعالى، المنعقد بالعاصمة صنعاء بتاريخ 46/1 للهجرة، الموافق 17 سبتمبر 2026. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والقائل سبحانه وتعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل: أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضي الله عن أصحابه الأخيار الراشدين وبعد، فقد تابع علماء اليمن باستغراب واستنكار بالغين الهجمة الإعلامية المسعورة والإفك المبين والزور الكبير الذي تولى كبره النظام السعودي، مدعياً زوراً وبهتاناً أن شعب الحكمة والإيمان الذي يشهد القرآن الكريم والسنة المطهرة والتاريخ على أخلاقه الراقية في السلم والحرب حاول استهداف مكة المكرمة والأماكن المقدسة. واستهجاناً واستنكاراً لهذه الأساليب القذرة والأكاذيب المأفوكة وشهادات الزور الجريئة التي تستنجد بها مملكة العدوان لإثارة الرأي الإسلامي العام لاستقطاب مرتزقة جدد بعد أن فشلت تحالفاتهم الجديدة إثر تفكك تحالفاتهم القديمة، وسعيا منهم لتشويه صورة الشعب اليمني المسلم وإثارة للفتن الطائفية خدمة للعدو الأمريكي والصهيوني، وتغطية على جرائمها الكبرى وحصارها للشعب اليمني بأكمله، متجاهلين قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، وقوله: ما آمن من لا يأمن جاره بوائقه. ورداً على هذه الهجمة الإعلامية المضللة ودحضاً لهذه المزاعم الباطلة، اجتمع علماء اليمن وخرجوا بالبيان التالي: أولاً، يرفض علماء اليمن رفضاً قاطعاً ادعاء النظام السعودي استهداف مكة المكرمة، ويؤكدون أن هذا الادعاء باطل لا أساس له من الصحة ومحض افتراء من نظام معروف بالكذب والافتراء فاقد للمصداقية، وأن هذا الافتراء في حد ذاته يعد جريمة كبيرة تضاف إلى ملفه الحافل بالإجرام بحق الشعب اليمني وأمتنا العربية والإسلامية من عدوان وحصار وتجويع وإثارة للفتن بماله المدنس، ويحذرون من تورط أي دولة معه في العدوان على الشعب اليمني، وأن نظاماً كهذا لا يؤمن منه أن يرتكب جريمة بحق مكة المكرمة والأماكن المقدسة وينسبها إلى الشعب اليمني، كما أن دعواه هذه تمثل فرصة ثمينة للعدو الصهيوني لاستهداف الأماكن المقدسة للتحريش بين المسلمين. ثانياً، يرفض علماء اليمن رفضاً قاطعاً استغلال النظام السعودي للحرمين الشريفين خدمة للأغراض الاستعمارية الهادفة إلى تمزيق العالم الإسلامي والسيطرة على ثروات المسلمين، ويؤكدون أن الدفاع عن مقدسات الإسلام واجب على المسلمين جميعا، وفي مقدمتهم الشعب اليمني، ومن هذه المقدسات المسجد الأقصى المبارك الذي يرزح تحت نير وتدنيس الاحتلال الصهيوني الغاصب. ثالثا، يؤكد علماء اليمن على أن هذه المحاولة البائسة والإفك المبين والمكر الكبير من النظام السعودي لتشويه مقاومة الشعب اليمني للعدوان ستبوء بالفشل كما بات محاولاتهم السابقة. قال الله تعالى: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وقال سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. رابعا، يدعو علماء اليمن كل أحرار العالم وفي مقدمتهم العلماء ووسائل الإعلام إلى الوقوف مع الشعب اليمني المظلوم المعتدى عليه والمحاصر، وعدم الانجرار وراء إعلام النظام السعودي الكاذب الذي أثبتت الأحداث إفكه وزوره وفضاحته أحداث غزة. خامسا، يأسف علماء اليمن لتلك المواقف المتسرعة من بعض الدول والمؤسسات العلمائية والشخصيات المعتبرة التي كان يفترض أن ترفع صوتها أمام جرائم الحرب التي ترتكب بحق الشعب اليمني أمام مرأى ومسمع العالم، ويدعونهم إلى أن يبرئوا ذممهم أمام الله سبحانه وتعالى من الدماء التي سفكت ولا زالت تسفك، والأعراض التي انتهكت ولا زالت تنتهك. وكان حريا بهم التورع والتثبت عملا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، حتى لا يكونوا مشاركين في سفك دماء الشعب اليمني المسلم. ويشيد علماء اليمن بالمواقف المشرفة للعلماء الربانيين وعلى رأسهم مفتي سلطنة عمان ومفتي ليبيا، ويدعون علماء المسلمين كافة وجميع مؤسساتهم وعلى رأسها الأزهر الشريف والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورابطة العالم الإسلامي إلى عدم الانجرار وراء دعوات التحريض لقتل الشعب اليمني وتشويهه، ويطالبونهم إن كانوا حقا حريصين على مقدسات المسلمين أن يسعوا لرفع الحصار وإنهاء العدوان على الشعب اليمني من قبل النظام السعودي، وأن يقوموا بواجباتهم الذي كلفهم الله تعالى بها في قوله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. كما يدعونهم لزيارة اليمن للوقوف على جرائم العدوان السعودي وآثار الحصار والاطلاع على كثب على مجازره بحق اليمنيين، كما يأملون منهم القيام بواجبهم تجاه ما يفعله العدو الصهيوني في المسجد الأقصى وغزة وفلسطين ولبنان وسوريا إن كانوا حقا غيارا على المقدسات الإسلامية، وتجاه إساءة ترامب للكعبة المشرفة، وتجاه تدمير النظام السعودي لأكثر من 2000 مسجد في اليمن. سادسا، يؤكد علماء اليمن على أن هذه الضجة الإعلامية المفتعلة لن تستطيع التغطية على جرائم العدوان من القتل والإبادة لشعبنا المؤمن الذي يتحلى بالأخلاق الفاضلة، ولن تثنيه عن معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. ويشيدون بمواقف جيشنا اليمني وتعامله الراقي مع الأسرى والعائدين من المغرر بهم والتزامه بتعاليم الشرع الحنيف. سابعا، يدين علماء اليمن انتهاك النظام السعودي حرمة الكعبة المشرفة بإهداء كسوتها للمجرم الصهيوني أبستن، انتهاكا للمجرم الصهيوني أبستن، وجعلها مداسا للإقدام وعمل مجسمهم للكعبة لرقص العاهرات حوله، وإقامة حفلات المجون في بلاد الحرمين الشريفين، واستدعاء الملحدات اللاتي أسأن للذات الإلهية، وإباحة الخمر، وإشاعة الفجور، وإدخال اليهود للحرمين الشريفين، وغيرها من الجرائم النكراء. ويؤكدون أن الخطر الحقيقي على مكة المكرمة والكعبة المشرفة حرسها الله تعالى يكمن في تواجد القواعد العسكرية الأمريكية والغربية في بلاد الحرمين الشريفين والجزيرة العربية، وفتح الأجواء للطيران الصهيوني، وتسليم إدارة فنادق الحجاج والمعتمرين والإدارة الأمنية للمشاعر المقدسة لشركات صهيونية. ثامناً، يبارك علماء اليمن الانتصارات الكبيرة التي من الله بها على شعبنا اليمني في الساحل الغربي وغيرها من المناطق التي يعد نصراً لفلسطين ولكل الأمة، ويدعون الشعب اليمني إلى الإكثار من الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى، والتسبيح والاستغفار والحذر من العجب والغرور، وأن يكون ذلك دافعاً للثبات والصمود ورفض الجبهات بالرجال والمال حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. كما يدعون إلى دعم التصنيع الحربي والالتحاق بدورات التعبئة العامة ومراكز التأهيل والتدريب. ويثمن علماء اليمن الإنجازات الكبيرة للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والدفاع الجوي والقوات البحرية وكل التشكيلات العسكرية، متمنين لهم التوفيق والمزيد من التفوق في تطوير القدرات وتحقيق الإنجازات. كما يشيدون بدور القبائل اليمنية في الدفاع عن الأرض والعرض وعزة اليمن وكرامته. تاسعاً، يدعو علماء اليمن شعب اليمن العظيم إلى المزيد من الصبر والصمود والثبات في مواجهة العدوان الغاشم، ومد يد الضراعة إلى الله تعالى في هذه الظروف التي يعيشونها امتثالاً لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وقوله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ويؤكدون بأن النصر بإذن الله تعالى قريب، وأن العاقبة للمتقين، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. عاشراً وأخيراً، يؤكد علماء اليمن ثبات موقف الشعب اليمني تجاه القضية المركزية للأمة، القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى، وتجاه ما يجري في لبنان وسوريا وإيران. ختاماً، نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والنصر على الأعداء، وتمكين للشعب اليمني المجاهد الصامد الصابر، ولكل أحرار الأمة. صادر عن علماء اليمن بتاريخ 46/1 للهجرة الموافق 17/1/2020. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، وقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة تسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
6: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
7: سبعفون، أصالة وتواصل.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
9: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
10: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
11: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله أكبر. الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: فاستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، سنقرأ في هذه الحلقة سورة طه ونقرأها من أولى آياتها. نتدبر معاني هذه الآيات العظيمة من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. وما أحوجنا إلى كتاب الله، ما أحوجنا إلى التدبر لمعاني هذه الآيات العظيمة، علها تتجلى لنا معاني آيات عظيمة تكون سببا في معرفتنا لله المعرفة الحقيقية، تكون سببا لوصولنا إلى رضا الله وإلى الانطلاق مع الله بصدق ويقين، لأن هذا كتاب الله وهو كلام الله. أحبتي الكرام، نبدأ في قراءة أولى آيات سورة طه. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. المعنى أحبتي الكرام، بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. والشقاء ضد السعادة، وذلك لو كان تحميله مشقة الرسالة لا ثواب فيه ولا مصلحة، ولكن الأمر الواقع أنه يسعد به ويتذكر ويذكر غيره لمصلحتهم. إلا تذكرة لمن يخشى، إلا تذكرة لمن يخشى، الذين يخشون صدق الإنذار فينظرون فيؤمنون به. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، فيه دلالة على قدرته تعالى التي لا تقاس بها قدرة، وعلمه المحيط بكل شيء، وفي ذلك إيقاظ وتنبيه للناس لئلا يعرضوا عن القرآن، لأنه كتاب الله جل جلاله القادر على كل شيء العالم بكل شيء. ويقول الله: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى معناها تعبير عن ملكوته، لا إخبار بقعود على سرير، فهو يتعالى عن مشابهة المخلوقين سبحانه، تعبير عن ملكوته، لا إخبار بقعود على سرير مثلا الرحمن على العرش استوى، وإنما تعبير عن ملكوته، لأنه استولى على ملكوته أو عن ملكوته سبحانه، فهو يتعالى عن مشابهة المخلوقين سبحانه. ويقول الله سبحانه وتعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فله الأمر والنهي والتصرف فيما هو مالكه وحده لا شريك له. ولعل ذكر الثرى تنبيه على ملك الأرض بتخومها وبكل جرمها، أو للتنبيه على ما في باطن الأرض من الكنوز والبترول والماء وغيرها، أنه المالك لذلك كله. ويقول الله سبحانه وتعالى: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أخفى من السر، إما ما أضمر وإما لم يخطر بالبال من أحوال الإنسان وأعماله وأقواله المستقبلة وغير ذلك، والآية تعمهما. ويقول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. المعنى: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، أي له الأسماء الحسنى التي تدل على أنه الإله الذي لا ند له ولا ضد ولا شريك. والأسماء الحسنى: الله، الرحمن، الرحيم، إلى آخرها. وهي في القرآن مفرقة، وينبغي معرفتها بمعانيها، لأن ذلك من تمام الإيمان بالله تعالى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أحبتي الكرام، بهذه الآية الكريمة نختم حلقتنا ليومنا هذا، سائلا من الله أن ينفعنا بهذه الآيات وبهذه المعاني العظيمة، وأن يرزقنا العمل بما في هذا الكتاب العظيم، وأن يبصرنا وأن ينور قلوبنا وعقولنا لأن نتدبر هذه الآيات العظيمة، وأن نعمل بها، وأن تكون نورا في صدورنا. إذن إلى لقاء آخر إن شاء الله، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، وأستمد منكم الدعاء أحبتي الكرام بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام FM، الحكمة اليمانية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معا.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: أخي المواطن،
1: أختي المواطنة،
0: المياه العذبة المكشوفة مهما كانت قليلة
1: تحتاجها بعوضة الملاريا وبعوضة حمى الضنك للتكاثر ووضع البيوض.
0: مكافحة البعوض مسؤولية الجميع.
1: لنتعاون جميعا لمنع تكاثره من خلال
0: عدم ترك أي مياه مكشوفة بالمنزل لأكثر من 5 أيام، كمياه المزهريات وأواني النباتات والمياه المكشوفة بالحمام أو المطبخ،
1: تجفيف مستنقع مياه المكيف والثلاجة،
0: التخلص من كل الأشياء التي تتجمع بداخلها مياه الأمطار بحوش المنزل أو سطحه أو جواره،
1: مثل العلب والأكياس البلاستيكية وإطارات السيارات،
0: كذلك دفن أو تجفيف جميع حفر ومستنقعات المياه حول المنزل.
2: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: مكانك وفي أي وقت. حمل تطبيق سبا كاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
10: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
11: سام اف ام، عدنا.
12: إذاعة ثورة 21 من سبتمبر، سام اف ام بالتعاون مع الدائرة الاجتماعية تقدم ثورة الشعب والقبيلة. ثورة الشعب والقبيلة وثائقي إذاعي يبرز مدى الفارق بين ما كانت تعيشه القبيلة اليمنية قبل ثورة 21 من سبتمبر من شتات وتمزيق، وما تعيشه اليوم من تلاحم وأخوة. ثورة الشعب والقبيلة من إعداد وتعليق ريان عبد الحفيظ العزعزي، متابعة وتنسيق محمد عبد الله قاطا وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. ثورة الشعب والقبيلة من إخراج نياز الرازحي.
13: لسنوات عديدة عاشت القبائل اليمنية في معترك الصراعات المفتعلة والثارات المريرة، وكان الحال لا صوت يعلو فوق أصوات البنادق. معظم القبائل اليمنية كانت ما قبل انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة تخوض حروبا عبثية وصراعات داخلية، في الوقت الذي كانت الأنظمة الحاكمة تغذي تلك الخلافات وتشجعها مستعينة بالدماء اليمنية. وتوسعت النزاعات وانتشرت القطاعات القبلية، وحالة من الخوف والفزع عاشها المواطنون وهم يتنقلون بين المدن، كما يروي لنا ذلك الشيخ نبيه أبو نشطان أحد أبرز مشائخ اليمن الذين عملوا على الإصلاح في ذات البين.
14: في السابق كان هناك الكثير من القضايا، وكان هناك دعم من العدوان وأدوات العدوان في الداخل لزعزعة الأمن والاستقرار وإشعال الفتن وتوسيع القضايا.
15: العمل على إشغال القبائل بتعزيز أسباب الاقتتال فيما بينها وإبعادها عن حمل هم القضايا الكبرى وجعلها تعيش حالة التيه والضياع من خلال تحريك واختلاق الثارات والنعرات القبلية كان عملاً ممنهجاً ومدروساً من قبل الأعداء وبتواطؤ واضح من قبل الأنظمة السابقة وعلى رأسها نظام علي عبد الله صالح، وهو ما يؤكده مسؤول الدائرة الاجتماعية لأنصار الله الأستاذ علي قاسم المتميز.
16: لأن هذه الأنظمة فاقدة للقيم بداية، لم يكن لديها أي مبدأ ولا أساس تنطلق منه لبناء هذا الشعب، وكانت مفرقة من كل القيم ومن الدين ومن العراف ومن الهوية الوطنية ومن حب الوطن، فلذلك لم يكن لديها مشروع لبناء هذا الوطن، كانت مفرقة تماما، فلجأت إلى تمزيق هذا الشعب وإشعال الثارات والفتن استجابة للمؤامرات والتوجيهات الخارجية، سواء السعودية والأمريكية والإسرائيلية وغيرها، كانوا كفريق واحد يمزقون هذا الشعب ويشعلون الحرائق في كل مكان، لأنهم ليس لديهم يعني ذرة من إنسانية.
17: فتح السفير الأمريكي آنذاك برنامجا في كل مجالات وشؤون هذا الشعب، من النوافذ الرسمية في كل مؤسسات الدولة ووزاراتها، ثم أكثر من ذلك اتجه إلى الاختراق للحالة الشعبية، وبدأ بتنسيق علاقات مباشرة مع بعض الشخصيات الاجتماعية وبعض المشائخ وبعض الوجاهات، وحاول أن يعزز له ارتباطات مع بعض المناطق، وأصبح يتجه أيضا إلى وجهة أخرى هي المجتمع المدني ليتغلغل من هذه النافذة.
15: من خلال تتبعنا لتاريخ ومسار تلك النزاعات القبلية المفتعلة، ومن خلال ما تكشف خلال مرحلة ثورة 21 من سبتمبر وما بعد انتصارها، تبين أن أمريكا والدول الغربية كان لها اليد الطولة في دفع نظام علي عبد الله صالح العميل لتغذية الثارات والنزاعات بين القبائل اليمنية، والهدف تفتيت المجتمع والقضاء على ثوابته وتهيئة الساحة ليسهل لهم غزوها واحتلالها. وهذا ما تحدث به الناشط الاجتماعي الشيخ محمد الزلم.
18: الأنظمة السابقة أصبحت تشجع هذه الثارات والنزاعات والخلافات القبلية، هي ليست يعني محبة للشعب اليمني. الأنظمة السابقة هي كانت أدوات مسخرة لتسهيل عمل الغرب، وكذلك تسهيل عمل من تدعي بالعروبة، المملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة، الذي أصبحت في الوقت الراهن وفي الوقت الحالي مكشوفة بتطبيعها مع إسرائيل وأمريكا. فكان في ذلك الوقت هذولا الدول الغربية والدول التي تدعي العروبة تسخر القيادات اليمنية في الأنظمة السابقة بأن يلهو الشعب اليمني بالنزاعات والخلافات والثارات، ولكي يدمروا ثوابت وضوابط الدين الإسلامي الذي أتى به سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل التسليم، وكذلك لكي ينهار الشعب اليمني باقتصاده وينهار سياسيا.
17: الأمريكيون وضعوا أنظارهم على هذا البلد، حاله حال بقية بلدان وشعوب أمتنا الإسلامية، من واقع وبدافع قضائي واستعماري وطمع، وهناك دوافع كثيرة تدفعهم وهي بالتأكيد غير مشروعة، للتركيز على اليمن في مقدمتها الموقع الاستراتيجي الجغرافي لهذا البلد والثروة الوطنية الهائلة التي لا زالت موجودة في باطن الأرض وفي ظاهرها، لم تستثمر بعد ولم يستفد منها هذا الشعب بعد، وكذلك التركيز على الإنسان اليمني فيما يمثله من أهمية، لأنهم يعرفون أن هذا الشعب إذا كان في وضعية متحررة فهو شعب يملك المؤهلات لأن يكون له دور إيجابي وكبير بحساب هويته الإيمانية ودوره التاريخي على مستوى واقع الأمة ككل، وأن يكون عضوا في الأمة الإسلامية فاعلا ومميزا وذا دور مهم.
15: كادت القبائل اليمنية بعمل الأنظمة العميلة والمرتهنة للخارج أن تدخل في النفق المظلم لتعيش عصر الغاب، غير أن ثورة 21 سبتمبر أضاءت بنور الله للشعب اليمني طريقة وأعادته إلى سابق مجده، فكانت القبيلة اليمنية رائدة التغيير حيث أحدثت نقلة نوعية في المشهد.
14: الحمد لله، بعد أن أتت المسيرة القرآنية وبعد ثورة 21 سبتمبر، يعني حصل هناك فرق كبير جدا، فكان في السابق لا يستطيع الإنسان السفر من مديرية إلى مديرية ومن قرية إلى قرية إلا بصعوبات شاكة، وهناك كان يوجد القطاعات القبلية يعني عند انعدام الأمن وانعدام الاهتمام بحل القضايا، فكان المواطن لا يجد نفسه إلا واقفا في الطريق وينهب ورد ومرت ما يسمى في القبيلة. فهذا بفضل الله وبالمسيرة الوجود المسيرة القرآنية أنصفت كل مظلوم وابتعدت هذه القطاعات وحلت الكثير من القضايا.
15: وضع اليمن ما بعد انتصار ثورة 21 لم يعد كما كان قبلها، حيث صار القضاء على منابع الفتن والاقتتال أولوية عمل قيادة الثورة، فكانت توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عملية في إنهاء الخلافات والثارات والإصلاح بين الناس، انطلاقا من الأوامر القرآنية التي تدعو إلى الوحدة بين أبناء الأمة، فتحرك المخلصون من أبناء الشعب اليمني العزيز في ظل ثورتهم المنتصرة لوأد أحد أهم وأبرز أهداف المعتدين وعملائهم، فحلت الكثير من القضايا وتلاشت الكثير من الخلافات، وحافظت الثورة وقيادتها على لحمة القبيلة وتماسكها لتظهر في أبهى وأنقى صورها.
17: أيضا من القضايا المهمة التي ينبغي الالتفاتة إليها العمل على معالجة المشاكل القبلية والنزاعات القبلية بروح مسؤولة وباهتمامات من الجميع على أساس من الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى والوعي تجاه مؤامرات الأعداء.
15: العام 2015 للميلاد، الشهر مارس، اليوم 26، الحدث عدوان أمريكي سعودي إسرائيلي إماراتي على اليمن في تحالف ضم أكثر من 17 دولة، لم يقتصر على شن حربه العسكرية التي فشلت أمام وعي وصمود الشعب وتحركه في مواجهتها، بل تآمر وفق خطط مدروسة ماليا واستخباراتيا في تفكيك المجتمع وتمزيقه.
19: تشجيع القبائل السنية، تشجيع القبائل التي ضد هذا الخط، دعم القبائل السنية بشكل واضح لا يقبل الجدل، دعم الأحزاب التي ضد الحوثي، تحييد المؤتمر الشعبي العام أو التفاهم معه، يبقى الحوثي في الساحة مفردا.
15: استمرت محاولاته في إحياء النزاعات بين القبائل اليمنية مستعينا بثلة رخيصة وعميلة، لكنه بفضل الله وحكمة قيادة الثورة والوعي القرآني لمشائخ ووجهاء اليمن الأحرار لم يحصد الأعداء سوى الحسرة والخسران، وباءت مؤامراتهم الكيدية وجهودهم الماكرة بالفشل والانكسار.
20: وإحنا جينا بالهجيم وبالعقائر والنزايل لأولياء الدم طالبين منهم العفو والمسامحة.
21: ندعو الجميع إلى توحيد الصفوف والتكاتف والتعاون ومواجهة العدوان، العدوان الذي يستهدف النساء والكبار والصغار، ونبذ العداوات الداخلية
22: ونوجه سلاحنا ضد العدو الخارجي كلمة واحدة.
23: وصلنا لكم 2 سيارات تحكيم لا العبسي فيما طلبتوا، وهذا اليوم وصلنا براسين بقر ومليون ريال مهجم، ومحكمينكم ومقدمينكم ولو رضاكم في دمائنا.
24: الجميع كلنا يعني قبائل وحكومة، كلنا لبعضنا البعض وكلنا في موقف واحد، وهذا الذي حصل هو كما قال شيخنا وما هو شيء عقيدة. أنتم قد بديتوا وجيتوا ما جيتوا وتكلمتوا ما تكلمتوا به، وحياكم الله ومبيضين وكثر الله خيركم وعافين لوجه الله، ونريد منكم ما من الغرماء يمين السواء على الإهمال.
25: كنا أبناء شرعب السلام عفونا وتنازلنا بدم الشهداء.
26: اليوم تم العفو من قبائل شرعب السلام لوجه السيد عبد الملك، كانوا قبائل عند حسن الظن وأعلنوا أنهم سيضحوا بالغالي والنفيس.
27: موقفكم اليوم هو موقف بطولي، موقف يساوي تلك المواقف التي في الجبهات، لأنكم بهذا الموقف توحدوا الجبهة الداخلية التي يجب أن يفهم فيها الجميع بأن محمد بن سلمان في مقابلته الأخيرة إنما قال سيعتمد على شق الصفوف فيما بين أبناء الشعب اليمني المواجه للعدوان. نقول له ها هم أبناء بني مطر وأبناء الحيمة وقفوا اليوم ليتحدوا.
15: إن من أبرز عوامل تماسك الجبهة الداخلية وتحصينها من الاختراقات تمثل في الوعي والبصيرة القرآنية التي عكستها ثورة 21 سبتمبر، والتي أعطت فرصة حقيقية للقبائل من أجل حل الكثير من خلافاتها لتتوجه نحو العدو الحقيقي وتتفرغ لمجابهته والتنافس على مواجهته في جبهات العجزة والبطولة.
17: العمل على معالجة المشاكل القبلية والنزاعات القبلية بروح مسؤولة وباهتمامات من الجميع على أساس من الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى والوعي تجاه مؤامرات الأعداء لتدمير السلم الاجتماعي وإغراق الناس في نزاعات ومشاكل لا أول لها ولا آخر. فإن شاء الله من خلال تفعيل الوثيقة القبلية وثيقة الشرف يكون هناك جهود للحفاظ على السلم الاجتماعي والحفاظ على أو تحصين الجبهة الداخلية.
15: لقد كان لتوجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأثر الملموس والاستجابة العملية، فقد تسارعت من يوم إلى آخر تحركات المشائخ والوجهاء للملمة صفوف القبائل اليمنية، ومعهم تسارعت وتيرة الإصلاح بين أبناء المجتمع ولملمة الجراحات وإخماد الفتن، وبكل حرص ومصداقية، وكله لله وفي سبيله.
18: نجحت هذه الجهود بقيادة قائد الثورة سلام الله عليه السيد المجاهد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، وكذلك فخامة المشير مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، وبمساعي ورعاية الأستاذ المجاهد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى، وكذلك رئيس الدائرة الاجتماعية بأنصار الله الأستاذ علي المتميز، الذي فعلا سخروا الكثير من أوقاتهم في الإصلاح ذات البين، لأنه العدوان كان يراهن على هذه النقطة. إلا أن نجحت هذه الخطوات التي قاموا بها قائد الثورة وقائد المجلس السياسي الأعلى وعضو المجلس السياسي ورئيس الدائرة الاجتماعية والمشايخ الشرفاء والشخصيات الاجتماعية، حيث أن هذه النقطة الأساسية التي دمرت العدوان وأنهار العدوان وتعتبر هزيمة كبرى في الجبهة التوعوية والجبهة القبلية.
16: التفرقة هو شعار وأسلوب وتكتيك لدى بريطانيا بداية، ثم الأمريكان والإسرائيليين من بعدهم. فالعدو اليوم وعملاءه وأذياله سواء داخل الشعوب أو من قد خرجوا يراهنون بشكل كبير جدا على تفرقة وإشعال الحرائق بين المجتمع اليمني. لكن إن شاء الله بفضل الجهود المخلصة لدى جميع كل من يتحرك في مجال التصالح الاجتماعي، وعلى رأسهم التوجيهات العليا للسيد القائد حفظه الله، أن مؤامراتهم ستبوء بالفشل.
0: اليوم كقبائل لها موقف مشرف وعظيم وأساسي في صمود هذا البلد وفي تماسك هذا الشعب، معنيون بكل ما من شأنه أن يعزز حالة الصمود وأن يحصن الوضع الداخلي، لأن الأعداء يحرصون على اختراق الوضع الداخلي، ويستغلون العناوين، ويستغلون الذين هم في واقعهم من ضعاف الإيمان ومن قليل الوفاء، يستغلون البعض من السذج ليتحرك تحت عنوان هنا أو هناك. وثيقة الشرف القبلية هي تهدف إلى تحصين الساحة الداخلية وإلى إعطاء القبيلة دورها اللائق بها، لأن تضحياتها كبيرة وعطاءها كبير ومواقفها عظيمة ومشرفة.
1: لم تحل ولا 5% في ظل النظام السابق المتغطرس المتعند الذي كان ينحر بين الأخ وأخيه، وبين القبيلة والقبيل، وبين الأسرة والأسرة، وبين العشيرة والعشيرة.
2: وهذه القضية كانت امتدادا من تاريخ النظام السابق. اليوم اتجاه الجبهة إن شاء الله اتجاه العدوان جميعا،
3: مشايخ ووجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعية، رجال وائلة ومن بينها يرحبون بكم على العين والرأس، ومبرين جامحين متنازلين لوجه الله.
4: أتنازلنا في ابني عفو لوجه الله العنتر شداد قاية ثعبان، وديناه لوجه الله، لوجه الحاضرين، ووجه سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي.

0: هناك نقاط متعددة تم التوقيع عليها وتشريفها، ونحن نكلف قيادتي المحافظة في تنفيذ كل ما تم في هذا الحكم بكامله وعليهم متابعته، ونحن إلى جانبهم في كل ما قد تم.
1: اليوم نشكر الأطراف القبائل التي ساهمت في التسامح فيما بينها البين، والشكر لكل من وجه.
2: حل هذه المشاكل هي توحيد الجبهة الداخلية واستعداد الجميع لمواجهة العدو الخارجي.
3: الذي دامت هذه القضية حول 30 سنة سار حوالي 76 قتيل و305 جريح،
4: وأمام أولئك المعتدين الغازين الذي حاولوا أن ينالوا من اليمن، ولكن هؤلاء هم اليمنيون، هؤلاء هم الصافي الذي عقبوا أمام أعدى الأعداء.
2: اليوم يعتبر بداية قوية وحجر أساس قوي، والدليل على هذا أنها وصلت بني عمر ومغرب عنس زامل واحد وصف واحد.
5: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة عليهم.
6: يشير الشيخ نبيه أبو نشطان إلى أن قبائل اليمن اليوم باتت تسير في الطريق الصحيح، وأن ما تبقى من الثارات بين القبائل اليمنية في طريقها نحو الزوال والتلاشي.
7: العدوان صح دمر البلاد وقتل الأطفال والنساء، ولكن جعل في نفوس أبناء اليمن يعني وازع داخلي للتجمع ولتوحيد الجبهة الداخلية والتغاضي عن الجراحات وعن القضايا، وبفضل الله حلت الكثير من القضايا في كل أنحاء اليمن، قضايا يعني كان لها أكثر من 50 عام ومن 60 عام ومن 70 عام، فيها مئات القتلى وآلاف الجرحى، وبفضل الله حلت الكثير من القضايا، وهذا يعني بناء للمجتمع وفي تماسك المجتمع.
8: عاما متميزا بعون الله سبحانه وتعالى بالمزيد من الانتصارات والصمود والثبات والتماسك، وأيضا العناية فيه بتحصين الساحة الداخلية، تحصين لها من الاختراق الإعلامي والتأثير التضليلي من كل فئات الدجل والكذب والافتراء والتضليل، والحماية أيضا لهذه الساحة من المشاكل الداخلية التي تغذيها أطراف على علاقة بقوى العدوان، سواء مشاكل بين القبائل أو نزاعات على الأراضي أو مشاجرات وخصومات أو مشاكل ثأر أو غير ذلك. التحصين من خلال النشاط التوعوي والتحصين بإنزال وتفعيل دور الوثيقة القبلية برعاية رسمية، هذا سيساهم في تحصين الساحة الداخلية بإذن الله.
6: أيقنت دول تحالف العدوان على اليمن بهزيمتها وسقوطها في ظل تقدم موقع اليمن في التصدي للعدوان، إلا أن هذه الدول ما تزال تسعى بمحاولات إعادة النزاعات وتغذية الصراعات مجددا، وذلك عبر أدوات جديدة، ما يستدعي القبائل اليمنية إلى الوقوف بكل وعي وحكمة أمام طرق وأساليب العدوان الجديدة، وهذا ما يضمن تخييب آمال دول التحالف وتوجه القبيلة برجالها صوب العدو الحقيقي لليمن، وهو العدوان الأمريكي السعودي وكل المتحالفين معه من المرتزقة في الداخل.
9: ولا بد أن يتحرك الكل في إخماد هذه الثارات التي العدو بكل ما أوتي، وإلى الآن هناك مؤامرات تكشف بأنه لا زال يشعل الفتن بين القبائل، ولديه خبرة كبيرة، خبرة 50 سنة أو 60 سنة وهو يمزق هذا الشعب اليمني، فالموضوع سهل لديهم، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى وبالوعي الذي حصل لدى أبناء الشعب اليمني العظيم حلت الكثير الكثير من القضايا، وتوقفت كذلك النزاعات والقضايا، والكل متوجه لمواجهة هذا العدوان الظالم.
7: عندما دخلت المسيرة الحمد لله تم حل الكثير من المشاكل، وهي كثيرة بالمئات، وهناك آلاف من القتلى التي تم قطع القضايا وإنهاء قضية الثارات في كل القبل وفي كل المديريات وفي كل المحافظات، يعني لا يتسع الوقت لشرح وتعداد تلك القضايا. خلاصة الأمر أن هناك جهود جبارة وتنفيذ توجيهات السيد القائد عبد الملك بن بدر الدين حفظه الله، كان له الدافع الأبرز والتأثير القوي والرافد الذي جعلنا ننطلق إلى حل هذه القضايا، ووجدنا التجاوب والاهتمام في كل المحافظات وفي كل المديريات حتى تم إنهاء تلك القضايا التي لها عشرات الأعوام وسقط فيها المئات من القتلى والآلاف من الجرحى.
10: أهلا وسهلا فقعونا ورسنا ما يثوبه وما يثوبه يعني مرجوع، وأقول لكم بإننا عبينا عرب لله في الله.
11: طبعاً ألف شكر لكل من حضر من شيوخ وأعيان في هذه المديرية، وألف ألف مبروك للجميع، وأنا واحدة منكم جزءاً لا يتجزأ من هذه المنطقة.
12: وهذا لم يأتي من فراغ وإنما يدل على وعي الأمة.
13: وكما تعودت القبيلة اليمنية بالعف عند المقدرة وفي التصالح والتسامح وتوحيد الكلمة، كلمة القبائل كلها لمواجهة العدوان هذا الغاشم الظالم.
14: اليوم وبحمد الله تحقق ما لم نكن نتوقعه من صلح شامل نقي مصف عادل بيننا وبين أخواننا الشرفاء من قبيلة بني قطيش، ونقول لبني قطيش ما أصابكم أصابنا، وما عليكم هو علينا، مالا واحد ووطنا واحد وجسدا واحد.
15: أمركم على رؤوسنا وعيوننا، وطلبكم مقبول ومنفذ مهما قلتم، فنحن في خدمتكم ولن نتأخر أو نتوانى عما توجهون به أبدا.
16: ونعلن للجميع لأعداء الوطن أمريكا وإسرائيل أننا صفا واحدا لمواجهة هذا العدوان، وأننا يدا واحدة، وأننا متصالحون يمنيون أهل الحكمة والإيمان.
17: نشكر أبناء هذه القبيلة الأبطال، ونشكر بنو قطيش وبنو سقيع على ما قاموا به من احترام لبعضهم بعض ومن التآخي، وعلى الالتزام بالصلح وعلى إسقاط كل العيوب والعتوب، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على كرمهم وشجاعتهم.
6: جهود جبارة ونجاحات اجتماعية فريدة حققتها ثورة 21 من سبتمبر في إطار محو الثارات والقضاء على النزاعات القبلية وتوحيد صفوف القبائل اليمنية لمواجهة العدوان تحت راية ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، حيث عكس كل ذلك مدى الفارق بين أنظمة عميلة أرخصت نفسها للخارج وبين قيادة وأمة قرآنية قائمة على هدى الله ضمنت لليمن أن يكون حراً لا يخضع لاحتلال أو وصاية، وتوجهت باستمرارية حاملة الروح الثورية للتحرك الصادق مع كل أحرار القبائل اليمنية نحو النصر المحتوم بوعد الله.
18: اليوم هناك الكثير من القبائل في هذا البلد تذكرنا بالأوس والخزرج، تذكرنا بالأنصار، وهي كما كان الأنصار نرى في رجالها أنهم صبر عند الحرب، صدق عند اللقاء. نرى في رجال شعبنا ونساء شعبنا هذا الشعب المؤمن، هذا الشعب الذي ينتمي للإسلام انتماء أصيلا، هذا الشعب الذي قال عنه الرسول الإيمان يمان والحكمة يمانية. نرى في الكثير الكثير من رجاله ونسائه في عطائهم في صبرهم في روحيتهم العالية في مواجهة التحديات والأخطار، في عزتهم وكرامتهم وشموخهم مع كل ما يعانون. نرى فيهم مجتمع الأنصار، ذاك الذي يقول عنه الله سبحانه وتعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى عند الظروف القاسية. قوم لا تحنيهم ولا تركعهم ولا تخضعهم الظروف القاسية ولا الشدائد، فهم الصبر، هم الصابرون، وهم الأعزاء في كل الأحوال والظروف.
6: إن ثورة كثورة 21 سبتمبر قائدها علم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وثوارها هم أحفاد الأنصار من الأوس والخزرج، جدير بها وبمحطاتها الثورية أن تصبح وعن استحقاق دروسا تدرس في أرقى الأكاديميات الاجتماعية بالعالم سيما، وصوتها الهادر ما يزال يصدح بصوت الشعب والقبيلة من منبرها الثوري الأول إذاعة سام أف أم. ثورة الشعب والقبيلة. ثورة الشعب والقبيلة وثائقي إذاعي يبرز مدى الفارق بين ما كانت تعيشه القبيلة اليمنية قبل ثورة 21 سبتمبر من شتات وتمزيق، وما تعيشه اليوم من تلاحم وأخوة. ثورة الشعب والقبيلة من إعداد وتعليق ريان عبد الحفيظ العزعزي، متابعة وتنسيق محمد عبد الله قاطا وخالد حسين، الإشراف العام إسماعيل محمد المتوكل وحمود محمد شرف. ثورة الشعب والقبيلة من إخراج نياز الرازحي.
19: سام اف ام وقفة إعلانية.
20: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
21: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
20: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
21: سموها ما شئتم، نعم جيد.
19: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
6: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
19: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة
0: في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام FM، عدنا.

صوت محور الجهاد والمقاومة. إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. كل

0: ما هو مجال التشخيص الطبي؟
1: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
0: بسط لي المساله عشان افهم.
1: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
0: ما لها؟
1: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
0: وما
1: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
0: أوهو.
1: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
2: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
0: يقول عنهم قاهم
1: متواجدين على مدار 24 ساعة.
0: عاي أخرونا.
1: بالعكس، سوي فحصك وروح.
0: والنتائج
1: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسم اس.
0: أوهو.
1: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
5: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
4: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
5: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
4: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
5: 555555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام، عدنا.
6: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: نفسي فداء لك يا شعب العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بأدب دمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
2: فليأخذ الله من أعمارنا ويطول بعمرك.
4: رؤوسنا دون رأسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
5: أرواحنا فداك، والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحمد.
6: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يخلع لنا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله، ولا يستعبدكم أحد من دونه.
7: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذه اليهود الكافرة. أبشر بنا يا سيدي جينا لك انصاب، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
8: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
9: يا ابن رسول الله،
1: والله نحن معاك
10: ومفوض لك تفويض كامل.
11: يا سيد حتى الماء،
12: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
13: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
1: نحن رجالك وذيوبك البتارة،
7: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
14: خلقنا أحرار نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا،
1: ولعب العبودية لكل ثواقب الأرض.
15: صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. ردا على العدوان السعودي الغاشم الذي يستهدف بلدنا وشعبنا، ومع التصعيد الكبير الذي يقوم به من خلال شنه لأكثر من 300 غارة خلال الخمسة الأيام الماضية بطائرات حربية سعودية نوع F-15 وتايفون، استهدف من خلالها معظم المحافظات اليمنية، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف. نفذت القوات المسلحة اليمنية بفضل الله تعالى عملية عسكرية نوعية وواسعة، استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات ومخازن التدخير وأهدافا أخرى في قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط، وذلك بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله وقوته، وتسببت العملية بخسائر كبيرة في القاعدة بفضل الله. إن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية النوعية باتجاه العمق السعودي طالما استمر في عدوانه الظالم على شعبنا، وإن أي عدوان جديد سيقابل بعمليات أوسع وأشد بإذن الله. مستمرون في تثبيت معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات السعودية حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء، 3 ربيع الثاني 1448 للهجرة، الموافق 14 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.

0: إذاعة سام اف ام،
1: إذاعة المحور.
2: ونؤكد على ذلك أنه الجهة الوحيدة المخولة بإعطاء تصريح لأي وسائل نقل جوية أو بحرية هي قيادة التحالف، وبالتالي لن يسمح لأي طائرة بالهبوط في مطار أو في مطارات الجمهورية اليمنية ما لم يكن حاصل على تصريح من خلال قيادة التحالف. سوف تستمر القطعة البحرية لقيادة التحالف بفرض الحظر البحري على المياه الإقليمية وعلى الموانئ.
3: قامت القوات البحرية بقيادة حكومة المملكة العربية السعودية بفرض حصار ثم حظر بحري على جميع السواحل والموانئ اليمنية، وهو حصار بحري محكم غير قابل للكسر.
4: كل سواحل الحديدة والموانئ المخا وميدي وحد كلها محاصرة ويتم تفتيشها لتضييق الخنق.
5: في حصار حقيقي على اليمن، وتم تجفيف قدراته منابع الموارد المالية.
6: قرار نقل البنك المركزي يجب أن ندرك تماما أنه يعادل في قوته القرار 2216. من أين ستقوم هذه الميليشيات بصرف الرواتب؟ هذا له تأثيرات رائعة جدا تتضح آثاره، ولكي يساعد القيادة العسكرية والسياسية لقطف ثمار مثل البنك المركزي.
7: الوقت مصالحنا،
8: الوقت مصالح.
7: العدو ليس لديه امداد، ليس لديه الأموال، وليس لديه النفس الطويل. في الوقت مصالحنا، فنستغل الوقت لمصالحنا لصالحنا.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خاضعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا

كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية بهدف صواريخنا وطائراتنا المسيرة ورط نفسه في العدوان الشامل على بلده، اتجه بالتصعيد بدلا من أن يحترم نفسه وأن يكف عن حصارنا. نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من طينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-99-85.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
8: هذا خميس ملك التوفير من يوم كان صغير يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه وين التوفير يا خبير؟ رد وقال
9: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
8: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
11: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.
12: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
13: أقسم بالله العظيم لا نعطل حياة أبوك مثل ما عطلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروها بدكم، شبعنا ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
14: والله ثم والله أنا سنجتزع عقرك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
15: نفوض القائد، السيد القائد، ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
16: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
17: واليمن الولاعة في يده، قادمين إليكم لا إحراقكم.
18: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق.
19: اليوم أنتم أمام شعب ألو قوة وألو بأس شديد، اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان، اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.
3: إذاعة سام اف ام، صوت المحور.

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. صدق الله العظيم. يواصل العدو السعودي المجرم حصاره الظالم والغاشم على شعبنا العزيز لما يقارب 12 عاما من نهب للثروات وحصار شامل على الموانئ والمطارات برا وبحرا وجوا، بما فاقم معاناة شعبنا العظيم، حتى وصل الحال إلى مستوى لا يطاق بدون أي حق أو مبرر له في ذلك. وهذا ما لا يمكن القبول به أو السكوت عليه، لأنه لا يستند إلى حق أو مصوغ قانوني أو إنساني، وليس له أي مشروعية، فهو حصار باطل وعدواني ونتائجه كارثية في معاناة شعبنا اليمني العزيز، مع ابتدائه أيضاً بالعدوان على بلدنا باستهداف مطار صنعاء الدولي في عدوان ظالم غادر. فلا يمكن لشعبنا أن يعاني من الحصار الظالم ويعتدى عليه دون أن يكون له موقف. فشعبنا العظيم

0: شعب مؤمن مجاهد، شعب الإيمان والحكمة، وصاحب قضية عادلة، وله الحق الكامل في مواجهة هذا الحصار والعدوان الظالم بكل الوسائل المتاحة. وعليه وتلبية لنداءات شعبنا العزيز المجاهد في الخروج المليوني العظيم في جمعة التحذير والنفير وما سبقها من تجمعات ووقفات قبلية كبيرة، فإن القوات المسلحة اليمنية تؤكد على الآتي: أولاً، تعلن القوات المسلحة اليمنية حظر الملاحة البحرية على العدو السعودي المجرم وفق معادلة الحصار بالحصار، وسيدخل حيز التنفيذ من لحظة إعلان هذا البيان. ثانياً، نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل وتثبيت هذه المعادلة. ثالثاً، تؤكد القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لكافة الخيارات، وأن أي حماقة يقدم عليها العدو السعودي الأرعن من خلال التصعيد الشامل فسنواجه بتصعيد شامل وقاس بإذن الله وقوته. رابعاً، ندعو أبناء شعبنا العظيم لمواصلة التعبئة العامة والنفير العام والاستعداد التام لكل السيناريوهات والتطورات والإسناد للجبهات بالمقاتلين. خامساً، نوجه التحية بإعزاز وإجلال لأبناء شعبنا اليمني العظيم الذي خرج في مليونية التحذير والنفير بشكل لا مثيل له، ونؤكد له أننا لن نعلو جهداً في استرداد حقوقه المنهوبة وإنهاء الحصار الظالم عنه مهما كانت النتائج والتداعيات، مستعينين في ذلك بالله ومتوكلين عليه، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء، 6/1448 للهجرة، الموافق 20 يوليو 2026، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
1: إذاعة سام اف ام،
2: إذاعة المحور. هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
4: بسم الله، أنا والله العظيم الشوامخ
5: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. طبعا من كان مع الله يكون الله معه، واللي حصل في المخا وفي الحدكة والوازعية وموزع، يعني هناك إيمان وهناك إصرار على الوجود وعلى أن يا نكون يا لا نكون. طبعا بعض المرتزقة الأغبياء اللي ما همش عارفين قيمة وطن وقيمة شعب زي الشعب اليمني، يعني أو بيتناسوا لمصلحة خاصة، يعني فدخل الشباب وكانوا من أروع ما يكون وبسلاسة، ولم يحصل فيها أي قتل ولم يحصل فيها أي نزيف دماء إلى وسط المخا. المخا بالنسبة للعالم سواء كان في الخليج العبري أو في أمريكا أو في أوروبا بهمهم ما بالمندب، بهمهم ما بالمندب، مو خايفين. احنا بنقول لهم احنا الجماعة أنصار الله لما دخلوا المخا قالوا لهم الباب المندب سيكون مفتوح، احنا فاتحين ومش مغلقين ولا حد، احنا نشتي اللي بيحاصرنا نحاصره، يعني اي ناقلات سعودية يجب ان توقف وترجع او تدمر، هكذا بالحرف الواحد ما في، لانه هذول محاصريننا الان اكثر من حوالي 12 سنة واحنا في حالة حصار جوي وبري وبحري. يعني والشعب اليمني من فين يأكل؟ من فين يتحرك؟ من فين يلبس؟ من فين يتداوى ويتعالج؟ يعني شيء مقزز، شيء يعني مخالف حتى للعقل البشري والعقل الحيواني إذا كان مع العقل الحيوان. لكن هذا ما يعني الأوروبيين واليهود والصهاينة ما عنده بتهم عقل الإنسان اللي روحه شفاف. المهم هيئة العلماء والمتعلمين أرسلت مجموعة من الشباب، شيء جميل ورائع، شيء جميل ورائع، نزلوا إلى جانب بعض المشايخ والوجهاء والخطباء، نزلوا وصلوا بالناس وخطبوا في الناس يوم الجمعة ووضحوا لهم اللبس اللي في عقولهم واللي في ذهنهم عن بعض المساكين اللي بيسبوا الصحابة ومش عارف إيش ويصلوا صلاة من حقهم. هذا كان بيقول لكم الكلام، هذا كلام فاضي، هذا احنا عندكم احنا الامر بنخطب فيكم وبنصلي سوا، ما في الكلام هذا كله، ما حد بيتكلم على امهات المؤمنين ولا على الصحابه ولا ولا ولا. فالموضوع يعني اللي في اذهانكم اللي طرحوه وطبعوه شيلوه امسحوه من دماغكم. فطبعا كان بعض المواطنين كانوا يجلسوا معهم يسالوهم اسئله وكذا ويشوفوا كذا، فطبعا الجماعه والمشايخ وضحوا لهم وبينوا لهم الاشياء اللي هي مطروحة عندهم غلط في أذهانهم، ومشت الأمور زي الحلاوة. جلسوا 3 أيام من هيئة العلماء والمتعلمين وبعض المشايخ والخطباء ورجعوا سلام بشيء جميل، يعني بطريقة حلوة وبسلاسة وبأخوة، ووضحوا لهم قالوا شوفوا احنا ما احناش زي ما بيقولوا لكم زي الأفلام الأمريكية دراكولا والكلام الفاضي هذا، لا احنا دخلنا عندكم وجينا صلينا عندكم وأميناكم في الصلاة ووريناكم ووضحنا لكم، وهذه أمور تحدث في أي مكان وكل واحد له صلاة وكل واحد لا، لأنه إحنا لا يجبنا إراقة التمام. فوضحوا لهم وبعدوا اللبس اللي في عقول بعض المساكين اللي طبعت في أذهنهم أشياء عن أنصار الله أنهم يعني وحشيين وأنه فلما طرحوا لهم هذا الآراء والأفكار وبدأوا يوعظ الناس، شيء جميل، يعني زي هذاك اللي نام بدري وصحي في المخا، صحي على نزل توضى ونزل يصلي في الجامع وهم من السلفين أو من الوهابين ونزل مش عارف إيش كذا وصلى، والجماعة أصحابهم صلين بعده وأخوانا أنصار الله قد وصلوا هناك وصلوا بعدهم، يعني فتم يصليهم قد بيدعي اللهم أهلك الحوثيين الله بدا من هذا الكلام. فلما تم سلم أخواننا أنصار الله وراء الخلفية قاموا بالصرخة، والرجل وقعد حقه ما عاد قدرش يتنفس ولا عاد قدر يتكلم، قالوا لا تقلق ولا تخاف هذا وجهة نظرك وإحنا نحترم وجهة نظرك، وأنت عادك ما قد كذاكش عارف والمخاق دي في أيدينا وخلاص وتوكل على الله، الله معك، ما عسوش ولا لمسوه ولا كلموه ولا عذوه ولا دمت عادي المدن حر نبيل ودام المدن حر المستقرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

0: هدهد الانتصار،
1: هدهد الانتصار.
0: عاجل
1: عاجل
0: عاجل.
2: إذن مستمعينا الكرام، نلفت عنايتكم أنه وخلال الساعات القادمة سنكون مع خطاب مرتقب للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات. مستمعينا الكرام، نلفت عنايتكم أنه وخلال الساعات القادمة سنكون مع خطاب وكلمة هامة ومرتقبة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. وقد دعت اللجنة المنظمة للفعاليات أبناء شعبنا اليمني العزيز والحر والأبي للخروج المشرف والكبير إلى كل الساحات اليمنية وميدان 70 للاحتشاد الكبير يوم الغد في مسيرات مساندة للقوات المسلحة وأيضا مدينة ومستنكرة للإدعاءات السعودية باستهداف مكة المكرمة. مسيرات حاشدة مليونية في مختلف ساحات الإباء والشرف والكرامة، وبالتحديد في ميدان 70 ومختلف الساحات. ونذكر بأن هناك خطاب وكلمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات. هذه الكلمة مرتقبة خلال الساعات القادمة.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

يا إلهي أنا أعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء أهتز معه، وأنا حديث عن نهج الاستجابة.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: في حضرة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين، وعن سائر عباد الله الصالحين والمجاهدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نستمر في ملزمة معرفة الله عظمة الله الدرس السادس، وقبل أن ندخل في القسم السادس والأخير منها نذكر بعضا مما ورد بالأمس. مما ورد بالأمس أولا أن الله له ملك السماوات والأرض، ولذلك لا شرعية لأي شخص يتحكم على رقاب الناس، لأن الناس هم ممن داخل السماوات والأرض، وكثير من شؤون الأرض مرتبطة بهم، إذن فهو من له الحق أن يدبر شأنهم، ولا شرعية لمن لا يعتبر في حكمه امتدادا لشرعية الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنه إلى الله ترجع الأمور، فهو الذي يستطيع أن يخلق ويهيئ المتغيرات والظروف، هو من يقول لعباده المؤمنين ثقوا بي انطلقوا في عبادتي ونصري وفي العمل لعلاء كلمتي، وأنا من إلي ترجع الأمور، فلا أدع المجال يقفل أمامكم. هو القادر على أن يجعل حتى أعداء الإسلام في أعمالهم ضد المسلمين أن تكون بالشكل الذي يهيئ أجواء عظيمة للمسلمين من حيث لا يشعرون، لأنه غالب على أمره. لكن الذين لا يهيئون أنفسهم لأي عمل في سبيل الله تمر الأشياء ولا قيمة لها عندهم. ثالثا أن الله من يدبر كل شيء، الليل والنهار هو الذي يدبره، فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهما مظهر من مظاهر ملكه واستوائه على العرش، وهو عليم بذات الصدور، فلا يمكن لليل أن يخفي شيئا مما يحصل من عباده، ولا يخفي أي شيء من أشياء هذا العالم عنه. هذا بعض مما ورد بالأمس. نبدأ اليوم من قوله رضوان الله عليه بعد قول الله تعالى آمنوا بالله ورسوله. بعدما قررت الآيات الأولى فيما يتعلق بكمال الله سبحانه وتعالى، ثم خلقه للسماوات والأرض، ثم ملكه للسماوات والأرض وما فيهما، إذن آمنوا به. من هو ذلك الذي يمكن أن يكون له هذا الكمال، أن يكون له هذا الملك؟ فتروا أنفسكم ملزمين بأن تؤمنوا به، أو تروا أن عليكم حقا أن تؤمنوا به. من هو هذا غير الله سبحانه وتعالى؟ ثم من هو الذي يمكن أن تخافوه من ملوك الأرض، من رؤساء الأرض؟ وهم من هم؟ من هم بالنسبة لملك الله سبحانه وتعالى؟ من هم بالنسبة لكمال الله سبحانه وتعالى؟ من منهم يستطيع أن يغالب الله سبحانه وتعالى؟ من منهم يستطيع أن يخرج عن دائرة قدرته وجبروته وقهره لعباده؟ فكيف تخافونهم أكثر مما تخافون الله؟ كل حديث أو كل آية من هذه الآيات كلها تتجه نحو نفسية الإنسان لتعزز داخلها الإيمان والثقة، لتعزز داخلها الإيمان والثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى. هنا نقطة أولى خلاصتها أنه بعدما قررت الآيات الأولى فيما يتعلق بكمال الله، ثم خلقه للسماوات والأرض، ثم ملكه للسماوات والأرض، إذن قررت ما يتعلق بكماله وخلقه للسماوات والأرض وملكه للسماوات والأرض، إذن آمنوا به، لأنه الملك ذو الكمال ولا أحد يملك كمثله، فكيف تخافون من هم تحت تصرفه ولا يستطيعون أن يخرجوا عن دائرة قدرته؟ إذن فكل الآيات تتجه نحو نفسية الإنسان لتعزز داخلها الإيمان والثقة المطلقة بالله سبحانه وتعالى. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. لاحظ، تحدثت بداية الآيات عن تدبيره لشؤون مخلوقاته
فيما يتعلق بحركة الكون، ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها هو يعلمه. الليل والنهار في حركتهما المتعاقبة هو نفسه الذي يحرك الليل والنهار، فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. أليس هذا جانبا من شؤون مخلوقاته؟ ثم يتجه إلى الجانب الآخر وهو الجانب التشريعي، جانب الهداية بالنسبة للإنسان، ليقول لنا بأنه من اختصاصه، من اختصاصه هو، هذا كله من اختصاصه هو سبحانه وتعالى، لأنه هو الملك. هنا نقطة ثانية، أن الآيات تحدثت عن تدبيره لشؤون مخلوقاته فيما يتعلق بحركة الكون، فهو الذي يحرك الليل والنهار، فيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، هذا جانب من شؤون مخلوقاته. ثم يتجه إلى الجانب التشريعي، جانب الهداية بالنسبة للإنسان، ليقول لنا بأنه من اختصاصه لأنه الملك، فهو الملك ذي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو الملك الذي له الحق أن يشرع لهذا الإنسان أن يهديه، هذا من اختصاصه لأنه الملك. فهو من له الحق أن يشرع لعباده، من له الحق أن يأمرهم حتى فيما يتعلق بأغلى الأشياء لديهم وهو المال، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. هو من له الحق أن يصطفي من عباده رسولا لعباده فيبلغ شريعته وهديه إليهم. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. بعد أن قرر لكم بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وأن له ملك السماوات والأرض، إذن فما أنتم إلا عبارة عن مستخلفين فيما بين أيديكم من أموال، هو الخالق لها وهو المالك الحقيقي لها. من يحاولون أن يفصلوا سلطان الله عن عباده فيما يتعلق بالتشريع والهداية وتدبير شؤونهم وولاية أمرهم يسيئون إساءة كبيرة إلى الله سبحانه وتعالى. فكأنهم يحولون الله، وسبحان الله أن يقول الإنسان عبارة كهذه مهما كانت، لكن الحاجة إليها. أصبح الله شقالا لديهم. إذن هؤلاء من يحاولون أن يفصلوا سلطان الله عن عباده فيما يتعلق بالتشريع والهداية يسيئون إلى الله. فكأنهم يحولون الله، وسبحان الله أن يقول الإنسان عبارة كهذا مهما كانت لكن الحاجة إليها. أصبح الله شقالا لديهم، يولج الليل في النهار ويدبر هذا الشيء وينزل مطرا، وشقال لديهم، وهم من يتحكمون في شؤون عباده كما يشاءون، فهم الملوك وهو عامل لديهم. هذه إساءة عظيمة، إساءة بالغة فعلا، كما يقول بعض العلماء هذا شرك. وكيف لا يكون شركا وهو يقول للمؤمنين فيما يتعلق بالميتة؟ كان الكفار يجادلونهم حولها، كانوا يأكلون الميتة، فجاء الإسلام يقول لا يجوز أكل الميتة، فكانوا يجادلونهم ويقولون كيف نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إن تطيعوهم في شأن مخلوق واحد من مخلوقاته إنكم إذا لمشركون، لأنكم قد قبلتم حينئذ ما قرروه هم فيما يتعلق بالميتة من أنه لا مانع من أكلها، بناء على أنه كيف نأكل ما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله. أليسوا قرروا شيئا فيها؟ لكن لا، من هو الذي له الحق أن يقرر في شؤون عباده ويحكم فيهم بما يريد؟ من هو؟ الله سبحانه وتعالى. إذا أطعتموهم في شأن ميتة، نعجة ميتة أو أي حيوان من الأنعام، إن تطيعوهم فتقبلوا حكمهم ولا تقبلوا حكم الله تكونوا أنتم إذن مشركين. جعلتم ما هو من اختصاص الله وما هو حق لله جعلتموه للآخرين، فأصبحتم مشركين به، ما
مشركين به في ملكه جعلتم هؤلاء هم الملوك فهم الذين يقررون ما يرون في شأن هذه الميتة والحق فيها إلى الله. هذا مثال واحد في شأن ميتة. فشأن أمة تقرر أنت وتقبل أنت بأن لطرف آخر الحق أن يقرر ما يريد وتفرض على نفسك أن تطيعه وتؤمن بما قرره في شؤون أمة، أليس هذا أعظم من شأن ميتة؟ فإذا كانوا مشركين أولئك السابقون الذين نقول عنهم صحابة وصحابة، هم سيكونون مشركين فيما إذا قبلوا قرار الكافرين في حكم هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى. إذن إذا قبلت شيئا بعيدا عن الله، مثلا أن تقبل بهؤلاء هم من يشرع للأمة من يحكم، أن يأتي الأمريكي فيشرع للأمة من يحكم فتقبل، إما تقبل بمن شرعيته امتداد للأمريكي أو من عند الأمريكي، أو تقبل بالأمريكي نفسه بعيدا عن الله، هذه الحالة شرك أن تقبل ما جاء من جانبهم. والله قال هنا إذا أطاعوهم المسلمون آنذاك، إن أطاعوا الكافرين في أكل الميتة وقبلوا حكمهم فيها إنهم لمشركون. كيف ما حين تطيعهم في أمر أمة وقضية أمة، ناهيك عن قضية ميتة، القضية أكبر. إذن إذا قبلت قرار الكافرين في حكم هو من اختصاص الله سبحانه وتعالى تكون مشركا. فما أسوأ الإنسان أن يكون في واقعه ممن يقدم إلهه عبارة عن عامل لدى الآخرين، ويكون الملوك هم الآخرون الذين لا نفترض أن يكون لملكهم شرعية من قبل الله سبحانه وتعالى، بل هم لا يفرضون أن لأنفسهم شرعية من قبل الله سبحانه وتعالى، وإنما

0: الله لا دخل له في العالم، ومن ينادون بأن يكون الله هو من يحكم عباده، وأن لا نقبل إلا من له شرعية من الله أن يحكم في أرضه، قالوا ربط الحكم بالله، ربط الحكم بالله، ربط السلطة بالله، هذا هو نظام ثيوقراطي، هو نظام مرفوض. بديل عنه النظام الديمقراطي الذي يجعل السلطة ملكا للشعب، هذا هو النظام التقدمي والنظام الأفضل، هكذا يقولون. مع أن النظام الديمقراطي أو هذه العناوين هي من قبل الإسلام بفترة طويلة، عند اليونانيين وعند الإغريق، عند فلاسفتهم، هم من تفلسفوا وحللوا ما يتعلق بالأنظمة، فقدموا عناوين وقسموها إلى تقسيمات معينة. لكن الإسلام أصبح تخلفا، والديمقراطية هي ماذا؟ هي تقدم، وهي من عمرها قد يكون ربما نحو 2000 سنة أو أكثر من أيام الإغريق. ثم يأتي الإسلام دينا للعالمين ورسوله رحمة للعالمين، ثم لا يكون لديه أي نظام، لا يكون لديه أي نظام يكون امتدادا لسلطان الله في أرضه، إذا كان تدبيره فيما يتعلق بالإنزال للهداية إلى خلقه لابد أن يرتبط بشخص. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فولاية شأن عباده في هذا الجانب لابد أيضا أن تكون مرتبطة بأحد من عباده، وهو هو من له الحق أن يصطفي ويختار ويعين ويحدد، هو سبحانه وتعالى. فنحن المسلمين عملنا ثورة على الله إن صح التعبير، ونزعنا سلطاننا من يده، وجئنا لنقول الأمر لنا والملك لنا والزعامة لنا، فنحن من نتحكم فيها ونمنحها من نشاء. بينما هو في هذه الآيات يتحدث معنا بأنه هو من، بعد أن قال ثم استوى على العرش، يدبر شؤون مخلوقاته، من يدبر شؤون مخلوقاته، سواء ما كان حركة هذا العالم بكله بما فيها حتى إمساك السماوات والأرض أن تزولا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ثم يقول لنا بعد مما يدل على أنه فيما يتعلق بالهداية والتدبير والتوجيه والأوامر والنواهي هو من يختص بها سبحانه وتعالى، وهي أيضا مظهر من مظاهر ملكه، وحق من الحقوق له التي يجب أن نؤمن بها أنها حق يختص بالله سبحانه وتعالى، لأنه الملك وهو الإله وهو الذي خلق. إذن هنا نقطة خلاصتها أن من يحكمون رقاب الناس دون أن يستندوا إلى شرعية إلهية، إنما على شرعية نظامية وفق قانون الديمقراطية، هم يسيئون إلى الله. بل قدم منطق الشرعية الإلهية مرفوض، هو ما يسمى بالحكم الثيوقراطي أي الحكم الإلهي، وقدموا بديلا عنه النظام الديمقراطي الذي يجعل السلطة ملكا للشعب، ويصفونه بالنظام التقدمي والأفضل، مع أنه من قبل الإسلام بفترة، من أيام اليونان والإغريق. اشتوا يقولون هذه النظريات هي التطور، ويقولون أن الإسلام هو التخلف، مع أن نظرياتهم هذا من أيام الإغريق واليونان، من قبل الإسلام مدري كم. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، هذا كما أسلفت سابقا له علاقة بما يتعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى. إذن ليس معرفته كما يقال فقط أن تعرفه إلها واحدا أحدا فردا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا فتحفظ هذه الكلمات كعناوين. أن تعرفه إلها هو إلهك، هو ملكك. ثم ماذا يعني أن أؤمن بأنه إلهي وإله العالمين، بأنه الملك علي وملك العالمين، بأنه ربي ورب العالمين؟ هو هذا، أن تكون مؤمنا بأنه هو وحده الذي له الحق أن يتصرف في شؤون عباده كلها. أوليس القرآن هو كله يدور حول جانب الهداية لعباده؟ أنزله من عنده، حتى لم يكتفي أن يصطفي أحدا من رسله ثم يقول له انطلق أنت شرع للناس كما ترى، بل هو الذي يتولى التشريع لهم. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب، هو الذي له الحق أن يشرع. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل قضية ينتظر كيف سيكون الحكم فيها من قبل الله سبحانه وتعالى، وهو من قد اصطفاه الله وأكمله. فالذي نريد من خلال معرفة الله هو أن نفهم معرفة واسعة كلمة ملك، أنه ملكنا، ترددت في القرآن الكريم كثيرا، ونحن نؤمن بها، نؤمن بأنه ملك الناس في هذه الدنيا، وأنه ملك يوم الدين، أليس كذلك؟ لكن نجهل ماذا يعني هذا، وهو الذي نريد أن نفهمه، لأنك قد تدخل في الواقع في اعتقادات، في رؤى، في وجهات نظر هي متنافية مع ما تؤمن به من أن الله هو ملك الناس، وأنه ملك العالمين في الدنيا والآخرة، ملك الدنيا والآخرة، فتكون في واقعك أسوأ من أولئك الذين قال الله، أسوأ من أولئك الذين قال الله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وحينما نعرف معرفة واعية أنه سبحانه وتعالى هو ملكنا، إذن فلنثق به، لأنه هو العليم بذات الصدور، هو الذي يحرك هذا العالم بكله، حركة الليل والنهار، هو يعلم كل ما يدور في هذا العالم، فلماذا لا تثق به فتتولاه، ثم تنطلق في توجيهاته من منطلق الثقة به؟ هذا ما نحاول من خلال كل درس. هنا نقطة أخيرة، أن القرآن الكريم كله يدور حول جانب الهداية لعباد الله، والذي نريد من خلال معرفة الله هو أن نفهم كلمة ملك بشكل واسع، وهي ترددت في القرآن الكريم كثيرا، ونحن نؤمن بها لكن نجهل ماذا يعني هذا، وهو الذي نريد أن نفهمه، لأنك قد تدخل في الواقع في اعتقادات، في رؤى، في وجهات نظر هي متنافية مع ما تؤمن به من أن الله هو ملك الناس. وحينما نعرفه أنه ملكنا، إذن فلنثق به، ثم ننطلق في توجيهاته من منطلق الثقة به. هذا ما نحاول من خلال كل درس، هذا ما نحاول من خلال كل درس، هذه هي النتيجة المطلوبة، أن نثق بالله، لأنك إذا وثقت بالله ستنطلق كالصاروخ في ميدان العمل في سبيله، لا تخاف من شيء ولا ترغب فيما عند أحد، تنشد إلى الله فتنطلق في الميدان العملي لما فيه صلاحك في الدنيا ولما فيه صلاحك أيضا في الآخرة. تمت الملزمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لحسن معرفته والثقة به، إنه على كل شيء قدير. نسأل الله أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع قريب مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
2: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش شو نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع
1: الناس. خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
10: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمزات العماد.

طيب الله مقيلكم وأوقاتكم بكل خير وسعادة وسرور مستمعينا الكرام مطبعين في كل مكان. هذه هي الفترة المفتوحة والمباشرة ما يطلبه المجاهدون عبر أثير إذاعة سام اف ام. في مسال هذه الفترة نذكر بالحضور المطلوب الجماهيري الحاشد والمليوني الكبير عصر الغد الجمعة وأيضا صباحا في بعض الساحات والمحافظات دعت إليه اللجنة المنظمة للفعالية. أيضا ألفت عنايتكم في مستهل هذه الفترة بهذا النبأ العاجل أو الخبر العاجل بإطلالة مرتقبة وكلمة مرتقبة للسيد الخالد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول آخر التطورات والمستجدات ستكون خلال الساعات القادمة بإذن الله تعالى. سنواكب هذا الخطاب وهذه الكلمة وسنكون معه بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن في هذه الفترة وهذه المساحة المفتوحة والمباشرة والتغطية المخصصة لكم أنتم مستمعينا الكرام للتعبير عن آرائكم، للاستماع إليكم، لتلبية طلباتكم في فترة مفتوحة ومباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة سام اف ام على تردداتها 99.1 وأيضا التطبيقات العالمية للنقل الإذاعي المباشر. نحن معكم أيها الكرام، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الفترة والمساحة المخصصة لكم أنتم مستمعينا الكرام. بإمكاننا استقبال اتصالاتكم على 01-322-653 وأيضا نستقبل رسائلكم على 70-991-991. حياكم الله أينما كنتم أيها الكرام، نسعد كثيرا بلقائكم، بالاستماع إليكم، بقراءة رسائلكم، وعيكم، بصيرتكم، حضوركم الدائم، الحضور القوي والمشرف والعظيم والبهي بكل ما تعني الكلمة. معكم أنا ريان عبد الحفيظ العزعزي وزميلي يونس الأكوع في هذه التغطية المباشرة والفترة المفتوحة من ما يطلبه المجاهدون. حياكم الله وأهلا بكم.

0: سمعا وطاعة،
1: نلقنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.
2: انتصارات متتالية يحققها الله سبحانه وتعالى على أيدي رجاله وأنصاره من أبطال القوات المسلحة اليمنية في مختلف جبهات العزة والكرامة والإباء والشرف. حمدا لله، شكرا لله الذي أيد والذي سدد، سواء في البر وفي البحر وفي الجو، انتكاسات واندحارات متتالية للعدو السعودي بفضل الله سبحانه وتعالى. لم يكن آخرها الفضيحة المدوية والكبرى للعدو السعودي بإسقاط طائرة F-15 سعودية، فضحت وكشفت ما حاولت السعودية طوال الفترة الماضية أن تنأى بنفسها عن هذا العدوان. هي ذا الوقائع اليوم تفضح وتكشف هذا النظام العميل والطاغي والمستكبر على أبناء الشعب اليمني. كل الوقائع تؤكد بأن هذا النظام ممعن في الاستمرار ومستمر في قتله للشعب اليمني العزيز.
3: يا شراره ويا
4: ناصر ويبايع ويقول حاضر سلام، ما يسمع اوامر غير ابو جبريل. نحن سنوفي معك ولا راح حتى نرى البسمه والسعاده في وجه هذا الشعب الغالي العظيم، ونراها جليه في وجه السيد القائد.
5: ونعاهد سيدي السيد عبد الملك ان احنا معه بالروح بالدم باولادنا.
2: هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله، نحيي القوات المسلحة اليمنية على ضرباتها المنكلة على أعداء الله الخونة، نقول لهم موتوا بغيظكم يا أعداء الإسلام. مع تحيات أسماء شريف زامل ليا زمان الصمت. هنا رسالة تقول: السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالكم؟ الحمد لله. نقول للسعودية إن الشعب اليمني أحرص على مكة المكرمة ممن يهدي كسوتها إلى جيفري أبستين. عن استهداف مكة من اليمن هذا غير صحيح ولا أساس له، ونحن اليمنيون أحرص على مكة والمقدسات. براء الفقيه من الحديدة، شي زامل المملكة هالكة. أنا لسبب قول: سلام الله عليك يا سيد ريان، سلام للأستاذ حمود، ولكم أيضا منا كل السلام والتحية. كيف المعنويات عالية يا بندر؟ قوة بندر الوصابي بيقول: إلى القوات المسلحة نكتب إليكم كلماتنا هذه، والقلوب تنبض بالفخر والاعتزاز بكل خطوة تخطونها وبكل جهد تبذلونه لحماية هذا الوطن الغالي. إنكم اليوم الصخرة القوية التي تتحطم عليها كل المؤامرات والدرع الحصين بعد الله عز وجل. إنكم تفارقون الأهل والديار وتتحملون قساوة الظروف وبرد الليالي وحر الأيام، كل ذلك من أجل أن يبقى الوطن شامخا. زامل المخا نار حمراء. عفاك الله يا بندر. السلام عليكم، نهنئ الشعب اليمني بالانتصار. يا ربي لك الحمد. الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة، إلى مجاهدين الأعزاء، إن كل شبر تضعه أقدامكم في جبهات القتال يصبح أرضا مقدسة بفضل طهر غايتكم ونبل رسالتكم. أنتم الذين علمتم العالم معنى الصمود في جبهات القتال وثبتكم الله. التحية بل زامل إلى الجبهات، ربي يناديني. والتحية لك ريان وليونس، وشكرا. شكرا أيضا لك.

هنا رسالة أيضا بتقول أسعد الله أوقاتكم بكل خير، كيف الحال؟ ونبارك هذه الانتصارات العظيمة التي تشفي صدور قوم مؤمنين. وزامل صرح العرب معكم بنت الفاضل.

نذكر مستمعينا الكرام بأننا خلال الدقائق ربما القليلة نعم إذن ما زالت الكلمة مرتقبة والتوقيت لم يحدد بعد لخطاب وكلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، ولكن نحن أمام خطاب هام ومرتقب للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. نقرأ رسالة هنا بتقول انتصارات عظيمة، تحياتي لقواتنا المسلحة وتحياتي للسيد عبد الملك، من خلالكم أوصاف الوصابي مناسبة الخطبة وقرب الزفاف، مبارك عليكم جميعا. ما شاء الله، طبعا هي فترتكم في الأول والأخير، نقرأ فيها تهانيكم ورسائلكم ونحن أمام انتصارات عظيمة ومتتالية.

أنا أيضا رسالة بتقول تحياتنا يا سيدي إن معك ابشروا بعزكم ويا جري خلحك ابشروا إن شاء الله. هنا رسالة بتقول أسعد الله مساءكم بالنصر كيف أنت الصدريان والمخرج معكم زهراء حجر إن شاء الله أن الرجال سعد بيخرجوا غدا الصباح في الساحات ونقول للسيد القائد أرواحنا لك الفداء يا ابن رسول الله والله أن احنا بننصر المقدسات منكم يا أنجاز زامل الحرب شبابة حق أمير حمزة. أم عماد الدين بتقول مساكم الله بالخير أستاذ ريان والمتألق يونس ونبارك لكم طاقم إذاعة سامو للسيد القائد يحفظه الله ولكل أحرار شعبنا هذه الانتصارات العظيمة ولله الحمد والمنة. ونحن اليوم كلنا شوق لكلمة السيد القائد أرواحنا له الفداء. أطلب زامل أبشر بعزك سيدي.

هنا رسالة بتقول السلام عليكم لنا القائد والمجاهدين على هذا النصر، أخوكم المجاهد خير الله حيابك يا خير الله. مساء الخير، نبارك القوات المسلحة بالانتصارات العظيمة. ممكن زامل تنورة؟ أكيد زامل ونولع تنورة بإذن الله.

هنا رسالة تقول السلام عليكم، كيف حالكم أستاذي ريان؟ طال الله في عمركم يا رب، يا الله وإياكم. نهنئ ونبارك للقوات المسلحة على الانتصارات. أنا بشرك اليوم عندنا مطر غزير، وطلب زامل القدس مهمة. المرسل منتصر عدنان عبد علي وصاب، بلغ سلامي للأستاذ سلطان يصل بإذن الله، ولك التحية ولكل الأحرار والشرفاء في وصاب بنا دمار.

0: الحرب حيرها. نواصل نواصل معكم ونقرأ رسائل هنا. رسالة السلام عليكم ونحيي القوات اليمنية بالنصر العظيم وسنحرر اليمن كل اليمن بإذن الله تعالى. رسالة أخرى بتقول سلام الله عليك يا أخي ريان، نحمد الله على معجزة الساحل، الحمد لله رب العالمين. يقول الأستاذ حمود والحيفي منتظرين للبرنامج ومع شعورهم أبو غامد الزايدي من الحداثة مار بإذن الله تعالى، وهم بيسمعوك وجاهزون وحاضرون بإذن الله تعالى. لا سامح الله يا عدن من باعش من أشواق علي، طبعا رسالة طويلة لكن لهم كل التحية والشكر. سعد الله مساءكم بالصلاة على محمد وآله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هنا رسالة بتقول السلام عليكم، كيفك أخبارك أستاذ ريان والمخرج، وكيف المعنويات اليوم عالية وكل يوم بنصر الله سبحانه وتعالى، وأيضا بالارتقاب للإطلالة المباركة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. الحمد لله رب العالمين. طبعا من إيمان من ملحان زامل على ذوقك، بلعوا تنور.
1: المعنويات عالية عالية بكل ما تعني الكلمة.

0: نواصل معكم مستمعينا الكرام في قراءة رسائلكم. ما شاء الله وصلت رسائل كثيرة. هنا رسالة بتقول: سلام الله على قواتنا اليمنية المسلحة التي لقنت أدوات الصهيونية درس ما معنى اليمني. ممكن انشودت زمن البدر من ولاء أحمد ولاء علي. هنا رسالة بتقول: السلام عليكم، وهنا السيد القائد عبد الملك الحوثي بالانتصارات الساحقة ضد العدو السعودي، كما نبارك لقواتنا المسلحة. هذا النصر من فؤاد أحمد محمد الحرف، عفاك الله يا فؤاد. وهنا رسالة: السلام الله عليكم، الله يحفظ السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. يا الله، احنا ما زلنا منتظرين جميعا الإطلالة، وتحديد أيضا زمن الكلمة التي ما زالت حتى هذه اللحظة مرتقبة.
1: استوى الملك، استوى عدلا بعبد الملك.
2: لا شيء سيغير موقف شعبنا العزيز عن دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته.
1: وابتدى غزة بدلا دون من، وبدا ان فلسطين.
0: الأشتر المنصوري بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نبارك للقوات المسلحة اليمنية وللشعب اليمني على الانتصارات العظيمة، وكل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى. تحياتي المرسل الأشتر المنصوري. كما بيقول: يا ريان يا من عاه زامل هامة الأرواح، ترحيبنا ب القائد وزامل سليل النبوة. ما شاء الله، أنا قديها حزمة طلبات يا يونس.
2: لست

طبعا عايزين نقرا رسائل لانه احتمال احنا نختم اليوم 4:30، لكن هناك الكثير من الرسائل ما زالت تصلنا، وما زلنا جميعا مرتقبين لخطاب السيد القائد. على كل ايا يكن التوقيت 4:30 او حتى 7:30 او حتى 10 او حتى 12 او حتى الساعه 2 الليل، عن ذاعلها عن ذاعلها، نحن متشوقون شغفا وحبا وولاء و ابتهاجا بإطلالة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وأدامه الله، أرواحنا ونفوسنا له الفداء. رسالة بتقول: السلام عليكم، اليمن اليوم بمجاهديه الأعزاء وقواته المسلحة وقائده الحكيم وشعبه المقاوم الصابر يخطو بثبات نحو بناء مستقبله وطرد كل محتل من كل شبر في أرضه وتأديب السعودي المتغطرس بيقين راسخ وثبات يفوق ثبات الجبال وبقوة وعزيمة لا تنكسر. زامل أروع الأمثلة من فداء أهل البيت. نبارك لقيادتنا المباركة ممثلة بالسيد القائد حفظه الله، ولقيادتنا السياسية وحكومتنا وشعب وجيشنا العظيم وشعبنا الكريم بالانتصارات العظيمة، ومن نصر إلى نصر بإذن الله. أبو محمد ويسك من صعدة، عاك الله وحفظك أخي العزيز.

هنا رسالة بتقول السلام ربي على السيد القائد، لكن السعودي إن شاء الله إلى زوال بين هذه المعركة، وتحياتي لك يا ريان وزامل عرض القوات، معكم مالك العبدلي. حفيدة بل سارة بتقول في رسالتها أسعد الله أوقاتكم بكل خير، كيف حالك أخي ريان؟ نقول للسعودية أبعد عليكم من عين الشمس، لن ولن تستطيعوا أن تغزوا اليمن، نحن شعبنا متوكل على الله، يا قوة الله.

0: إذن مستمعينا الكرام، مع انتظارنا لإطلالة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن نرتقب هذه الكلمة وهذا الخطاب بإذن الله، وسنبقى معكم أمام كل مستجد ومع كل حدث. لكم التحية، وطبعا سنخرج إلى هذه الوقفة الإعلانية مع جزيل شكرنا وتقديرنا لكم على حسن كرم المتابعة والإنصات. السلام عليكم ورحمة الله.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: إيش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
3: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة معنا.
2: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
3: سموها ما شئتم، نعم جيد.
4: سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
8: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
9: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
8: بسط لي المساله عشان افهم.
9: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
8: ما لها؟
9: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001 والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
8: وما
9: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
8: أوهو.
9: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: يقول حنلقاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
10: حيأخرونا؟
9: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
1: سام اف ام والعود أحمد.

0: أكثر من نص ساعة 40 دقيقة،
1: يعني عند الساعة 9:10 تقريبا
0: تم توجيه طيارة بدون طيار على مطار أبها.
2: هناك بعض الإصابات طبقا لوسائل الإعلام العربية وقناة العربية ومراسلين.
3: قصف حوثي بطائرات مسيرة على مطار جازان.
4: المتحدث باسم التحالف أكد سقوط مقذوف حوثي بالقرب من محطة الشقيق في جازان،
5: مشيرا إلى أن الطائرات أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار.
6: وأفادت مصادر أن الميليشيات الحوثية استغلت الأجواء الغائمة وحالة الطقس لتسير طائرتها من صعدة إلى داخل الحدود السعودية.
5: المطارات والمواقع الاستراتيجية التابعة لقوى العدوان على اليمن باتت مسرحا لصولات وجولات سلاح الجو اليمني المسير.
7: للمرة الثانية
8: أطلقت الميليشيات الحوثية صباح اليوم الجمعة عدد 5 طائرات مسيرة على مطار أبها الدولي.
9: 7 طائرات مسيرة على منشآت نفطية قرب ينبع، ما أدى لوقف ضخ النفط بين شرق المملكة وغربها.
10: بعمليات هجومية عديدة لطائرات قاصف كيتون.
11: استهدفت هذه المرة مرابض الطائرات في مطار نجران الإقليمي، وتعتبر العملية الثانية في ظرف 24 ساعة.
12: استهدف سلاح الجو اليمني المسير مخازن السلاح ورادارات متطورة وحديثة وغرفا في قاعدة الملك خالد الجوية.
5: باتت أجواؤها مكانا مناسبا للطيران اليمني المسير.
13: تواصل القوة الصاروخية والطيران المسير الموالي لأنصار الله استهداف مواقع حيوية في السعودية.
14: بعد أقل من 24 ساعة على استهداف قاعدة الملك خالد الجوية، صاروخ كروز حوثي يخرق الأجواء السعودية مجدداً ويستهدف مركزاً حيوياً مدنياً هذه المرة
13: بصاروخ من طراز كروز. أما الهدف فهو محطة كهرباء جيزان.
15: ولعل التطور العسكري الأبرز كان الهجوم على مطار أبها جنوبي المملكة بصاروخ من نوع كروز.
16: هجوم ثالث يشنه سلاح الجو اليمني عبر طائرة قاصف 2K مستهدفا منظومة الباتريوت الدفاعية في مطار نجران الإقليمي
15: والقاعدة الجوية في نجران،
10: التي استهدفت جميعها منظومة الدفاع الجوي باتريوت ودمرتها كليا.
17: بالإمكان أن يفعلوا ما يستطيعون أو يحاولوا تدمير بعض المرافق الهامة والمواقع الاستراتيجية، لأن لديها تقنية عالية. هي ليست بقضية طائرة تطير بدون طيار وتصل إلى هدف دون أن تكون محملة بنوع من الذخائر، قد يكون محملة بنوع من الذخائر تطير هذه المسافة دون أن يكون هنالك دعم وتقنية.
1: لذلك هذا عمل استخباراتي كبير.
11: للمرة الرابعة خلال أسبوعين يستهدف سلاح الجو المسير مطار أبها الإقليمي.
18: اليوم لدينا طائرات مسيرة متطورة وجربناها واخترقت الأجواء السعودية لمئات الكيلو.
19: تصنيع

السيارات والجيش اليمني واللجان الشعبية في اليمن تمكنت من تجاوز كل التقنيات والفنيات والتكنولوجيات الأمريكية والإسرائيلية والإنجليزية والفلانية والوصول إلى أهدافها بدقة وضرب الأماكن النفطية التي تم استهدافها.

يريدونه من شعبنا اليمني هو الاستسلام، هذا هو المستحيل. يأبى لنا الله، تأبى لنا فطرتنا الإنسانية، يأبى لنا شرفنا الإنساني، تأبى لنا قيمنا الدينية ومبادئنا الدينية، انتماؤنا للإسلام، عروبتنا الأساسية والأصلية، تأبى لنا أن نستسلم لأي أحد. والله لأن نتحول إلى ذرات تبعثر في الهواء أشرف لدينا وأحب إلينا وأرغب إلينا من أن نستسلم لكل أولئك الأندال المجرمين المفسدين في الأرض الطواغيت المتكبرين. هذا هو المستحيل الذي لا يكون ولن يكون.

على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

مستمعين الكرام متابعي إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، ونحن في انتظار لكلمة مهمة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، والتي سيتناول فيها آخر التطورات والمستجدات بعد قليل. إذن سنكون معكم في نقل هذه الكلمة من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام.

سنبقى وإياكم سمعنا الكرام مع كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في كلمة أو كلمة يسبقها هذه التلاوة المباركة مما تيسر من القرآن الكريم.

أيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله العلي العظيم. في بداية هذه الكلمة أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا العظيم الرحيم الكريم، ولي المؤمنين ونصير المستضعفين، بالحمد والشكر على ما من به من انتصارات عظيمة لشعبنا العزيز في التصدي للعدوان الظالم السعودي الذي هو بإشراف أمريكي في إطار التصعيد في هذه المرحلة. وما تحقق من انتصارات هو بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه لشعبنا العزيز في إطار قضيته العادلة وموقفه الحق ومظلوميته الواضحة. كما أتوجه بالتهاني والتبريك لشعبنا العزيز على هذه الانتصارات العظيمة والمهمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء ويرفع درجاتهم، وأن يشفي الجرحى، وأن يوفق ويسدد ويكتب أجر الإخوة المجاهدين القوات المسلحة التي قامت بهذا الدور مسنودة بالتعبئة العامة في إطار الموقف الحق والقضية العادلة. شعبنا العزيز هو يتصدى لعدوان قائم عليه مع حصار جائر. هذا العدوان والحصار استمر على مدى 12 عاما، نحن في العام 12. ينفذ هذا العدوان العدو السعودي المعتدي الظالم الغاشم بإشراف أمريكي ودفع صهيوني وبدون حق وبدون مبرر. مررنا بخفض التصعيد في إطار السنوات الماضية منذ العام 2022، ولكن خلال كل هذه المدة الزمنية من مرحلة خفض التصعيد لم يتجه النظام السعودي اتجاها جادا وصادقا نحو السلام، ولم يعد النظر في سياساته العدوانية ضد شعبنا العزيز، بل جعل من مرحلة خفض التصعيد فرصة يشدد فيها من إجراءاته التعسفية في الحصار هو ومن يقف خلفه، ويبني فيها التشكيلات العسكرية التكفيرية التي يهدف من خلالها إلى إبادة شعبنا، وكذلك عمل على خلخلة الوضع الداخلي، وسعى للوصول بالوضع في بلدنا إلى الانهيار على كل المستويات. المشكلة هي في هذا التوجه العدواني للسعودي الذي يصر عليه تجاه شعبنا العزيز، فهو لا يقبل بأن تكون العلاقة ما بينه وبين شعبنا قائمة على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقواسم المشتركة في العالم الإسلامي والمصالح المشتركة لأبناء منطقتنا بشكل عام، وإنما يصر أن تكون هذه العلاقة قائمة على التبعية والاستعباد والإذلال والمصادرة للحرية والاستقلال والكرامة والتحكم الكامل بشؤون هذا الشعب، والسعي لأن يكون هذا الشعب في حالة
من الذلة والهوان والقهر والضعف والعجز والشتات، لأنه يتصور أن قوته واستقراره وتحقيقه لطموحاته في أن يكون وضع شعبنا بهذا الشكل، شعبا ضعيفا مستسلما مستعبدا مقهورا، تصادر حريته، يصادر استقلاله، وأن يكون شعبا مشتتا متفرقا إلى آخره. وهذه مشكلة كبيرة، يعني هي وراء أن يكون الوضع على ما هو عليه من توتر يصل تأثيره وصداه على مستوى واسع ويؤثر على الوضع والاستقرار، سواء بالنسبة لشعبنا أو بالنسبة لشعب الجزيرة العربية، الوضع على المستوى العام. نحن بالنسبة لنا كشعب يمني في موقف الدفاع الضروري، لسنا من ابتدأ السعودي بالعدوان، لا في بداية العدوان في 26 مارس 2015، ولا في مرحلة التصعيد من جديد الذي ابتدأ بالقصف السعودي على مطار صنعاء. السعودي في كل المراحل هو المبتدئ بالعدوان بغير حق، بغير حق بكل ما تعني هذه الكلمة، يعني لا يمتلك أي مبرر مشروع يستند إليه فيما يفعله ضد شعبنا، حتى في قصفه لمطار صنعاء ليس له أي حق في ذلك إطلاقا، ولا في إصراره على الحصار الجائر الغشوم ضد شعبنا العزيز والحرمان لشعبنا من ثروته السيادية النفطية والغازية وغيرها، لا يمتلك السعودي أي حق في ذلك. لذلك شعبنا العزيز ليس هو من فتح المشكلة مع السعودي، وليس في موقف العدوان على السعودي، ولا هو من يسعى لإثارة المشاكل في المنطقة. شعبنا يواجه عدوانا عليه من معتد ظالم غاشم ليس له حق في عدوانه على هذا الشعب. هو في موقف الدفاع، شعبنا في موقف الدفاع المشروع بكل الاعتبارات الشرعية، القرآنية، الإسلامية، الأخلاقية، الإنسانية، القانونية. ماذا يريد الآخرون منا حينما يحصل مثل هذا العدوان بدءا بالعام 2015؟ هجمة إجرامية عدوانية ظالمة على شعبنا لاحتلال وطنه ولتدمير مقدراته ولقتل أبناء هذا الشعب ولارتكاب الجرائم واستعباد هذا الشعب بدون وجه حق. ثم ما تلا ذلك هو استمرار على تلك البداية الظالمة والغشومة. لذلك شعبنا العزيز وفي الموقف الضروري الذي لا بد منه انطلاقا من حقوقه المشروعة وانطلاقا من هويته الإيمانية، لأنه شعب يتمسك بحريته لأنها من دينه، يتمسك بعزته لأنها من إيمانه، يتمسك بكرامته لأنها من إنسانيته، ولا يمكن أن يفرط في ذلك وأن يقبل بالاحتلال والخضوع والإذلال والقهر والاستعباد ومصادرة كل هذه الحقوق أبدا. شعبنا العزيز حينما اتجه للدفاع عن نفسه وعرضه وأرضه وشرفه وكرامته وحريته واستقلاله، انطلق من انتمائه الإيماني وبمبادئه الإيمانية وقيمه وأخلاقه، هو يمن الإيمان والحكمة والقيم والشرف والأخلاق ومكارم الأخلاق. ولذلك كان الأداء القتالي في التصدي للعدوان على مدى 12 عاما كان الأداء القتالي مضبوطا دائما ومنضبطا بضوابط الأخلاق والقيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية والأخلاقية وبشكل واضح. وكان التركيز بالنسبة للقصف إلى العمق السعودي دائما على القواعد العسكرية والجوية وبشكل أساسي، وكذلك الثروة النفطية باعتبارها مصدر التمويل
الذي يعتمد عليه العدو السعودي في عدوانه على بلدنا. الضرع، الحلوب الذي تذهب منه تريليونات الدولارات إلى أمريكا بريطانيا والدول الغربية في مقابل الحصول على السلاح لقتل أبناء شعبنا المسلم وتدمير بلدنا الذي هو يمن الإيمان والحكمة. وتشهد كل المرحلة الماضية على هذا الأداء المنضبط بضوابط الأخلاق والقيم. حينما يكون هناك أبسط مقارنة بين ما نتج عن عمليات قواتنا المسلحة على مدى 12 عاما، على مدى 12 عاما في دفاعها عن هذا البلد وتصديها للعدوان، وما نتج عن العدوان السعودي على بلدنا، ما الذي فعله المعتدي السعودي الظالم في بلدنا، وما الذي نتج عن عمليات القوات المسلحة في السعودية؟ المسألة واضحة بأبسط مقارنة. من هو المنضبط بالضوابط الأخلاقية والشرعية والدينية والإنسانية وغير ذلك؟ فالمعتدي السعودي الذي يشن هذا العدوان على بلدنا استهدف في بلدنا كل شيء ولم يرعى أي حرمة على الإطلاق، على الإطلاق. لا حرمة النفوس والدماء التي انتهكها بشكل كامل، قتل آلاف الأطفال وهي من أهم الحرمات، حياتهم، حياة أطفالنا، أطفال هذا الشعب المسلم لها حرمتها عند الله سبحانه وتعالى من أعظم الحرمات. قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، قتل المدنيين، قتل الناس في مساكنهم، استهدف المدن، الأحياء المزدحمة في المدن، الأسواق لقتل الناس في إبادة جماعية، لقتل الناس في الطرقات. استهدف المجتمع اليمني والشعب اليمني في كل الأماكن، في الأسواق، في المساكن، في الطرقات، في المستشفيات، في المدارس، في كل مكان. استهدف المساجد، بيوت الله، لم يرعى حرمتها أبدا، ولم يقدر لها اعتبارها الشرعي وقدسيتها الإسلامية. أكثر من 2000 مسجد، من 2000 مسجد دمرها المعتدي السعودي في بلدنا، يعني عددا كبيرا جدا، من بينها مساجد أثرية في عمق بلدنا، ليست لا في جبهات ولا هناك التباس في الاستهداف لها. استهدف كل شيء، استهدف حتى مركز إيواء المكفوفين في صنعاء واستهدفهم بذلك، استهدف المقابر، المعالم الأثرية، كل شيء. على مستوى كذلك الاغتصاب، جرائم الاغتصاب، كم ظهرت من جرائم اغتصاب في مناطق قام باحتلالها ضد أطفال وضد نساء، وجرائم التعذيب، وجرائم التعامل الوحشي الإجرامي مع الأسرى وغير ذلك، جرائم كثيرة جدا. كل أنواع الجرائم البشعة التي هي بالإجماع العالمي تعتبر جرائم وتصنف بأنها من الجرائم، ارتكبها العدو السعودي في عدوانه على بلدنا وبشكل كبير وممنهج ومستمر وكسياسة ثابتة، لم تكن مجرد يعني حالات فردية أو مواقف محدودة أو أحداث نادرة، بل سياسة ثابتة يعتمد على الجريمة كوسيلة في الاستهداف لشعبنا العزيز وفي محاولة الإخضاع لشعبنا والوصول به إلى الاستسلام. وهذه مسألة واضحة، نحن حينما نقول مثل هذا الكلام نمتلك الدلائل، الوثائق، سواء فيما تم نشره خلال السنوات الماضية أو ما لم يتم نشره إلى الآن. الوثائق التي وثقت تلك الجرائم بالفيديو وتم نشر الكثير منها، أو باعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي اعترفت بهذه الحقائق على المستوى العام، وإن لم
تلحظ حجم التفاصيل ومستوى ما حدث، لكن على المستوى العام هناك اعترافات دولية من منظمات ومؤسسات بحجم الإجرام أو توصيف هذا الإجرام السعودي وبأنواعه ضد بلدنا. على مستوى الحصار لشعبنا العزيز واستهدافه في معيشته، حصار خانق على مدى 12 عاما، ولا تزال مشكلة الحصار هي من أبرز المشاكل ما بيننا وبين العدو المعتدي السعودي، لأنه يصر على إغلاق المطارات، على وضع القيود الجائرة الباطلة على التجارة الواردة، البضائع المستوردة. وهناك اعترافات بهذه الحقيقة من الأمم المتحدة، من مبعوثيها الدوليين، من مندوبيها، من جهات دولية، يعترفون بأن العدو المعتدي السعودي وظف الإجراءات التعسفية التي تستهدف شعبنا العزيز في معيشته ضمن عدوانه على بلدنا، فيما استهدف به سواء الوارد التجاري الذي يعتمد عليه شعبنا إلى حد كبير في الحصول على أكثر المواد الغذائية والمتطلبات الإنسانية، لأن شعبنا يعاني من سياسات في المراحل الماضية وصلته إلى درجة الاعتماد على الاستيراد الخارجي لمعظم متطلبات حياته، ثم تضرر بفعل هذه القيود والإجراءات التعسفية، وأصبح يعاني على مدى 12 عاما في أن يصل إليه الغذاء، في أن يصل إليه الدواء. وهناك الآن معاناة كبيرة جدا في الحصول على الأدوية، حتى لمرضى السرطان، لمرضى الأمراض المزمنة، وهناك إحصائيات معلنة عن هذا الأمر. الحصار كذلك ظلم، الحرمان من الثروة السيادية النفطية والغازية، وحرمان الموظفين في المؤسسات العامة من الحصول على المرتبات التي كان مصدرها الأساس هو عائدات النفط والغاز، وكذلك الخدمات العامة، وشعبنا يتضرر بذلك تضررا كبيرا جدا ويعاني معاناة رهيبة من ذلك. فالعدو السعودي يصر على الاستمرار في الحصار والاستمرار في مضايقته لشعبنا، ثم اتجه إلى التصعيد، ومع ذلك كان جزءا أساسيا من عدوانه على شعبنا العزيز هو العدوان بالدعايات الباطلة والافتراءات الرهيبة والبشعة التي يهدف منها إلى تشويه شعبنا العزيز. وهذا من أهم أهدافه التي يسعى لها، التشويه للشعب اليمني، يعمل على ذلك بكل ما يستطيع ويسخر في ذلك إمكاناته الإعلامية والدعائية، ولتبرير جرائمه ضد هذا الشعب من خلال تلك الدعايات الباطلة والافتراءات الرهيبة، يحاول أن يبرر ما يفعله ضد هذا الشعب، ما يرتكبه من جرائم بحق هذا الشعب، وأيضا يهدف من خلال ذلك إلى تحريض الآخرين بحسب العناوين التي يطلقها في افتراءاته، فهو يسعى إلى أن يجلب معه الآخرين ليشاركوه في إجرامه ضد هذا الشعب وعدوانه على هذا الشعب. واستمر على ذلك منذ اليوم الأول في عدوانه على شعبنا العزيز. كان من أبشع بهتانه وأفظع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على شعبنا اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة، ومع أنها كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية وبهتان عظيم مكشوف، لكنه كررها هذه المرة ويسعى لأن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه بالتبني لها والإدانات عليها مقابل المكاسب والروابط السياسية والمصالح الاقتصادية والمادية. هو في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج، لأنها معلوم أنها باطلة
من المعلوم بطلانها، كذبة كبيرة مكشوفة مفضوحة لا يمكن أن يتقبلها أي عاقل في العالم الإسلامي، أي إنسان مسلم ينتمي للإسلام بصدق يحترم انتماءه للإسلام لا يمكن أن يقبل على يمن الإيمان. الشعب اليمني الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم. من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. ولكن كما قلنا في هذه المرة يحاول السعودي ليعوض عن فشله وإخفاقاته في الميدان وعن كذلك المواقف الدولية التي لها حساباتها في هذه المرحلة إلى حد ما من المشاركة المباشرة معه، مع أنها تشارك بشكل أو آخر. الأمريكي أعلن أن معه قوة مشتركة بعداد 200 عسكري، 200 عسكري من الخبراء العسكريين يديرون العمليات العدوانية في السعودية ضد اليمن. وفعلا السعودي يحاربنا بطائراته التي حصل عليها من أمريكا، بالقنابل التي يشتريها من أمريكا. يدير هذه العمليات خبراء أمريكيون وإسرائيليون وبريطانيون، والدور الأجنبي واضح. لكن هذا لم يكفي السعودي، لم يكفي النظام السعودي، هو يريد من الآخرين أن يدخلوا في حرب مباشرة على المستوى الدولي والإقليمي، وأن يتعاونوا معه في عدوانه على شعبنا العزيز بشكل حرب مباشرة وشاملة تدخل فيها كل الأطراف الدولية والإقليمية. هذا ما يسعى له بنظرته العدوانية وبشعوره بالفشل حينما يدخل بهذا المستوى المحدود من الدور الدولي والإقليمي في المشاركة العسكرية. هناك دور مؤكد، دور أمريكي إسرائيلي بريطاني غربي وحتى إقليمي من بعض الدول، ولكنه في هذا المستوى المحدود الذي لم يكفه. على كل، السعودي هو يحرص بهذا الافتراء والبهتان على أن يحرض معه الآخرين، ويحاول من خلال ذلك أن يبرر أيضا جرائمه وأن يشوه موقف شعبنا العزيز الذي يمتلك الموقف الحق والقضية العادلة ويقف في موقف الدفاع المشروع الضروري الذي لا بد منه. يعتبر هذا البهتان جريمة كبيرة ضد شعبنا العزيز. الجرائم منها ما هو كلام، الجرائم منها ما هو كلام عندما يكون بهتانا عظيما وإثما مبينا. فيعتبر هذا البهتان من أفظع الجرائم ومن أبشع ما يعتدي به على شعبنا اليمني المسلم العزيز ويستهدفه في شرفه الإسلامي. شعبنا العزيز يمن الإيمان والحكمة، له شرفه الإنساني وشرفه الإسلامي، من أشرف الشعوب على وجه الأرض في التحلي بالقيم الإسلامية ومكارم الأخلاق، في الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية. ولو تتم المقارنة من جهة منصفة في العالم لوجدته فعلا من أشرف الشعوب على وجه الأرض في هذا كله. فالعدو السعودي يعتدي على هذا الشرف الإسلامي والإنساني والقيمي والأخلاقي بالبهتان العظيم والافتراء الرهيب، ويحاول في نفس الوقت الدفع بالآخرين معه لتوريطهم في عدوانه على هذا الشعب وظلمه لهذا الشعب. هذا البهتان العظيم هو أولا انتهاك لحرمة وقدسية مكة المكرمة حينما يحاول
النظام السعودي المعتدي يحاول التمترس بمثل هذا الافتراء وتوظيف قدسية مكة المكرمة التي مقدسة عند كل المسلمين، وفي المقدمة الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة، الذي هو من أعظم الشعوب الإسلامية، تقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوقيرا لمعالم الإسلام. وهذه من الحقائق الثابتة الواضحة التي يشهد بها الواقع. من يقارن ما بين شعبنا وبقية الشعوب في العالم يجده بهذا المستوى في الصدارة، في التعظيم لمعالم الإسلام والتوقير لها والتقديس لمقدسات الإسلام والغيرة عليها. حينما تصدر إساءة من أعداء الإسلام الحقيقيين الذين يواليهم النظام السعودي، من اليهود الصهاينة إلى الإسلام إلى القرآن إلى الرسول إلى مكة المكرمة، يخرج شعبنا العزيز للتظاهر وإعلان الموقف والتحرك الواسع الذي يعبر عن موقف صادق بما لا مثيل له في العالم الإسلامي بكله. شعبنا العزيز يمتلك الانتماء الإيماني الراسخ، هو أحفاد الأنصار الذين نصروا الإسلام في بدء الأمر وحملوا الراية الإسلامية. هذا الشعب هو شعب الفتوحات وشعب الأنصار وأحفاد الأنصار والحامل لراية الإسلام، ويحملها في هذا العصر كما حملها الآباء والأجداد فيما مضى. هو شعب تقدس بقدسية هذا الانتماء الإيماني الراسخ، فكيف يسيئون إليه هذه الإساءة ويحاولون أن يوظفوا بهتانا عظيما لا يحترمون فيه قدسية مكة المكرمة، أن يوظفوا قدسيتها في محاولة الخداع للآخرين بالافتراء والبهتان على شعبنا العزيز. هذا إساءة إلى مكة المكرمة، والمفروض بكل المسلمين أن يزجر السعودي عن هذا البهتان، عن هذا التوظيف الدنيء والخسيس الذي لا يحترم فيه قدسية مكة المكرمة عند الشعب اليمني قبل غيره من الشعوب عند كل الشعوب الإسلامية. فهو يوظف هذا الافتراء والبهتان المسيء إلى مكة المكرمة لخدمة عدوانه الظالم على شعب مسلم يعتدي عليه بغير حق، يحاصره ظلما وعدوانا، يستهدف شعبا مسلما هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات، ومن أكثر الشعوب حرصا عليها واستعدادا لحمايتها. نحن كشعب يمني، نفوسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداء لمكة المكرمة، فداء للمقدسات الإسلامية بكلها. نحن أكثر الشعوب حرصا على حمايتها والأكثر استعدادا أن نتحرك في أي مرحلة تتعرض تلك المقدسات للمخاطر بكل ما نملك، بحياتنا بأرواحنا بنفوسنا بأموالنا بكل شيء في سبيل حمايتها والدفاع عنها. نحن الشعب الذي يتحرك في سبيل الله للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتحرك عبر الزمن يحمل هذه الراية. البهتان السعودي من قارون العصر المفتري، من قرن الشيطان منبع الزلازل والفتن، ويعبر عن ويكشف عن مدى دناءة وانحطاط النظام السعودي. دنيء ومنحط إلى هذه الدرجة في توظيف الافتراءات والبهتان العظيم وإطلاق الأكاذيب القبيحة الشنيعة التي أساء فيها إلى قدسية مكة المكرمة وإلى شعب مسلم عزيز وقواته المسلحة المجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهو لا يتورع من أن يطلق مثل هذه الكذبة الكبرى التي
فعلا هي تستحق التوصيف بأنها كذبة العصر، أكذوبة كبيرة وقبيحة وشنيعة، لا يتورع عن الافتراءات والأكاذيب التي هي باطلة مكشوفة واضحة. النظام السعودي في تهتكه وفساده وفجوره وما هو عليه من سوء شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. هو شر مكانا، وما يصف به الآخرين هو الذي يليق به ما هو أسوأ منه وأقبح منه كحقائق، حقائق واضحة وثابتة. ولهذا هو بهذا المستوى من الدناءة والانحطاط والجرأة على الافتراء والأكاذيب والبهتان العظيم. يعني ليس جهة يسارع الناس إلى تصديقها لما تتمتع به من مواصفات أخلاقية وقيمية وعدالة. النظام السعودي معروف عند كل أمتنا، بل في كل العالم، بفجوره، بفساده، بفسقه. نظام فاسق، فاجر، ظالم، مجرم بكل ما تعنيه الكلمة. جرائمه على الشعب اليمني جرائم رهيبة جدا، يثبت عليه بها التوصيف بأنه نظام مجرم بكل ما تعنيه الكلمة. فساده في نشر الفساد في الأرض، والخلاعة والتهتك، وجلب العاهرات والفاجرات إلى المملكة في حفلات الترفيه، وما يفعله وسائله الإعلامية التي هي مخصصة لنشر الفساد في الأرض والتهتك والانحلال الأخلاقي وغير ذلك، سعيه لإثارة الفتن في العالم الإسلامي، استهدافه للشعوب، ولاؤه للصهيونية، آفاته الكثيرة هي بالشكل الذي يعرفه كيف هو لكل العالم ولشعوب أمتنا، ولا ينبغي أن ينخدع به أحد. ولذلك من غير المستغرب منه أن يطلق الأكاذيب، الافتراءات، الدجل، هذا هو ما يتناسب معه. هو في خبثه منبع لأن يطلق مثل تلك الافتراءات والبهتان. ومع ذلك حينما يأتي البعض يتلقفون منه ذلك البهتان العظيم، تلك الافتراءات الرهيبة، تلك الأكاذيب القبيحة الشنيعة الفظيعة، ويطلقون الإدانات بناء على تلقفها منه وتقبلها منه دون أي تحقق أو تأكد أو تبين أو تثبت، فهم يشاركونه في الوزر ويشتركون معه أيضا في الإفلاس الأخلاقي والمخالفة لشرع الله ولدين الله ولتعاليم الله وللقرآن الكريم، ويشهدون على أنفسهم حينما شهدوا شهادة الزور بأنهم سماعون للكذب، أكالون للسحت. البعض من الأنظمة بادرت إلى إطلاق الإدانات بناء على تلقفها لذلك البهتان العظيم، وقامت بالتوصيفات والتباكي على المقدسات، وهي ممن تخذل مقدسات المسلمين وتخذل الأمة الإسلامية، وتنطلق في مواقفها بناء على حسابات لا أخلاقية ولا شرعية ولا دينية ولا إنسانية. وإلا فالموقف الصحيح وفقا للقرآن الكريم، للانتماء الإسلامي، للشريعة الإسلامية، هو التثبت والتبين والتحقق. فلو كان ذلك صحيحا فالموقف هو أكثر من إدانة، هو اتخاذ موقف حاسم. ولكنهم أبعد عن كل ذلك. روابطهم مع النظام السعودي هي روابط مادية، أكل السحت، دنيئة منحطة لا يعيرون فيها للحق ولا لشرع الله ولا للقرآن الكريم ولا لتعليمات الله أي قيمة ولا اعتبار. المعتبر عندهم هو الدولار، البترو دولار، الأموال التي يستلمونها، المكاسب السياسية والمصالح السياسية.
ابتعدوا عن نهج الإسلام، عن القرآن الكريم، عن تعاليم الله، عن مبادئ الإسلام، ثم في إطار هذا الابتعاد يأتون للتباكي من أجل بهتان عظيم وافتراء كبير كاذب، وهكذا بكل تسرع بدون أي تثبت ولا تبين. لأنها حسابات ثانية ودوافع ثانية، ولذلك هم شركاء أيضا في العار والخزي. لهم العار، لهم الخزي، وكشفوا عن أنفسهم فيما هم عليه من الدناءة، وهم شر مكانا. هم من يليق بهم أن يفعلوا الأفاعيل المخالفة للإسلام، ومنها تبني الافتراءات العظيمة والبهتان العظيم الذي هو بهتان ظالم لشعب مسلم ولأمة مسلمة. ولذلك ما فعلوه هو إساءة كبيرة إلى شعبنا العزيز وقواته المسلحة وقضيته العادلة وموقفه الحق، وظلم كبير شاركوا فيه ضد هذا الشعب. فتلقفهم لهذا البهتان، وكان واجبهم وهو واجب كل مسلم أن يرفض هذا الاتهام، هذا الباطل، في الحد الأدنى أن يتبينوا. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنظام السعودي فاسق بكل ما تعنيه الكلمة، بأسوأ مستويات الفسق والفجور. انظروا في القرآن الكريم في كل ما يوصف بأنه فسق من الأفعال والأعمال ومن التصرفات والسياسات والمواقف، ستجدونه حقيقة واقعة في سلوك النظام السعودي، وثابتة ومعروفة. نظام فاسق أتاكم بنبأ كاذب، ببهتان عظيم، الحد الأدنى أن تتبينوا حتى لا تتورطوا في أن تكونوا كذابين مع الكذاب، مفترين مع المفتري، دجالين مع من يدجل ويكذب ويفتري، بهاتين مع من يبهت بغير حق، تشاركوه في العار، في الوزر، في الإثم، في الذنب، في الخزي، في المخالفة للقرآن الكريم، في الإساءة حتى إلى قدسية مكة المكرمة التي أنفسنا لها الفداء، أرواحنا لها الفداء، ونملكه لها الفداء. نحن أكثر الناس غيرة على المقدسات الإسلامية، والأكثر استعدادا لحمايتها قبل غيرنا. كان من واجبهم أن يتعاملوا مع البهتان السعودي وفق القرآن الكريم: لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، أن يسبحوا الله، أن يقولوا سبحانك هذا بهتان عظيم، بهتان وافتراء على الشعب اليمن، يمن الإيمان والحكمة، الشعب الذي يقول عنه رسول الله الإيمان يمان، وتصفونه بأنه تهديد لمكة المكرمة. أين أنتم مما قاله الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عن هذا الشعب؟ هذا واجب المنتمين إلى أمتنا الإسلامية في الحد الأدنى أن يعتبروا تلك الأكاذيب والافتراءات التي أطلقها النظام السعودي في الحد الأدنى ادعاء من خصم على خصمه، أن يتبينوا، أن يتثبتوا، أن يتحققوا. ولكن كما قلنا، الذين تلقفوها وأطلقوا الإدانات بناء عليها والتوصيفات والتباكي، هم يشهدون على أنفسهم أنهم ينطلقون من مواقف مبنية على حسابات والدوافع لا هي أخلاقية ولا مبدئية ولا إنسانية ولا قرآنية ولا شيء. ولهذا يتحمل الذين أساءوا من أنظمة وغيرهم إلى شعبنا العزيز بتلقف ذلك البهتان السعودي، يتحملون مع السعودي جنبا إلى جنب كامل المسؤولية تجاه ذلك، ووزر ذلك البهتان العظيم عند الله في ميزان الحساب والمساءلة، لأن هذا جرم عظيم من أكبر الجرائم في الإسلام. وعندما يتحمل مثل هذا المحتوى من البهتان فهو بهذا المستوى من الجرم عند الله. فالله يقول في القرآن الكريم:
والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا حالهم، هم حملوا هذا الوزر، الوزر الشنيع الكبير الفظيع، أيا كانوا رؤساء ملوك أمراء أنظمة شخصيات باسم أنها علمائية جهات حزبية، أيا كانوا لهم الخزي، لهم اللعنة، لهم العار، حملوا أنفسهم هذا الوزر الشنيع الفظيع حتى في المساءلة عند الله سبحانه وتعالى والجزاء الإلهي يتحملون أيضا تبعات البهتان في سقوط القيمة الأخلاقية، لأنهم سماعون للكذب وشهدوا شهادة الزور، ولهذا تسقط قيمتهم الأخلاقية واعتبارهم الأخلاقي. يعني أي شخص بصفة رئيس أو ملك أو سلطة أو جهة تلقف هذا البهتان وتبناه فهو في ميزان الإسلام، ميزان الحق، ميزان القرآن، ميزان العدل الإلهي، فقد قيمته الأخلاقية. يعني نعتبره بميزان الحق وبالاعتبار الحق أنه كذاب، أنه مفتري، أنه ساقط العدالة، أنه بهات يبهت بغير حق، أنه سيء، أنه لا يتصف بصفة العدالة مطلقا. حتى البعض قد يسمي نفسه حزب العدالة وهو قد سقط بكل السقوط، كل السقوط في هذا الاعتبار. كذلك يتحملون التبعات الشرعية والقانونية. هناك تبعات شرعية وتبعات قانونية في إطلاقهم لمثل هذا البهتان تجاه شعبنا، ولهذا يحتفظ شعبنا العزيز وقواته المسلحة بحقه الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه هذه الإساءة والظلم الذي وجهوه ضده. يعني هذا ظلم لشعبنا، إساءة وتجنن كبير على شعبنا، وعدوان بغير حق، ولشعبنا الحق الذي يحتفظ به تجاه ذلك. شعبنا اليمني المسلم العزيز، يمن الإيمان والحكمة، الذي شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، هو في انتمائه الإيماني والتزامه الإيماني وموقفه الإيماني أرقى وأسمى وأزكى وأشرف من كل الاتهامات والدعايات الباطلة. وكما قلنا في صدارة الشعوب التي تعظم شعائر الله ويحمل الغير الإيمانية تجاه الإساءة إلى المقدسات، ونقول لكل أولئك الذين يتباكون على المقدسات تعالوا إلى ميدان العمل والواقع، تعالوا إلى المحك الذي يبين من هو الذي يحمل الغير على المقدسات. هناك عدو واضح في عدائه للمقدسات الإسلامية بكلها وفي استهدافه لها، هو العدو اليهودي الصهيوني. أدبياته، معتقداته، تصريحاته، خططه واضحة في موقفه من مكة المكرمة، من المدينة المنورة، من المسجد الأقصى، من القدس، من كل المقدسات الإسلامية، وهو صريح في ذلك. انظروا إلى معتقدات الصهيونية واليهود ما هي تجاه كل ذلك، انظروا إلى خططهم، الخطة الصهيونية، المخطط الصهيوني يقوم أساسا على اقتطاع مكة والمدينة ومصادرة كل فلسطين وأجزاء واسعة من البلاد العربية. عدو صريح وواضح يستيء بكل أشكال الإساءة، ومخططه قائم أصلا على السيطرة على كل هذه البقاع. تعالوا إلى هذا الميدان الحقيقي الذي يكشف المصداقية في الموقف والتوجه الحقيقي. نحن وأنتم سواء أردتم بشكل أن نتحرك كتحالف إسلامي لمواجهة العدو الصهيوني الذي يشكل خطرا حقيقيا على كل مقدساتنا الإسلامية وفي مقدمتها مكة المكرمة، أو أن نتنافس في هذا الميدان من يواجه الصهيونية بشكل جاد وأكثر فاعلية وبكل جدية ويقدم التضحيات
أردتم في ميدان التنافس أو في ميدان التحالف والتعاون، تعالوا إلى ميدان العمل. أنتم كيانات تمتلك الإمكانات الهائلة، أكثر منا بكثير على المستوى الاقتصادي والعسكري والسياسي ومن جوانب كثيرة. أنظمة وحكومات من التي أطلقت بيانات وتلقفت البهتان والافتراء على شعبنا العزيز. ماذا تفعل للشعب الفلسطيني؟ ماذا تفعل للمسجد الأقصى؟ ما هي سياساتها ومواقفها العملية الجادة ضد الخطر الصهيوني اليهودي الذي يهدد بشكل جاد وفعلي كل المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة؟ هل مشروعكم هو العداء لإسرائيل؟ على العكس من ذلك، ماذا تفعلون في مناهجكم الدراسية، في علاقاتكم، سياساتكم، توجهاتكم؟ كلها لتصنع قابلية للعدو الإسرائيلي في أوساط الأمة. الموقف السياسي لكم هل هو معادل للعدو الإسرائيلي؟ على العكس من ذلك، قدم العروض والإغراءات. العلاقات الاقتصادية، لم يصل بكم الحال حتى مع كل الذي قد فعله العدو الإسرائيلي في غزة وضد الشعب الفلسطيني وفي القدس وما يفعله في الضفة الغربية، وهو مستمر على ذلك، وهو مستمر بأبشع الانتهاكات والجرائم بشكل يومي، أن تصلوا إلى مستوى القطيعة الحقيقية مع العدو الصهيوني في العلاقات الدبلوماسية والعلاقات الاقتصادية وغير ذلك. معظمكم يصنف المجاهدين الفلسطينيين بأنهم إرهابيين لمواجهتهم للعدو الإسرائيلي وليس لأنهم فعلوا به شيئا، كما هو حال النظام السعودي. ومعظمكم تتخذون السياسات والإجراءات التي تكبل الأمة عن أي موقف جاد وصادق في مواجهة العدو الإسرائيلي. لهذا هو الميدان الذي يثبت المصداقية في الموقف. من الذي قدم التضحيات والشهداء من القادة، من أبناء الشعب، من قواته المسلحة، سوى محور الجهاد والمقاومة لنصرة القضية الفلسطينية؟ أما أنتم ماذا قدمتم؟ قدمتم التريليونات من الدولارات التي توفر منها السلاح للعدو الصهيوني، وقدمتم له النفط، كانت طائراته تتحرك بالوقود الذي تزودونه به لقتل الشعب الفلسطيني. لماذا لا تتحركون في إطار موقف إسلامي جامع لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني؟ أنا أدعوكم إلى ذلك، تعالوا لنتحرك معا لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يعاني في هذه الأيام، في هذه المرحلة، أشد المعاناة، أشد المظلومية. العدو الصهيوني ماض بشكل مستمر في مساعي لتصفية القضية الفلسطينية، الانتهاك اليومي لحرمة المسجد الأقصى، الأعمال العدائية المستمرة في القدس التي تهدف إلى تهويد المدينة، الأعمال المستمرة في الضفة الغربية التي تهدف إلى التهجير القسري للشعب الفلسطيني، جرائم القتل، الاغتصاب، التدمير، الانتهاك للحرمات مستمرة في الضفة الغربية كل يوم لا تتوقف. القتل اليومي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التعذيب بالحصار والتجويع والاضطهاد وكل أشكال المعاناة التي يصنعها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة. تعالوا جميعا لنتحرك ضد هذا العدو وضد هذا الخطر الحقيقي الذي هو عدو للإسلام والمسلمين وخطر على المسلمين، ويظلم شعوبا مسلمة يضطهدها في مقدمتها الشعب الفلسطيني المظلوم. تعالوا لنتحرك في هذا الموقف في إطار موقف جامع. لستم بحاجة إلى مشكلة معنا، نحن قضيتنا واضحة، نريد إيقاف العدوان علينا، أن يكف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره لنا، أن ينهي احتلاله لبلدنا. هذه قضيتنا مع السعودي، أن يكف عنا شره. هذا مطلب محق وبديهي وفطري ومنصف للغاية، منصف للغاية. لماذا يصر
على مواصلة العدوان علينا، على مواصلة الحصار، على الاستمرار في الاحتلال، على الانتهاك لحرمة شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله. لماذا يصر على ذلك ويثير بذلك الفتن في الأمة وفي أوساط الأمة؟ لماذا تحاولون دائما حرف بوصلة العداء إلى داخل الأمة؟ الخطر الحقيقي على المقدسات والواضح والصريح هو العدو اليهودي الصهيوني، وهو صريح في ذلك في أدبياته، في معتقداته، في مواقفه، في مخططه، في كل شيء. ومع ذلك تحاولون أن تحرفوا دائما بوصلة العداء إلى من؟ إلى الأكثر إخلاصا والأعظم صدقا وتفانيا في الدفاع عن هذه الأمة، عن مقدساتها، ومن ضمنهم الشعب اليمني الذي أثبت فعليا انتماءه الأصيل ومواقفه الصادقة، قدم فيها التضحيات بكل أشكال التضحيات.

أن الدور السعودي التخريبي في داخل الأمة هو من أكبر ما أثر على الأمة في موقفها تجاه القضية الفلسطينية. حتى تجاهنا في اليمن أولويتنا واضحة، قضايانا عدونا، ولكن السعودي هو يصر على أن يبتدئنا بالعدوان، وابتدأنا واستمر في ذلك، واستمر في الحصار، واستمر في التآمر، واستمر في حشد تحشيدات هائلة بكل ما أرفق معها من إمكانات عسكرية بهدف الإبادة لهذا الشعب والاستهداف له والإصرار على الحصار. المشكلة هي من جهته هو، أما نحن فعدونا واضح، أولوياتنا واضحة، مواقفنا واضحة، ولكن السعودي لم يتركنا وشأننا، يبادر هو بالاعتداء علينا، كان يتلقف حتى الطائرات المسيرة بحيث لا تصل إلى فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي، كان يفتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية لتستطلع علينا من قريب، كان يشارك العدو الإسرائيلي حتى في المعلومات الاستخباراتية، وشارك مع الأمريكيين في عدوانهم على البلد بذلك، وهكذا كل أشكال الإسهام العدواني. الخطر من شعبنا العزيز ليس على المقدسات الإسلامية، موقفنا واضح تجاه كل العناوين التي يرفعها السعودي، هو يحمل ويحرك عناوين متعددة لإثارة الآخرين علينا، حرك عنوان الخطر على الملاحة في البحر، وهدفه التأليب للآخرين علينا، حتى أنه لم يكتفي من العدو الإسرائيلي ومن الأمريكي بما يقدمونه له ويشاركونه به مما أعلنوه هم من خبراء، من سلاح، من إدارة عملياتية، من غير ذلك، يطلب منهم المباشرة أن يشاركوا بشكل مباشر وبشكل كامل في العدوان على بلدنا، أن يدخلوا بكل ثقلهم في العدوان على بلدنا، ويطلب من الأطراف الإقليمية كذلك، استنجد بالكل يشاركوه في عدوانه، حمل العناوين الطائفية ويحرك العناوين الطائفية والتكفيرية للتأليب والتحريض ضد شعبنا العزيز، وهكذا كل العناوين التي يرى أن فيها فرصة لإثارة الآخرين والتحريض والتشويه يرفعها ضدنا، وهي كلها أكاذيب. مواقفنا واضحة وقضيتنا واضحة، السعودي مشكلته أنه يواصل العدوان على بلدنا، صعد بمئات الغارات الجوية بطائراته التي اشتراها من أمريكا، طائرات F-15 و16 وغيرها، ومن غير أمريكا، تقلع من قواعده الجوية بإدارته بإشراف أمريكي، يقصف بصواريخ كروز الأمريكية إلى بلدنا أيضا ضمن العدوان على بلدنا من داخل المملكة، يعتمد على خبراء أمريكيين وإسرائيليين وبريطانيين في عدوانه، ومع ذلك يحاول التلبيس حتى في واضح الأمور، يعني من الواضح أنه من ينفذ هذا العدوان ويعتدي، وهذه غاراته، طائراته، قنابله التي اشتراها من الأمريكيين وغيرهم، مع ذلك يصور المسألة وكأنها غارات ينفذها مرتزقته، أما هو فهو هناك لم يفعل شيئا، مع أن المسألة واضحة كوضوح الشمس، تقلع تلك الطائرات التي هي ملكه واشتراها طيارين منه أو ممن يعملون معه، ومن قواعده الجوية ومطاراته وبالقنابل التي اشتراها وبإدارته، ويفعل كل شيء، لكن هو بهذا المستوى من الدناءة، من التغابي أيضا، لأن هذا تصرف غبي ما تعني الكلمة. الحل الصحيح هو أن يوقف عدوانه على بلدنا وأن ينهي حصاره لشعبنا، هذا مطلب حق يا أيها الناس في كل العالم، هذا ما نريده، هذه قضيتنا، أن يوقف السعودي عدوانه علينا ويعتدي علينا، وفي نفس الوقت أن ينهي حصاره لشعبنا، لأنه حصار ظالم وغاشم، وأن يكف عن حرمان شعبنا من ثروته الوطنية. حق شعبنا أن يدافع عن نفسه وعرضه وأرضه واستقلاله وحريته، وهذا لا يعني أننا نتجاهل القضايا الأخرى، نحن ثابتون على مواقفنا المبدئية في الموقف من أعداء أمتنا الإسلامية،

0: متمسكون بقضايا أمتنا في المقدمة المقدسات، على رأس المقدسات مكة المكرمة، في مواجهة العدو الذي يشكل خطورة على كل المقدسات، على مكة والمدينة والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية، وهم اليهود الصهاينة، يا من يريد أن يحرف بوصلة العداء ضد الشعب اليمني المسلم، يا من الإيمان والحكمة، هذا الزيغ وميل عن الحق عندما توجهون هذه التهمة وهذا البهتان العظيم عن العدو الحقيقي إلى من هو في صدارة الموقف الإسلامي الأصيل للدفاع عن المقدسات. كذلك القضية الفلسطينية، نحن حينما نتحرك في إطار التصدي للحصار الخانق على شعبنا الذي أوصل شعبنا إلى عذابات ومعاناة رهيبة جدا، معاناة رهيبة للغاية، وحينما نتحرك لصد العدوان، هذا لا يعني أننا نتجاهل القضية الفلسطينية أو قضايا أمتنا أو من هو عدونا. نحن في مواقفنا الثابتة المبدئية تجاه أعداء الإسلام وفي التمسك بقضايا أمتنا الإسلامية، ما نفعله في الدفاع عن شعبنا وبلدنا وأنفسنا وعرضنا وأرضنا وكرامتنا هو للضرورة القصوى. ما نفعله للتصدي للحصار الذي يمنع حتى خروج المرضى للعلاج من هذا البلد هو للضرورة القصوى. السعودي معتد باغ ظالم مجرم يصر على عدوانه على شعبنا، يصر على الحصار لشعبنا، يصر على الظلم لشعبنا. لا يمكن لأي شعب حر في العالم أن يقبل على نفسه بذلك، فكيف يقبل شعبنا على نفسه بذلك؟ المسؤول المتحمل المسؤولية الكاملة في إثارة الفتن في أوساط الأمة، في الضغط بقضايا ومشاكل وإثارة الصراعات هنا وهناك، والسعودي الخادم للصهيونية، وبذلك هو يخدم الصهيونية، يفرض على الأمة، على الشعوب، على الشعب اليمني أن ينشغل إلى حد ما بمواجهة عدوانه في سبيل أن يشغل هذه الأمة عن القضية الفلسطينية، مع أنه لو وصل بنا الحال إلى أي مستوى من التحديات والحروب والمشاكل لم نكن أبدا لننسى القضية الفلسطينية أو نفرط في أداء واجبنا الإسلامي تجاهها مهما كان. نحن نقول لكل الناس أن ندافع عن كرامتنا وشرفنا الإسلامي في مواجهة البهتان والدجل السعودي النجدي من قرن الشيطان في توصيف الحديث النبوي الشريف ومنبع الزلازل والفتن، وأيضا ما نصفه به مما ينطبق على واقعه بأنه قارون العصر المفتري الكذاب. هذا البهتان العظيم المسيء إلى قدسية مكة المكرمة التي أرواحنا لها الفداء وأنفسنا لها الفداء، وإلى مقدسات الإسلام جملة، والمسيء إلى الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة، لن نسكت عن هذا البهتان، لنا في ذلك الحق، وشعبنا العزيز سيحتفظ بهذا الحق، وسيخرج شعبنا العزيز إن شاء الله يوم الغد الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما يؤكد فيه موقفه تجاه هذا البهتان العظيم من العدو السعودي وممن تلقفوه منه. هذا بهتان ظالم، هذا عدوان غاشم على شعبنا العزيز، ولهذا أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان. في ختام هذه الكلمة أتوجه أيضا بالتأكيد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، نحن لا نستهدفهم، وهدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا من تلك التشكيلات التكفيرية التي تستبيح دماء هذا الشعب وعرض هذا الشعب وأرض هذا الشعب، وتخدم المعتدي السعودي مقابل مصالح مادية ودفع تحت عناوين تكفيرية، وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرفوا بوصلة الغذاء في هذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: إذاعة سام إف إم،
3: إذاعة المحور.

0: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
1: اللهم إني أعوذ بك من استصغار المعصية واستكثار الطاعة.
2: اللهم إني أعوذ بك من استصغار المعصية واستكثار الطاعة.
3: أنا عبدك عبدك، لا حول لي قوة إلا بك، لا أدفع عن نفسي من الشر إلا ما دفعت أنت عني، ولا أملك ولا أكسب لنفسي من الخير إلا ما أعطيتني، وما توفيقي إلا بك في كل شأني وأمري وحياتي ووجودي، بيدك كل شيء، أنت الذي مصيري إليك وحسابي إليك وجزائي إليك. أنا عبدك الذي أرجوك الذي أفتقر إليك في كل شيء. أنا عبدك.

مرحبا بكم إلى النشرة الرئيسة، وهذه أبرز العناوين. السيد القائد يؤكد أن افتراء النظام السعودي باستهداف مكة جزء من العدوان لتشويه اليمن والتحريض عليه، ويدعو لخروج مليوني وواسع غدا الجمعة. علماء اليمن يؤكدون أن مزاعم العدو السعودي بشأن استهداف مكة محض افتراء، ويدعون إلى التثبت من الأخبار وعدم الانجرار وراء إعلام العدو السعودي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله أن الانتصارات التي حققها الشعب اليمني في التصدي للعدوان السعودي الظالم بإشراف أمريكي جاء بعون الله وفي إطار قضية الشعب اليمني العادلة، متوجها بالحمد والشكر لله على هذه الانتصارات ومهنئا الشعب اليمني بها ومتمنيا التوفيق والسداد والأجر للمجاهدين في القوات المسلحة المسنودة بالتعبئة العامة. في كلمته حول آخر التطورات أوضح السيد القائد أن الشعب اليمني تصدى لعدوان قائم وحصار جائر، ولفت إلى أن الدعايات الباطلة والافتراءات جزء أساسي من العدوان السعودي بهدف تشويه الشعب اليمني وتحريض الآخرين عليه وجلبهم للمشاركة في إجرامه، معتبرا أن من أبشع تلك الافتراءات ادعاء استهداف مكة المكرمة، الكذبة الكبرى والقبيحة والشنيعة للغاية والبهتان العظيم المكشوف على الشعب اليمني وقواته المسلحة. ووصف السيد القائد الادعاء السعودي بأنه كذبة العصر، مؤكدا أن إطلاق الإدانات بناء على تلقف البهتان دون تحقق يمثل شراكة في الوزر وإفلاسا أخلاقيا، مشيرا إلى أن بعض الدول ترتبط بالنظام السعودي بروابط مادية قوامها البترودولار. ودعا سيد القائد الشعب اليمني إلى الخروج المليوني والواسع يوم غد الجمعة في العاصمة صنعاء والمحافظات دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على التمسك بقضيته العادلة وقضايا أمته وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات.
1: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
0: عقد في العاصمة صنعاء اليوم مؤتمر علماء اليمن لدحض مزاعم العدو السعودي بشأن استهداف اليمن لمكة المكرمة بمشاركة عدد من العلماء والشخصيات الدينية الذين أكدوا بطلان هذه الادعاءات واعتبروها جزءا من حملة إعلامية تستهدف الشعب اليمني. وخلال المؤتمر أكد مفتي الديار اليمنية فضيلة العلامة شمس الدين شرف الدين أن الادعاءات ضد اليمن تهدف إلى تضليل الرأي العام واستغلال مكانة الحرمين الشريفين للترويج للأكاذيب. وألقيت خلال المؤتمر العديد من الكلمات للعلماء الأجلاء أكدت في مجملها على بطلان مزاعم استهداف اليمن لمكة المكرمة ورفض محاولات توظيف المقدسات في الحملات الدعائية ضد الشعب اليمني والتأكيد على مكانة اليمن وأهله في نصرة الإسلام والمسلمين وتعظيمهم للنبي الكريم والمقدسات الإسلامية، مع التحذير من التضليل الإعلامي والدعوة إلى التثبيت والتثبت من الأخبار وعدم الانجرار وراء هذه المزاعم. واختتم المؤتمر أعماله ببيان أكد الرفض القاطع لمزاعم العدو السعودي الباطلة باستهداف اليمن لمكة المكرمة، محذرا من توظيفها لتشويه الشعب اليمني وإثارة الفتن واستقطاب مرتزقة جدد والتغطية على العدوان والحصار. وبارك العلماء الانتصارات في الساحل الغربي ومناطق أخرى وثمنوا أداء القوات المسلحة والقوى الصاروخية والسلاح الجوي المسير والدفاع الجوي والقوة البحرية داعين إلى دعم التصنيع الحربي والتعبئة العامة ومؤكدين استمرار الثبات تجاه فلسطين والمسجد الأقصى.

ونواصل معكم إذن مستمعينا الكرام هذه النشرة، حيث استشهد 3 أطفال وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف لمرتزقة العدو السعودي استهدف قرية الطريرة في مديرية الوازعية بمحافظة تعز. وفي وقت سابق أصيب مواطنان أحدهما امرأة مسنة، وتضررت منازل المواطنين جراء قصف طيران العدو السعودي برج الاتصالات في منطقة الراهدة بمديرية خدير بنفس المحافظة. إذن مستمعينا الكرام، وقبل أن نختم نشرتنا ونذكر بأبرز العناوين، نلفت عنايتكم أنه حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذن حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها. إذن نكتفي بهذا المقدار من النشرة ونرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب من الرحاب الطاهرة بالجامع الكبير بصنعاء.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 8 من سورة طه، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نتدبر معانيها ونصغي بأسماعنا وقلوبنا الصادقة إلى معرفة كلام الله وإلى معرفة معاني هذا الكلام العظيم الذي نحن بحاجته في حياتنا، وهو هو الطريق الوحيد والصراط المستقيم الذي يوصلنا إلى معرفة الله وإلى رضا الله وإلى الجنة. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهل أتاك حديث موسى؟ المعنى: وهل أتاك حديث موسى، كالعنوان لذكره، وفيه التوحيد والرسالة والقدوة في الصبر لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهل أتاك حديث موسى، هنا الخطاب لرسول الله، كالعنوان لذكره، لأن في حديث موسى التوحيد والرسالة والقدوة في الصبر لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. المعنى أحبتي الكرام، إذ رأى نارا، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، في سفره رأى نارا في سفره راجعا من مدين إلى بلده، وكأنه قدر الله له أن يقف بأهله هنا حيث رأى النار، وقد ضلت عليه الطريق واحتاج أهله إلى النار لبرد أصابهم، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، أي ابقوا ها هنا وأذهب أنا إلى النار، لعلي آتيكم منها بكبس، أي بجمرة توقدون بها حطبا، والكبس بعض من النار يؤخذ لتحصل نارا، أو أجد على النار هدى، أو أجد على النار هدى إلى الطريق، بأن يدلني أهل النار أو أرى الطريق هناك في ضوء تلك النار. فلما آتاها نودي يا موسى، هكذا يقول الله في الآية التي تليها: فلما آتاها نودي يا موسى. ولعله خطر بباله حين أتى النار وسمع النداء: من هذا المنادي الذي قد عرف موسى؟ لعله تساءل هذا السؤال: من هذا المنادي الذي قد عرف موسى؟ ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. إني أنا ربك فاخلع نعليك، بناء على البقاء لتبقى لتستمع لما يوحى. إنك بالوادي المقدس طوى، أي المطهر من العيوب المسمى طوى، ولكونك فيه فلا تعجل إلى الرجوع منه، فاخلع نعليك. ويقول الله: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اخترتك لأمر أوحي إليك بيانه فاستمع له. ويقول الله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. المعنى أحبتي الكرام، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. يقول هنا سيد المولى بدر الدين، أعلمه أول الدين توحيده تعالى، وأمره أمرا مفرعا على أنه لا إله إلا هو، فلا يستحق العبادة إلا هو. وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني في الصلاة القيمة، وهي من العبادة، خصها بالذكر لعظمها. ويقول الله: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فهي لا تأتي إلا بغتة وهي آتية، لتجزى كل نفس بما تسعى، أي بما تعمل. وأصل السعي المشي السريع، فبين له من أصول الدين أن الساعة آتية، وأن الجزاء لكل نفس آت يوم القيامة، فدل على الثواب والعقاب. ويقول الله: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك عنها، أي لا يصرفنك ولا يحولنك عن ذكرها والإشفاق منها والاستعداد لها، من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فتهلك، أي تعذب. إذن أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأناه وبما نقرأه من آيات ومعاني. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها نورا في صدورنا، ويجعلها علما يوصلنا إلى معرفة ربنا وإلى رضاه بحوله وقوته. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: كيف تتحول من حزب الشيطان؟ اختلال الولاء أكبر مشكلة لدى الكثير من البشر، التي بها حسبوا من حزب الشيطان هي المعية. مع من أنت في هذه الحياة؟ هذا الذي يحدد انتماءك الحزبي هناك في هذا العالم، في هذا العالم بكله. هناك فقط حزبان رئيسيان، حزبان رئيسيان تدخل ضمنهما كل التشكيلات في هذا العالم. واحد منهما اسمه حزب الشيطان، بغض النظر عن التفاصيل لكل التشكيلات الداخلة والمنضوية تحته. قد يكون تحت هذا الحزب مسميات كثيرة، مسميات حزبية، مسميات مذهبية، مسميات وتكتلات ذات عناوين سياسية، ذات عناوين اقتصادية، ذات عناوين كثيرة. لكن إطارها الأعلى، إطارها الأكبر، إطارها الأوسع حزب الشيطان. هذا الحزب يشمل كل من هم مع الشيطان، المعية، بين قوسين، بين هلالين، بين معكوفين، المعية. مع من أنت في هذه الحياة؟ الطريق الذي تسلكه، الأعمال والتصرفات والتوجهات، حددت مع من أنت. إذا كانت أعمالك، تصرفاتك، توجهاتك في هذه الحياة، مسارك في هذه الحياة هو مسار الله، طريق الله، صراط الله، تعليمات الله، توجيهات الله، أوامر الله، تعبد نفسك لله، تتجه هذا الاتجاه، أنت في هذا الموقف، أنت في النهج الذي طليعته وعلى رأسه الأنبياء وورثة الأنبياء من المصلحين والهدى، فأنت هنا من حزب الله. أما إذا تصرفاتك وأعمالك وتوجهاتك في هذه الحياة في طريق الشيطان ومع أولياء الشيطان، فأنت هنا مع الشيطان، وبالتالي تصبح من حزبه. أولئك حزب الشيطان الذين حصل عندهم هذا الانحراف في ولائهم، فتولوا قوما غضب الله عليهم، كان ولائهم لليهود أعداء الإسلام. بهذا الله، يعني هذه ليست مناكفات وليست مواقف من أي طرف، نحن نتحدث حديثا عاما. نسأل الله أن يوفقنا وأن يهدينا لأن نكون في طريقه ومن حزبه، وأن لا نكون من حزب الشيطان، وأن يجيرنا. يعني لا نقصد هنا مناكفات مع أي طرف، نتحدث حديثا عاما، وكل منا عليه أن ينتبه لنفسه. الذين تولوا اليهود بأن كانوا معهم في أجندتهم، بأن تآمروا معهم ضمن خططهم، هؤلاء سماهم من؟ الله الله، سماهم حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، مصيرهم كلهم الخسران، مع أن حساباتهم كلها اعتمدت حساب المصلحة. أي مشكلتهم يعني ركزوا على المصالح بغباء وبحسابات خاطئة، فكان اتجاههم الخسران وليس المصالح.

0: النصر للإسلام. لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

حي على

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية 8 من سورة طه، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك، نتدبر معانيها ونصغي بأسماعنا وقلوبنا الصادقة إلى معرفة كلام الله وإلى معرفة معاني هذا الكلام العظيم الذي نحن بحاجته في حياتنا، وهو هو الطريق الوحيد والصراط المستقيم الذي يوصلنا إلى معرفة الله وإلى رضا الله وإلى الجنة. أحبتي الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهل أتاك حديث موسى؟ المعنى: وهل أتاك حديث موسى، كالعنوان لذكره، وفيه التوحيد والرسالة والقدوة في الصبر لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهل أتاك حديث موسى، هنا الخطاب لرسول الله، كالعنوان لذكره، لأن في حديث موسى التوحيد والرسالة والقدوة في الصبر لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الله سبحانه وتعالى: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. المعنى أحبتي الكرام، إذ رأى نارا، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا، في سفره رأى نارا في سفره راجعا من مدين إلى بلده، وكأنه قدر الله له أن يقف بأهله هنا حيث رأى النار، وقد ظلت عليه الطريق واحتاج أهله إلى النار لبرد أصابهم، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، أي ابقوا هاهنا وأذهب أنا إلى النار، لعلي آتيكم منها بكبس، أي بجمرة توقدون بها حطبا، والكبس بعض من النار يؤخذ لتحصل نارا، أو أجد على النار هدى، أو أجد على النار هدى إلى الطريق، بأن يدلني أهل النار أو أرى الطريق هناك في ضوء تلك النار. فلما آتاها نودي يا موسى، هكذا يقول الله في الآية التي تليها: فلما أتاها نودي يا موسى. ولعله خطر بباله حين أتى النار وسمع النداء: من هذا المنادي الذي قد عرف موسى؟ لعله تساءل هذا السؤال: من هذا المنادي الذي قد عرف موسى؟ ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. إني أنا ربك فاخلع نعليك، بناء على البقاء لتبقى لتستمع لما يوحى. إنك بالوادي المقدس طوى، أي المطهر من العيوب المسمى طوى، ولكونك فيه فلا تعجل إلى الرجوع منه فاخلع نعليك. ويقول الله: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. اخترتك لأمر أوحي إليك بيانه فاستمع له. ويقول الله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. المعنى أحبتي الكرام، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. يقول هنا سيد المولى بدر الدين، أعلمه أول الدين توحيده تعالى، وأمره أمرا مفرعا على أنه لا إله إلا هو، فلا يستحق العبادة إلا هو. وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني في الصلاة القيمة، وهي من العبادة، خصها بالذكر لعظمها. ويقول الله: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، فهي لا تأتي إلا بغتة وهي آتية، لتجزى كل نفس بما تسعى، أي بما تعمل. وأصل السعي المشي السريع، فبين له من أصول الدين أن الساعة آتية، وأن الجزاء لكل نفس آت يوم القيامة، فدل على الثواب والعقاب. ويقول الله: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك عنها، أي لا يصرفنك ولا يحولنك عن ذكرها والإشفاق منها والاستعداد لها، من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، أي فتهلك، أي تعذب. إذن أحبتي الكرام، بهذا القدر نكتفي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قرأناه وبما نقرأه من آيات ومعاني. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها نورا في صدورنا، ويجعلها علما يوصلنا إلى معرفة ربنا وإلى رضاه بحوله وقوته. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة. أترككم في حفظ الله ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: أهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: يستفتونك برنامج الإفتاء المباشر يعده ويقدمه عبد الرحمن المتوكل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحاب الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين، الإخوة المؤمنون، الأخوات المؤمنات في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك. نستضيف فيه فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن بن حمود محمد الوشلي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية، عضو رابطة علماء اليمن، الذي يتولى الرد على فتاواكم وعلى أسئلتكم الشرعية. فأهلا ومرحبا بكم سيدي الكريم.
2: حياكم الله وبارك فيكم.
1: ومستمعين الكرام، بإمكانكم طرح الأسئلة والفتاوى عبر الاتصال على التليفون الثابت 3-22-653، التليفون الثابت 3-22-653، أو إرسال الفتوى أو السؤال الشرعي في رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم المخصص لاستقبال الرسائل، وهو 77-0-99-1-99-1، الرقم الخاص باستقبال الرسائل 77-0-99-1-99-1. اليوم مستمعينا الكرام هو الخميس السادس من شهر ربيع الآخر لعام 1448 للهجرة، الموافق للسابع عشر من سبتمبر 2026. وقد استمعنا وتابعنا وإياكم عبر وسائل الإعلام المختلفة الكلمة المهمة التي ألقاها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله عصر هذا اليوم، وتناول فيها آخر المستجدات، وركز فيها السيد القائد على تلك الجريمة الشنيعة والجرم الذي لا يغتفر أبدا بافتراء العدو السعودي المجرم المتصهين، تلك الكذبة والفرية الكبيرة على أهل اليمن أنهم استهدفوا الكعبة المشرفة أو مكة المكرمة، وهذه فرية وكذبة كبيرة عظيمة، ويعني رد وأجاب السيد عليها وفندها تفنيدا واضحا وقويا. يعني استمعنا وتابعنا ذلك التفنيد وذلك التكذيب الذي قام به السيد عبد الملك يحفظه الله، لأن السعودي كعادته يستخدم الأكاذيب ويزور الحقائق عندما يكون في أضعف حالاته. قاضي عبد الرحمن، خطورة الجرم هذا الكبير عندما يقوم العدو السعودي بتسخير وسائله الإعلامية وأبواقه المأجورة المرتزقة بأن يصموا الشعب اليمني ويتهموا شعب الحكمة والإيمان بأنهم استهدفوا مكة المكرمة بالصواريخ أو بغيرها، يعني هذا الجرم الكبير. وتابعنا كذلك العلماء، رابطة علماء اليمن أقامت صباح اليوم مؤتمر للعلماء، ضم علماء اليمن ومصر وليبيا ومسقط عمان. هذه الجريمة الكبيرة كيف تصنفونها وكيف ترونها من منظور ما استمعنا إليه من السيد عبد الملك؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله. إذا هذه الجريمة لا تنضوي على أي مسلم يعرف يسمع عن أنصار الله، وهي خطورتها على والحمد لله على ابن سعود.
1: نعم،
2: لأنه لن يصدق في مثل هذا الكلام. ربما كان يفكر أن يقول نحن أحرقنا القرآن، لكن ما ليس له مجال في هذا، وإنما يقول أن احنا ندافع عن أنفسنا. يعني عندها الكذبة يقولوا في اليمن الكذبة المعسبل، من يصدق مثل هذا؟ وهم أولياء أولياءه أحباؤه الأمريكا على رأسهم ترامب الذي صرح بأنه سيستهدف الكعبة.
1: نعم.
2: وشعاره الفيل. فهو صاحب الفيل وهم أصحاب الفيل. وأما قضية أنا ما أظن إنسان مع شيء من الدين وشيء من العقل أن يصدق على أنصار الله هذه الكذبة.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. طبعا السيد عبد الملك بيقول يعني ضمن ما جاء في كلمته المباركة قال إن أرواح اليمنيين وأموالهم فداء لمكة المكرمة ومزاعم السعودية لنا باستهدافها كذبة كبرى وبهتان عظيم. وهذا فعلا يعني توصيف لا يتجاوز الواقع، توصيف دقيق جدا لهذه الجريمة الشنعاء التي يقوم بها النظام السعودي المتصهين. أن اليمنيين هم أولى بمكة والمدينة، أولى لأن أهل اليمن هم الذين ناصروا أهل فلسطين ودافعوا عن المسجد الأقصى ودافعوا عن أهل غزة، فمن هذا الباب وهذا المنطلق فهم أولى بالدفاع عن مكة والمدينة وحمايتها من دنس هذا الصهيوني محمد ابن سلمان وعائلته الصهيونية المجرمة. وكذلك السيد عبد الملك ألقى باللائمة على كل تلك الدول والتي شاركت وأدانت وسايرت العدو السعودي وصدقت النظام السعودي بإدانة اليمن، ويعني على طول يعني حكموا بأن هذا الفعل الشائن والجريمة الفظيعة أنها خلاص حصلت من أهل اليمن وهم مشاركون في هذا الذنب. تلك الدول التي سارعت بالإدانة والاستنكار هي شاركت العدو السعودي في هذا الجرم لا شك في ذلك،
2: مع أن هذه الدول عندها قضاء والقاضي لا يقبل من من من طرف حتى يسمع الطرف الثاني
1: كلام. نعم هذا أقل الأحوال.
2: كيف صدقت هذا الطرف الكذاب الذي تغلى عن المروءة والعروبة؟
1: أحسنتم.
2: والعرب ترى الكذب سفالة ونذالة. نعم.
1: أحسنتم.
2: حتى أن أبا سفيان قال لولا أن يقول الناس كذب أبو سفيان لقلت إن محمدا يقدر، إن محمدا يكذب، إن محمدا لكن سيقول الناس كذب أبو سفيان وكان رأس الكفر.
1: أحسنتم بارك الله فيكم. كذلك مستمعينا الكرام السيد عبد الملك في آخر الكلمة دعا الشعب اليمني للخروج المليوني عصر غد الجمعة بمشيئة الله تنديدا بالبهتان السعودي وللتأكيد على مواقفنا تجاه مقدسات الأمة، فالله الله في الخروج والتحشيد لمسيرة عصر غد الجمعة الواجب الديني والشرعي للخروج والمشاركة في المسيرات المليونية التي دعا إليها السيد القائد.

0: ويبين من المرضعة،
1: يعني يبدو أن الولد
0: من المرضعة، هل
1: إذا حصل رضاع بين ولد وبنت،
0: هل كل واحد رضع من أم من
1: ربما
0: الثاني،
1: نحتمل هكذا.
0: أم رضعوا من واحدة؟
1: أيوة، ما
0: يجب أن
1: بيشتبه
0: يبين،
1: الأخ السائل الذي يعني طرح هذا
0: يبين
1: السؤال
0: السؤال.
1: أبو عبد الرحمن من عمران، أرجو أن توضح لنا كيف تمت الرضاع. يعني هل الولد رضع من أم البنت، والبنت رضعت من أم الولد،
0: أم رضع الاثنين
1: من واحدة؟
0: من واحدة منهم؟
1: وضح لنا، أساس لأنه مسألة الرضاع هذه مسائل مهمة وشائكة تحتاج إلى توضيح في السؤال، والقاضي عبد الرحمن هو مستعد للإجابة. أحسن الله إليكم وعافاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك يجب على جميع. طيب، السلام عليكم. السلام عليكم، هل تصح الصلاة بعد شخص يقول أن أنصار الله في باطل وأن العدوان السعودي على حق وهو بأم الناس في مسجد؟
0: هذا لا تصح الصلاة، لا تصح صلاته، فكيف تصح الصلاة بعده؟
1: أحسنتم، بارك
0: نعم.
1: الله فيكم. أيوة،
0: يصحح إسلامه، أولا يصحح إسلامه،
1: يصحح عقيدته هذه
0: ويعرف
1: الباطلة.
0: من يوالي.
1: نعم، وهذا يعني يعزل، المفروض ما تخلوه يتقدمكم. السلام عليكم، هل الوضوء صحيح إذا توضأ قبل المغرب بنصف ساعة وهو مخزن، ثم عند الأذان يذبل القات ويتمضمض ويصلي؟
0: لا، المضمضة هي جزء من الوجه، لازم يتمضمض عندما يتوضأ.
1: أيوة،
0: بعد القات هي متوضأ،
1: والترتيب هو
0: ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يديه ثم
1: أيوة
0: يمسح رأسه ثم رجليه، وإذا أراد أن وكان في الوقت ساعة ما عليه يأكل ويخزن، يعني في الوقت القصير الذي حتى يأتي الوقت، وقت الصلاة.
1: نعم،
0: ثم يذبل
1: ويصلي. أما أنه يتوضأ
0: أما
1: ويأجل
0: أنه يأخر الوضوء،
1: المضمضة لا، بعد ما يذبل
0: الوضوء ما يصلح،
1: ما يصبرش. بارك الله فيكم يا سيدي الكريم. السؤال، أسعد الله مساءكم بالخير، جمعة مباركة عليكم. معنا سؤال، أنا علي صيام 5 أيام، نوى مشي قضاء. ما هو نوى مشي قضاء؟ يعني قصده نافلة ولا ما هو؟
0: نوافل. وكيف نافلة؟
1: الظهر نوافل، ما نسيت الفاء واللام. قد لها 3 سنوات ما قد صمته،
0: أو نذر.
1: هي قالت أيام نوافل، ما هو ما واضح
0: إن كانت ما تشتي، ما هو السؤال؟
1: ما قد صمته لأني يعني قد سارت قد لها 3 سنوات من هذا النية أو كذا، ولأني كنت مشغولة بالمدرسة ما علي. هل أصوم عاد الله بيتقبله معكم؟
0: إن شاء
1: زهراء
0: الله يتقبله، إن شاء الله صوم.
1: الأخت زهراء حجر، لا تتأخريش أكثر مما قد تأخرتي، فصومي. السؤال الثاني بتقول هذه الأخت السائلة، أنا خطيبي استشهد قبل 10 أيام في الجوف بس ما قد عقد، هل علي عدة؟ أفتوني كتب الله أجركم. ما قد باع عقد، لا خطوبة، استشهد. أيوة، هي بتسأل هل عليها عدة؟
0: ولا عدة ولا شيء، ولا وجل ولا شيء.
1: كلام،
0: إذا شيء نصيب لش الآن، توكلتي على الله. إذا شيء
1: ما بش، أيوة ما بش لا عدة ولا
0: ما
1: شيء،
0: ما بش لا عدة ولا شيء
1: ولا وجل، على ما ذكر السيد عبد الرحمن.
0: ولا شيء،
1: حفظكم الله ورعاكم. السلام عليكم، هل يجوز للمعذورة أن تذهب لروضة الشهداء؟ وهل يجوز للموجلة بعد الوجل للظهور أمام إخوة الزوج لأنها عايشة معهم في منزل واحد؟
0: لا لا لا تبدي زينتها، سواء كانت في وجل أو غير وجل، لا تبدي زينتها إلا لمن ذكر الله في القرآن.
1: أحسنت،
0: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخر
1: إذا هو، لكن إذا هم في أيوة إذا هم في بيت واحد يعني للضرورة أو كذا، يعني غير متزينة ولا تبدي شيء من زينتها، كيف الوضع يا قاضي إذا هم مضطرين في بيت واحد؟
0: لازم تتلثم،
1: تتلثم.
0: إذا
1: أيوة،
0: إذا كان في جمال أو كان في إغراء لازم تتغطى.
1: أحسنتم. وهل يجوز للمعذورة أن تذهب لروضة الشهداء؟
0: جائز، نعم.
1: أحسنتم،
0: ليس حراما.
1: نعم، أحسنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعتكم مباركة، أفتونا كتب الله أجوركم، هل يجوز صلاة الوتر من بعد نصف الليل إلى قبل الفجر؟
0: جائز وقت.
1: نعم، السيد عبد الرحمن بيقول إنه وقت، لا قبل الفجر. هنا في واحد عندنا في القرية ساحر رقم واحد بسرعة، ولأن مخسر لنا فلوس وواصل وإحنا نعالج، لو سمحت أبغاك تدعى علي من قلبك وجزاك الله. كيف أدعي عليه؟

0: جزاك الله ألف خير. إحنا مساكين بعد حوالنا، ما ندور المشاكل وشكرا.
1: اتركوه
0: أيوة
1: اتركوه، لا تصيروا عنده.
0: بيقدموا الأموال الطائلة
1: ايوه
0: للسحرة
1: اتركوه.
0: والمشعوذين والمبشعين،
1: ايوه
0: يعني بيدوها سلام بسلام. لكن عندما نقول لهم انفقوا في سبيل الله، ادعموا المجاهدين، القوة الصاروخية وكذا، يعني النفس تتغير. عجيب، سبحان الله. السلام عليكم، أنت يا أستاذ ري، لا هذا السلام عليكم. طيب هنا يا سيدي عبد الرحمن، السلام عليكم يا شيخ، يحفظك الله يحفظك. في بنت تريد نصيحتك، قالت أنه يتعسر عليها أمر الزواج، أرشدها ماذا تعمل وما هي نصائحك لها؟ الله يبارك فيكم جميعا، وتريد أن تدعو لها بالتيسير والهداية، وشكرا لكم كثيرا.
1: تكثر من تبالغ في وسائل العفة،
0: نعم،
1: في الحجاب، في الابتعاد عن الأجانب، في كل ما عدم التواصل بالأجانب، عدم استعمال الانترنت، غض البصر. إذا بالغت في حتى تكون من عفى نفسه لتنال وعد الله تعالى، لأنه قال وليستعففي الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
0: بارك الله.
1: فتبالغ في العفة.
0: في العفة، أحسنتم.
1: والله سبحانه وتعالى كريم.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. قاضي عبد الرحمن هنا سؤال، ما حكم من ليس له هدف مفيد في الحياة؟ يعني ما بش معاه غاية ولا هدف سامي ومهم ومفيد في الحياة، مجرد مأكل ومشرب لا فرق بينه وبين الحيوانات، فهل ذلك حلال أم حرام؟ وأرجو الإجابة على آخر سؤالين. وين آخر سؤالين؟ ما فيش إلا هذا الكلام. أيوة، أن يعيش الإنسان هكذا بدون هدف مفيد، يعني بدون ما ينفع خدمة.
1: كيف يفهم الفتوى إنسان حمار؟
0: أيوة، لا الإنسان يعني أيوة يكون له هدف، يكون له غاية، يكون يبصر المجاهدين كيف بيفعلوا، كيف بيقدموا أرواحهم وأموالهم في سبيل الله، يعني غاية وأسمى.
1: الله تعالى يقول أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الله تعالى لم يخلق الإنسان عبثا.
0: الله،
1: الله تعالى خلق الإنسان لهدف، وهو وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
0: أحسنتم.
1: عبادته والهدف هو رضا الله تعالى والجنة.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. السلام عليكم يا عمو، معي سؤال، هل المشكل المشاكل والهم والضيق والفقر رضا وقدر من عند الله ولا من أعمال الإنسان؟ وهل إلا في البيت إنسان ظالم، هل الله بيبتليك بهذا الإنسان؟ أفتوني جزاكم الله خير. الأخت هاجر، المشاكل والهم والضيق والفقر، يعني والفقر رضا وقدر من عند الله ولا من أعمال الإنسان؟ يعني عادوا الناس بيخلطوا، ما همش قادرين يميزوا. والرجوع إلى القرآن الكريم بيوضح هذه الإجابات.
1: الابتلاء هو ما موجود، الابتلاء وارد.
0: نعم،
1: الابتلاء في هذه الدنيا هي دار بلاء.
0: نعم،
1: واحيانا يكون الابتلاء نتيجة ظلم
0: لناس
1: لناس.
0: بالضبط،
1: فهذا المظلوم هو سينصفه الله سبحانه وتعالى ويعوضه. إذا لم يستطع أن ينتصف في الدنيا لابد أن ينصفه الله تعالى ويعوضه في الآخرة.
0: صح.
1: وإذا لم يتمكن من ظالمه في الدنيا.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. نسأل الله السلامة لجميع المؤمنين والمؤمنات. معكم الأخوة، عفوا، إذا مستمعي الكرام نخرج وإياكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال الرد والإجابة على بقية أسئلتكم عن طريق فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن حمود محمد الوشلي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، عبر برنامج يستفسونك من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام. فابقوا معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: ايش شو نسمي السلسله هذه يا دكتور؟
4: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحه معنا.
3: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
4: سموها ما شئتم، نعم جيد.
5: سموها ما شئتم، سلسله حلقات خاصه مع وزير الصحه والبيئه الاستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تاتيكم على اذاعه سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
6: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
7: مع الجمعيات التعاونية يصبح كل حقل أخضر وكل حرفة مصدر دخل كريم ومستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة. اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
2: سام إف إم والعود أحمد.
0: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجدداً في ما تبقى من برنامج يستفتونك من إذاعة سام إف إم في القسم الثاني من البرنامج، ومع فضيلة العلامة القاضي عبد الرحمن حمود محمد الوشلي نائب مفتي الجمهورية عضو رابطة علماء اليمن. قاضي عبد الرحمن، هؤلاء الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة بيقولين إنه معاهن ثلاث أسئلة. سمعنا إنه بأن مخ الرجال زايد عن مخ المرأة بمقدار 1000 وشوية، هل صحيح؟ يعني ما أدري، هو بيسمعوا معلومات يعني طبية أو تشريحية عن أنه مخ الإنسان الرجل أكبر من مخ المرأة بهذا المقدار، فهم بيسألين هل هذا صحيح أو غير صحيح. يعني هذا جانب تشريحي يعني طبي، ما هوش
1: يعني نسبة المخ إلى إلى إلى نسبة الجسم.
0: أيوة
1: يعني نسبة المخ.
0: أيوة يعني
1: نسبة من النسبة في الرجل
0: أكبر. أيوة
1: من النسبة في المرأة.
0: أيوة
1: هذا إذا صح هذا فعلى الباقي يخلق الله ما يشاء.
0: سواء وفي يعني علوم تشريحية ممكن تأكد هذا العلم أو كذا. هل صحيح الثاني؟ السؤال الثاني، كثير من الطوائف الزاعمة أنها الطائفة المنصورة. طيب ما هو السؤال؟ يعني كل طائفة بتقول أنها منصورة، طيب ما هو السؤال؟
1: الآن قد ظهر كل شيء، من هو مع الكيان الصهيوني ومع أمريكا فهو مش منصور.
0: كلام.
1: ولو انتصر النصر المادي في الدنيا
0: سواء،
1: هو غير منصور في عند الله وفي الآخرة،
0: وأنه على باطل. إيه؟ هو على باطل. إيه؟ يعني مثل ما بيفعل العدو السعودي يعني. والسؤال الثالث حول دعاء ركوب المصعد الأصنصير، يعني ما هو ما بش فيه يعني إذا من يشيد عليه،
1: إذا أنت حتسبره مثل السيارة قل سبحان الذي سخر لنا هذا
0: بس
1: وما كنا له مقرنين.
0: أيوة
1: إلى ربنا لمقرنين. هو نعمة، كل نعمة تحتاج إلى شكر،
0: وهذا الشكر
1: الحمد
0: هذا
1: لله على هذا،
0: وهذا ذكر
1: النعمة
0: الحمد لله. نعم. هذا دعاء. اقرأ الرسالة لو سمحت. قرأناها. سيدي الكريم هنا، يا أستاذ أين بدوروا على صهيب؟ والله ما هو شيء، يمكن هذا في وقت العصر يا صهيب، مش الآن، ولا صهيب موجود الآن، هو المخرج معنا. رجل مانع الجيران أن يزوروا لا عند أهله، وإذا دقوا الباب يطردهم ويطلب من أهله أن يطردوهم، هل عليه إثم هذا الرجل رب البيت؟ جيران بيجوا يدقوا يشتوا يزوروا أهله وكذا، هو بيمنعهم.
1: يعني
0: ما ذكروش السبب،
1: يعني نسوان جايين يزورين زوجته يعني.
0: أيوة من الجيران. أيوة كذا. بس ما ذكروش ما هو السبب يعني.
1: ما نسرش نفسي في هذا الأمور.
0: أي ما
1: الواحد أعرف بنفسه.
0: بالضبط. هل عليه؟ هل يجوز للبنت أن تسلم وتجلس عند خال أبي؟ هل يجوز للبنت أن تسلم وتجلس عند خال أبوي أو خال أمي؟
1: أيوة. خال أبوها ولا خال أمها ومحرم لها.
0: سواء. نعم. أحسنتم. ما هي الغيبة والنميمة؟
1: الغيبة أن تذكر الشخص بما يكره في غيبته ولو كان واقع.
0: نعم.
1: والنميمة أن تنقل الكلام من شخص إلى شخص، تقول قال فلان قال،
0: تعمل فتنة.
1: يعني تعمل الفتنة
0: والبهتان يعني عادوا أشد وأعظم. رجل مانع الجيران يزوروا لا عند أهله، وإذا قد جاوبنا عليه وجاوبنا على السؤال الثاني. قاضي عبد الرحمن أحسن الله إليكم وعفاكم، السلام عليكم. شخصين ارتكبا ذنبا فأحدهما رجع إلى الله وتاب والآخر لم يتب، فهل يقبل الله توبته وإن لم يتب الشخص الآخر؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
1: كل واحد لا, لا, لا تزر وازرة وزر أخرى.
0: عملت إثم وتبت إلى الله،
1: تاب إلى الله تاب الله عليه.
0: كلام.
1: ومن لم يتب
0: ذنبه عليه،
1: ذنبه عليه.
0: ويعني ما يستلزم أنه هذا يتوب. لا. أحسن الله إليكم وعفاكم. هنا سؤال الذي مساء النور والسرور، كيف أنتم؟ ربي يحفظكم ويبارك فيكم. لو سمحتم، هل الشعر الذي في السيقان ما يصلح الصلاة إذا عدم بعدهن؟ يعني ما فهمش أنا السؤال. هل
1: ما يضرش الشعر في السيقان؟ لا يأثرين على صلاة ولا على دين،
0: سواء للرجل أو للمرأة.
1: الرجل ولا المرأة ما يضرش.
0: هنا سؤال يا قاضي. يا شيخ أنا مريضة وفي يدي الفراشة وبين اللصقة حق الفراشة وبين اللصقة حق الفراشة دم، ولا بيوصل الماء ولا لا بين الفراشة،
1: فهل صلاتي أن توصل الماء إلى الفراشة؟ اغسلي من بعيد، اغسلي ما بقي من اليد، وأما منطقة الفراشة اتركيها والصلاة صحيحة
0: حتى لو فيها دم
1: والصلاة صحيحة.
0: أيوة بارك الله فيكم. فهل صلاتي صحيحة ولا أصلي وأثني أقضيها عندما أبعد الفراشة
1: ولا تقضى؟
0: بارك الله فيكم. في واحدة بتصلي صلاة التسبيح يومين بعد صلاة الفجر، هل يجوز الصلاة بعد الفجر صلاة التسبيح أم لا يجوز؟
1: يجوز يجوز.
0: أيوة بارك الله فيكم. السلام عليكم، هل يجوز للمرأة أن تنمص حاجبيها التنميص؟
1: في الحديث النامصة ملعونة،
0: لعن الله النامصة والمتنمصة، فاحذروا انتبهوا. القاضي عبد الرحمن بيذكرنا بحديث رسول الله. مساء الخير، معي سؤال. أنا كنت حامل في الشهر الثالث وكان الجنين مشوه في الرأس، ما فيش جمجمة، وقالت الدكتورة أخرجه وأنا خرجته، طبعا بتقول في الشهر الثالث، فما هو الحكم في ذلك أفتونا؟ يعني الدكتورة
1: لا ضرر ولا ضرر.
0: أيوة.
1: دام في الضرر
0: نعم يعني فما بش عليها،
1: لا ضرر ولا ضرر.
0: أحسنتم بارك الله فيكم. السلام عليكم وجمعة مباركة عليكم، كيف حالك يا شيخ؟ هل يجوز الصيام على الصيام على الميت إذا كان في عليه قضاء؟ معكم دارس الوصابي.
1: من مات عليه صوم صام عنه وليه.
0: نعم
1: جايز يصوم يصوم عنه.
0: نعم الميت. حتى لو لم يوصي.
1: أي حتى لو لم يوصي.
0: بارك الله فيكم. هنا سؤال يا قاضي عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحت اقرأ رسالتي تحت الهواء. هذا مشو عندي، مشو عندي، هذا مشو الجهاز. مساء الخير يا شيخ، إذا واحد خرج منه قطرة أو قطرتين من المني يجب عليها الغسل؟
1: إذا كان لشهوة.
0: أيوة إذا كان
1: خرج هذا لشهوة وجب الغسل،
0: عليها الغسل. والسؤال الثاني، إذا خرج المني في الليل ولما والماء بارد، يعني قصد بسبب الماء أو برودة الماء، ولم يقدر يدفي له ماء، يصلح يتوضأ مرتين ويصلي صلاة الفجر وفي النهار يغتسل؟
1: أيوة أيوة.
0: يعني خاف على نفسه
1: ما استطاع من أطرافه ويتوضأ ووضوء لرفع الحدث الأكبر.
0: نعم.
1: لأن الماء الماء
0: بارد،
1: لا الماء أولى من التيمم بالتراب.
0: نعم.
1: لا يصح التيمم بوجود الماء.
0: نعم.
1: يغسل
0: مكان النجاسة،
1: يعني يغسل مكان النجاسة
0: ويتوضأ وضوء،
1: يتوضأ وضوء وضوء وضوء لرفع الحدث الأكبر، والوضوء الثاني للصلاة ويصلي.
0: وضوءين يعني
1: وضوءين، ثم إذا زال العذر اغتسل ولا يقضي الصلاة.
0: ولا يقضيها. أحسن الله إليكم وعافاكم. هنا سؤال يا قاضي عبد الرحمن. السلام عليكم يا شيخ، والحمد لله على سلامتكم. عندي سؤال، صديقتي قالت إنها رجمت غنمة وماتت بالغلط، وعاد كان عمرها 11 سنة هذه البنت، هل عليها إثم؟ وهل على المرأة إثم لما تقوم تسب زوجها وتلعنه وهو ما يدري، لأنها تكرهه وتقول له يطلقها ويرفض؟ كتب الله أجركم. الأخت إيمان من ملحان.
1: إذا كانت تكرهه فلا إثم عليها، لأنه لا يستطيع الإنسان أن
0: يجبر يعني
1: يجبر قلبه على
0: صحيح. أيوة.
1: على حب أحد،
0: ولكن
1: لا حرج عليها.
0: نعم.
1: ولها أن تطلب الطلاق.
0: نعم.
1: وهو آثم إذا لم يطلق، مجرم.
0: نعم. توضح يعني رغبتها،
1: والذي زوجها مجرم،
0: ما يجوز يعني،
1: وهو يعرف أنها لا تريد،
0: لا تريد ولا تطيقه يعني. وبالنسبة للي ضربت الغنمة، لو ما رمتها بحجرة، لو ما قتلتها، هل عليها إثم؟ كان عمرها 11 سنة، عادي غاوية
1: قاصرة.
0: أيوة. أحسن الله إليكم وعافاكم. السلام عليكم، هل العسل عليه زكاة؟ العسل عليه زكاة؟
1: أيوة. إذا كان نصاب،
0: إذا بلغ قيمته،
1: إذا بلغ قيمته 85 جرام ذهب
0: يزكي،
1: يزكي زكي. نعم. عليه نصف، يزكي عليه العشر، لأنه مثل زكاة ما أنبتت الأرض، زكاة العسل.
0: أحسنتم. السلام عليكم، إيش نصيحتكم للذين يتسمعوا الأغاني؟ أنا أنصحهم وأقول لهم أن الأغاني شرعا وقانونا، أنا أنصحهم أقول لهم أنا أنصحكم لأنفسكم مش لنفسي، إيش نصيحتكم لهم ولي المرسل من وصاب السافل؟
1: يقرأ كتاب الكتاب ألفه واحد اسمه أبو بكر الجزائري.
0: أعرفه.
1: أيوة.
0: درست عنده. أيوة. أنا درست عنده في المدينة.
1: في العزف والغناء.
0: نعم. وهذا يعني حرمها. أيوة. الشيخ أبو بكر. أيوة. هو على المذهب المالكي كان. أيوة. يدرس كتاب الموطأ.
1: نعم.
0: رحمة الله عليك يا شيخ أبو بكر. كم هي كفارة اليمين أبو يحيى من دمار؟
1: كم كفارة
0: اليمين؟
1: اليمين عمينة كفارة
0: إطعام،
1: إطعام 10 مساكين.
0: أيوة.
1: ويمكن المحدود يدخل 10,000 10 مساكين لكل مسكين 1,000
0: ريال. بارك الله فيكم يا قاضي عبد الرحمن ونفع الله بعلمكم الشريف. السلام عليكم، أفتونا جزاكم الله خيرا، لقد أسرفت فيما لا يرضي الله والآن تبت إلى الله توبة نصوحة.
1: التوبة، التوبة هي المطلوب من كل إنسان أن يتوب إلى الله.
0: يا عبادي الذين أسرفوا،
1: الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: أحسنتم، بارك الله.
1: توبة نصوحة،
0: والباري بيتوب على من تاب. أحسن الله إليكم وعفاكم. السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم وجزاكم الله خير. معكم أبو محمد من دمار. ما حكم قطع الصلاة والتهاون في أمرها وعدم حث الأولاد عليها وعلى أهميتها ووجوبها؟ نرجو منكم النصح وتوجيه النصيحة، الله يحفظكم ويجزيكم الله خيرا على هذا البرنامج.
1: الصلاة هي رأس مال المسلم.
0: نعم،
1: هي رأس مال المسلم. كانوا لا يرون شيئا ترك، لا يرون شيئا تركه كفر سوى الصلاة.
0: أيوة،
1: الصلاة
0: أمرها عظيم،
1: رأس تحوي أركان الإسلام جميعا الصلاة.
0: نعم،
1: كما قال بعض المتفلسفين وإنهم محمد متولي الشعراوي رحمه الله، قال الصلاة فيها أركان الإسلام كله.
0: الله،
1: لأن فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفيها الحج وهو التوجه إلى الكعبة، وفيها الصوم لأن ما حد يأكل وهو
0: أثناء الصلاة يصلي. عجيب.
1: أيوة، وفيها الزكاة لأنه يصرف جزءا من وقته، والوقت هو مصدر المال.
0: خلاص،
1: فهو يزكي. فالصلاة فيها
0: جمعت هذه
1: الأركان جميعا.
0: أحسن الله إليكم وعفاكم. هنا سؤال يا قاضي. مساء الخير يا قاضي، عندي سؤال. أنا امرأة بس ماني فاهم كيف أدعي في الصلاة الوتر والفجر، هل صلاتي صحيحة؟
1: من القرآن،
0: من القرآن أدعية،
1: من آخر البقرة، من آخر آل عمران، من كل ما أحسن دعاء، دعاء الذي في القرآن. علمنا الله كيف ندعو. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا
0: دعاء عظيم،
1: جامعة مانع، جامعة لخير الدنيا والآخرة. وكان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يدعو بها عندما يطوف ويصل إلى بين الركن والحجر الأسود، الركن اليماني والحجر الأسود، فيدعو بهذا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
0: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. السلام عليكم، أشتي أسأله لو ما أصلي العشاء في الركعتين الأولى أدي الفاتحة وصورة صغيرة، والركعتين الثانية أدي التسبيح أو الفاتحة وبعدها التسبيح، وما تنفع إلا في الصلاة الرباعية، أو كيف كتب الله أجركم؟ يعني بتسأل كيف.
1: أيوة، مثل الركعة الأخيرة من المغرب ولا الركعتين الأخريين من
0: العشاء والعصر والظهر؟
1: العصر والظهر يجوز الفاتحة ويجوز بدلها التسبيح.
0: أحسنتم. السلام عليكم، احنا جاوبنا وما تنفع إلا في الصلاة، لا تنفع في الصلاة الرباعية والثلاثية. السلام عليكم، زكاة العسل يخرجوه زلط ولا عسل؟ وكم زكاة العسل؟
1: الأصل في العسل أنه من العين، يخرج للمسكين ولا ثمنه.
0: بالضبط،
1: ثمن العسل
0: يثمن قيمته، وإذا وصل يعني قيمة 85 جرام من الذهب يخرج
1: زكاة علينا.
0: أحسنتم، بارك الله فيكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ جمعة مباركة عليكم. به واحدة ولدت بعملية قيصرية ومعاها مخروج، هل تصلي؟ مع العلم أنها جالها وجع قبل بس ما قدرت تولد طبيعي.
1: لا تصلي إذا كان سبب خروج الدم هو الولادة.
0: لا
1: سبب الدم من الفرج، خروج الدم من الفرج هو الولادة، فلا تصلي. هذا رأيي.
0: نعم، وهذا
1: يعني هذا رأيي أنه لا تصلي.
0: فهذا رأي السيد عبد الرحمن والشريف.
1: سبب الدم في الولادة التي
0: القيصرية
1: التي تلد من الفرج، سبب الدم هو الولادة.
0: كلا.
1: وهذا إذا خرج الدم فسببه هي العملية
0: ولو كان قيصري. نعم،
1: أيوة.
0: نعم. يعني تعتبر نفاس.
1: نعم.
0: أحسن الله إليكم وعفاكم. مساء الخير يا شيخ، هل التذرعة الذي يرقي بالخيط زعل ويعرف ما هو المرض عادي مش حرام؟
1: إذا هو مجربين هذا وينفع سبره، ما ينفعش
0: ابتعدوا.
1: ما يجوز.
0: ما رأيكم في من يترك الصلاة؟ تاركين الصلاة.
1: أنا رأيي أن يترك الصلاة أنه أنا أرجو أنه لا يكون كافر، لأن تارك الصلاة كافر
0: ولا يقبل له أي عمل
1: ولا يقبل شيء.
0: الله، فهذا
1: لا أمر. صدقة ولا صيام
0: ولا جهاد، حتى ولا جهاد في
1: ولا جهاد ولا شيء.
0: أحسن الله إليك.
1: حمار حمار.
0: الله يبارك فيكم يا قاضي عبد الرحمن، السلام عليكم يا شيخ، الله يحفظك. في بنت تريد نصيحتك، قالت أنه يتعسر عليها أمر الزواج، أرشدها ماذا تعمل؟ قد نصحكم القاضي عبد الرحمن. يا شيخ، هي بنت متقية وتحاول التقرب من الله دائما، هل يوجد أدعية تقولها؟ الأدعية يعني إنسان
1: كنت تقرأ سورة النور. أيوة. تقول يا رب
0: أتقرب
1: أنا
0: إليك،
1: أنا عملت بقولك وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله فأغنني.
0: أيوة،
1: كنت تقول هكذا.
0: وبعد اغتنم الليالي الفضيلة مثل هذه الليلة، ليلة جمعة، يعني تقربي إلى الله بالصلاة، بالدعاء، بقراءة القرآن، بالإنفاق. أحسن الله إليكم وعافاكم. مساء الخير. في واحدة هذا قد جاوبنا عليها، الذي استشهد خطيبها وقدها في عقد. كيف؟ مساء الخير. في واحدة استشهد خطيبها وقدها في عقد.
1: إذا قد عقدوا قدوا زوجها،
0: قدوا زوجها،
1: قد يترث ويرث، يعني ترث
0: وتوجل
1: وتعتد وترثه. أيوة. إذا كان له مال
0: كلام
1: وتوجل.
0: نعم،
1: لأن الموت بمنزلة الدخول.
0: بارك الله فيكم. والأسئلة والله إني كثيرة، لكن إن شاء الله يعني على قدر ما يسعفنا الوقت. ما حكم المرأة إذا طلب منها زوجها يعني يدعوها زوجها للفراش وهي تخاف من كثرة الحمل وكثرة الأبناء لأن حالتهم المادية ضعيفة جدا، فهل يجوز لها أن تمتنع لهذا السبب؟
1: لا يجوز لها أن تمتنع، لكن أيوة. يجوز لهم أن يستخدموا إذا كان في حمل متقارب ولا تقدر أن ترضع أو لا تقدر أن
0: أيوة. أو لا يباعدوا
1: لا تقدر أن تحمل الحمل المتقارب
0: سوى
1: صح، حتى
0: يعني
1: تتحمل
0: أيوة.
1: عندها ضعف، عندها كذا،
0: يباعدوا
1: لهم الحق أن
0: يباعدوا، بس
1: أن يستخدموا الوسائل منع الحمل.
0: نعم، ولكن لمسافات زمنية أو فترات زمنية،
1: إما العزل ولا كذا. نعم. ولا استخدام الحبوب بإشراف الدكتورة المختصة.
0: حسن الله إليكم. هذا الأخ يقول أنا متزوج على امرأة ويجوز لي أن أتزوج على بنت، وهل يجوز لي أن أتزوج على بنت أخيها؟
1: لا يجوز أن يجمع بين المرأة وبنت أخيها أو بنت أختها، لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها ولا خالتها
0: ولا بنت عمتها،
1: ولا يجوز بنت
0: يعني هو بيقول أنا متزوج على امرأة ويجوز لي أن أتزوج على بنت أخيها؟
1: لا يجوز.
0: أيوة،
1: لا يجوز.
0: أيوة، أنا رضعت
1: بنت أخيها وبنت بنت أخيها واحد،
0: نفس الكلام. أحسنتم. أنا رضعت مع امرأة فأصبحت أختي من الرضاعة وما تزوجها، هل يجوز لي أن أدخل عليها؟ كيف أن الدخول عليها؟ ما في
1: يعني
0: يقابلها. هي أختك من الرضاعة.
1: أيوة.
0: سواء مات زوجها أو لم يموت. أيوة. هي أختك، ما يتغيرش من أحسن الله إليكم وعافاكم. طبعا الأسئلة كثيرة يا قاضي، والمخرج بيأشر لي أن الوقت قد انتهى. أنا أعتذر من الإخوة والأخوات الذين أرسلوا الكثير من الأسئلة، ولكن للأسف الشديد الوقت يعني أزف. نذكر في آخر هذه الحلقة بأهمية الخروج والمشاركة في مسيرة الغد ردا على العدو السعودي الفاجر الذي من صفاته الغدر والفجور في الخصومة، وهذه من آيات المنافقين، استجابة لدعوة السيد القائد.
1: الكذب والافتراء يعيبه البجد أبعد البشري كله،
0: مسلم ومسلم. أحسنتم.
1: لأنه يتنافى مع الفطرة ويتنافى مع
0: الإنسانية
1: العقلية.
0: صحيح. وسلامة الواقع الذي يعيش فيها الإنسان. بارك الله فيكم. إذن لا ننسى الخروج عصر غد بمشيئة الله هنا في صنعاء في ميدان 70 وفي بقية المحافظات الحرة، الخروج عصر غد بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا ننسى ذلك. لا يسعني في آخر هذه الحلقة إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير لسيدي الفاضل العلامة عبد الرحمن بن حمود محمد الوشلي، نائب مفتي الجمهورية اليمنية سابقا وعضو رابطة علماء اليمن، الذي تفضل بالرد على فتاواكم وعلى أسئلتكم. كتب الله أجركم يا قاضي، حفظكم الله. وكذلك الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، على طيب وكرم المتابعة والإصغاء وطرح الأسئلة. وكذلك أشكر المهندس المبدع دائما صهيب الجرافي الذي رافقني في هذه الحلقة. دمتم في رعاية الله، أكثر من الصلاة على محمد وعلى آله في هذه الليلة وفي كل ليلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يستفتونك سام اف ام وقفة إعلانية.
1: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
2: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع الناس.
1: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
2: سموها ما شئتم، نعم جيد.
3: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
4: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
5: بصف لي المسألة اشتفهم.
6: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
5: ما لها؟
6: أولى المختبرات الطبية في اليمن الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001 والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
5: وما؟
6: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
8: قول حنلقاهم
9: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: حيأخرونا؟
9: بالعكس سوي فحصك وروح.
8: والنتائج؟
9: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
5: أوهو.
9: المختبرات الدولية الحديثة بصمة إتقان ومشوار ريادة.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
11: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
12: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
13: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
13: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
13: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: السيد القائد يدعو إلى خروج مليوني غدا رفضا للبهتان السعودي، ويؤكد احتفاظ اليمن بحقه في مواجهته، ويدعو لحماية المقدسات من الخطر الصهيوني.
1: نحن وأنتم سواء أردتم بشكل أن نتحرك كتحالف إسلامي لمواجهة العدو الصهيوني الذي يشكل خطرا حقيقيا على كل مقدساتنا الإسلامية وفي مقدمتها مكة المكرمة، أو أن نتنافس في هذا الميدان،
0: السيد القائد يبارك الانتصارات ويسخر من استنجاد العدو السعودي بالخارج واختلاك الذرائع، ويطمئن أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية.
1: هدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا.
0: مؤتمر علماء اليمن يدين أكاذيب النظام السعودي وانتهاكه لقدسية الكعبة المشرفة، ويؤكد دعمه لخيارات القوات المسلحة. شهداء وإصابات في غارات للعدو السعودي على حجة وتعز، ومجلس السلام السويدي يطالب برفع الحصار عن اليمن. المسيرة ترصد من الميدان معلومات صادمة، وتكشف عن المركز القيادي السعودي المتقدم لإدارة التحشيدات التابعة للسعودي في الساحل الغربي. إسقاط طائرة F-15 سعودية يفتح ملف تطور الدفاعات الجوية اليمنية. شهداء وإصابات في غزة والضفة، والمسيرة ترصد تداعيات نقص الزيوت وقطع الغيار على قطاع النقل في القطاع. إيران تؤكد جاهزيتها في جزر الخليج، وواشنطن تواجه كلفة متصاعدة لحصارها البحري.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. ويأبى الله ورسوله إلا أن يظهر الحق ولو كره وكثر الأفاكون، ويأبى شرف اليمن إلا الدفاع عن مقدسات الأمة، ويأبى أن يكون إلا في صدارة المدافعين عن المقدسات والحرمات، ويأبى النظام السعودي إلا أن يدنسها بتوظيفها خدمة لمصالحه وأطماعه وعدوانه. وأين الثرى من الثريا؟ وأين النظام السعودي وأين اليمن؟ ولمعشر المسلمين، إياكم وأن يضلكم النظام السعودي فيجلب عليكم ما جلب على نفسه من عار لا يمحوه الزمن، وقد أتى بفرية عظيمة لا يقولها إلا فاجر أو فاسق، وإنها فرية استهداف مكة المكرمة، يدعيها على اليمن ظلما وزورا وبهتانا. وشاركه في بهتانه آخرون حملوا على ظهورهم دعوة باطلة دون أن يتثبتوا أو يتبينوا، وبعضهم يسمي نفسه حزب العدالة وليس له من الاسم جرم كبير، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أسف على هذه الأمة، كيف تسقط منها دول وأنظمة وجماعات وأحزاب في فرية يفتريها منهم قارونهم ويلحقون به طمعا في ماله ونفطه. وما أطلقها النظام السعودي حين أطلقها إلا إشعالا للفتنة وإشعالا وإشغالا عن قضية الأمة، فرية ظاهرها وباطنها باطل في باطل، قرية أو فرية فيها عدوان على اليمن بما تحمله من قصد التشويه، وهي قبل ذلك إساءة بالغة لمكة المكرمة نفسها التي لا يتورع النظام السعودي أن يوظفها خدمة لأهدافه الشيطانية. ولقد أنصف السيد القائد أيما إنصاف حين قال: لو كان الأمر صحيحا فذلك يتطلب ما هو أكبر من إدانة. فهل من إنصاف بعد ذلك الإنصاف؟ واستمر في محاججتهم بمنطق الناصح الأمين، منطق القرآن والعدل والحق المبين، ودعاهم للنأي بأنفسهم وشعوبهم ودولهم عن الخوض في فتنة يسعى إليها السعودي خدمة للأمريكي والإسرائيلي، وهو يسعى إليها بكل ما أوتي من نفط ومال ولؤم. دعاهم السيد القائد لوحدة الصف ضد العدو الحقيقي، ضد من ارتكب حرب إبادة في غزة ويهدد الأقصى ومكة والمدينة، وهو خطر على كل الأمة. فمن كان لديه فائض قوة وعنده غيرة إسلامية حقيقية فلينتصر لفلسطين المستباحة أرضا وإنسانا ومقدسات. ومجددا إياكم والفتنة السعودية، كونوا ناصحين للنظام الفاجر أن يكف عدوانه وينهي حصاره عن اليمن. وإذا جبنتم عن قول الحق فالتزموا الحياد، ولا تكونوا سماعين لكذب السعودي أكالين لسحته، إنكم إذن مثله ومشتركون معه في إثمه وبغيه وعدوانه وبهتانه، والله المستعان على ما تصفون.
1: نقول لكل الناس أن ندافع عن كرامتنا وشرفنا الإسلامي في مواجهة البهتان والدجل السعودي النجدي من قرن الشيطان، بتوصيف الحديث النبوي الشريف ومنبع الزلازل والفتن، أيضا ما نصفه به مما ينطبق على واقعه لأنه قارون العصر المفتري الكذاب. هذا البهتان العظيم المسيء إلى قدسية مكة المكرمة التي أرواحنا لها الفداء وأنفسنا لها الفداء، وإلى مقدسات الإسلام جملة، والمسيء إلى شعب اليمن المسلم، يمن الإيمان والحكمة. لن نسكت عن هذا البحثان.
0: إذن أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله أن الشعب اليمني لن يسكت عن البهتان السعودي بشأن مكة المكرمة، داعيا الشعب اليمني إلى خروج مليوني واسع غدا الجمعة في صنعاء والمحافظات دفاعا عن شرفه الإسلامي ورفضا للعدوان والحصار، وتمسكا بالدفاع عن المقدسات في مواجهة الخطر الصهيوني.
1: نحن نقول لكل الناس أن ندافع عن كرامتنا وشرفنا الإسلامي في مواجهة البهتان والدجل السعودي النجدي من قرن الشيطان، في توصيف الحديث النبوي الشريف ومنبع الزلازل والفتن، وأيضا ما نصفه به مما ينطبق على واقعه بأنه قارون العصر المفتري الكذاب. هذا البهتان العظيم المسيء إلى قدسية مكة المكرمة التي أرواحنا لها الفداء وأنفسنا لها الفداء، وإلى مقدسات الإسلام جملة، والمسيء إلى شعب اليمن المسلم، يمن الإيمان والحكمة. لن نسكت عن هذا البهتان، لنا في ذلك الحق، وشعبنا العزيز سيحتفظ بهذا الحق، وسيخرج شعبنا العزيز إن شاء الله يوم الغد الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما يؤكد فيه موقفه تجاه هذا البهتان العظيم من العدو السعودي وممن تلقفوه منه. هذا بهتان ظالم، هذا عدوان غاشم على شعبنا العزيز، ولهذا أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
0: وأكد السيد القائد أن شعبنا وقواتنا المسلحة تحتفظ بحقها القانوني والشرعي تجاه الاتهامات والأكاذيب السعودية.
1: هناك تبعات شرعية وتبعات قانونية في إطلاقهم لمثل هذا البهتان تجاه شعبنا، ولهذا يحتفظ شعبنا العزيز وقواته المسلحة بحقه الشرعي والقانوني والأخلاقي تجاه هذه الإساءة والظلم الذي وجهوه ضده. يعني هذا ظلم لشعبنا، إساءة وتجن كبير على شعبنا، وعدوان بغير حق، ولشعبنا الحق الذي يحتفظ به تجاه ذلك.
0: وأكد السيد القائد أن اتهام الشعب اليمني وقواته المسلحة باستهداف مكة المكرمة بهتان عظيم ومحاولة سيئة للتحريض على اليمن.
1: كان من أبشع بهتانه وأفضع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على شعبنا اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة، ومع أنها كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية وبهتان عظيم مكشوف، لكنه كررها هذه المرة ويسعى لأن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه بالتبني لها والإدانات عليها مقابل المكاسب والروابط السياسية والمصالح الاقتصادية والمادية. هو في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج، لأنها معلوم أنها باطلة، من المعلوم بطلانها، كذبة كبيرة مكشوفة مفضوحة لا يمكن أن يتقبلها أي عاقل في العالم الإسلامي، أي إنسان مسلم ينتمي للإسلام بصدق، يحترم انتماءه للإسلام، لا يمكن أن يقبل على يمن الإيمان، الشعب اليمني الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم. من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول سبحانك، هذا بهتان عظيم.
0: وأضاف السيد القائد أن الاتهام باستهداف مكة انتهاك لمكة نفسها وإساءة لشرفنا الإسلامي وشعبنا الحامل لراية الإسلام.
1: هذا البهتان العظيم هو أولا انتهاك لحرمة وقدسية مكة المكرمة، حينما يحاول النظام السعودي المعتدي يحاول التمترس بمثل هذا الافتراء وتوظيف قدسية مكة المكرمة التي مقدسة عند كل المسلمين، وفي المقدمة الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة، الذي هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوقيرا لمعالم الإسلام. وهذه من الحقائق الثابتة الواضحة التي يشهد بها الواقع. من يقارن ما بين شعبنا وبقية الشعوب في العالم يجده بهذا المستوى في الصدارة، في التعظيم لمعالم الإسلام والتوقير لها والتقديس لمقدسات الإسلام والغيرة عليها. حينما تصدر إساءة من أعداء الإسلام الحقيقيين الذين يواليهم النظام السعودي، من اليهود الصهاينة إلى الإسلام إلى القرآن إلى الرسول إلى مكة المكرمة، يخرج شعبنا العزيز للتظاهر وإعلان الموقف

0: الآباء والأجداد فيما مضى.
1: وأكد السيد القائد أن تلكف الاتهام السعودي وإصدار إدانات شهادة زور وشراكة في البهتان مقابل الدولار والبترودولار.
0: ومع ذلك حينما يأتي البعض يتلقفون منه ذلك البهتان العظيم، تلك الافتراءات الرهيبة، تلك الأكاذيب القبيحة الشنيعة الفظيعة، ويطلقون الإدانات بناء على تلقفها منه وتقبلها منه دون أي تحقق أو تأكد أو تبين أو تثبت، فهم يشاركونه في الوزر ويشتركون معه أيضا في الإفلاس الأخلاقي والمخالفة لشرع الله ولدين الله ولتعاليم الله وللقرآن الكريم، ويشهدون على أنفسهم حينما شهدوا شهادة الزور بأنهم سماعون للكذب أكالون للسحت. البعض من الأنظمة بادرت إلى إطلاق الإدانات بناء على تلقفها لذلك البهتان العظيم، وقامت بالتوصيفات والتباكي على المقدسات، وهي ممن تخذل مقدسات المسلمين وتخذل الأمة الإسلامية وتنطلق في مواقفها بناء على حسابات لا أخلاقية ولا شرعية ولا دينية ولا إنسانية. وإلا فالموقف الصحيح وفقا للقرآن الكريم، للانتماء الإسلامي، للشريعة الإسلامية، هو التثبت والتبين والتحقق. فلو كان ذلك صحيحا فالموقف أكثر من إدانة، هو اتخاذ موقف حاسم، ولكنهم أبعد عن كل ذلك. روابطهم مع النظام السعودي هي روابط مادية، أكل السحت، دنيئة منحطة لا يعيرون فيها للحق ولا لشرع الله ولا للقرآن الكريم ولا لتعليمات الله أي قيمة ولا اعتبار. المعتبر عندهم هو الدولار، البترو دولار، الأموال التي يستلمونها، المكاسب السياسية والمصالح السياسية. ولذلك هم شركاء أيضا في العار والخزي، لهم العار لهم الخزي، وكشفوا عن أنفسهم فيما هم عليه من الدناءة، وهم شر مكانا، هم من يليق بهم أن يفعلوا الأفاعيل المخالفة للإسلام، ومنها تبني الافتراءات العظيمة والبهتان العظيم الذي هو بهتان ظالم لشعب مسلم ولأمة مسلمة. ولذلك ما فعلوه هو إساءة كبيرة إلى شعبنا العزيز وقواته المسلحة وقضيته العادلة وموقفه الحق، وظلم كبير شاركوا فيه ضد هذا الشعب.
1: ودعا السيد القائد إلى جعل الموقف من كيان العدو الإسرائيلي ومخططاته معيارا عمليا لصدق الدفاع عن المقدسات الإسلامية، كما دعا الأنظمة والحكومات إلى التحالف أو التنافس في نصرة فلسطين والمقدسات الإسلامية.
0: ونقول لكل أولئك الذين يتباكون على المقدسات، تعالوا إلى ميدان العمل والواقع، تعالوا إلى المحك الذي يبين من هو الذي يحمل الغيرة على المقدسات. هناك عدو واضح في عدائه للمقدسات الإسلامية بكلها وفي استهدافه لها، هو العدو اليهودي الصهيوني. أدبياته، معتقداته، تصريحاته، خططه واضحة في موقفه من مكة المكرمة، من المدينة المنورة، من المسجد الأقصى، من القدس، من كل المقدسات الإسلامية، وهو صريح في ذلك. انظروا إلى معتقدات الصهيونية واليهود ما هي تجاه كل ذلك، انظروا إلى خططهم، الخطة الصهيونية، المخطط الصهيوني يقوم أساسا على اقتطاع مكة والمدينة ومصادرة كل فلسطين وأجزاء واسعة من البلاد العربية. عدو صريح وواضح يستيء بكل أشكال الإساءة، ومخططه قائم أصلا على السيطرة على كل هذه البقاع. تعالوا إلى هذا الميدان الحقيقي الذي يكشف المصداقية في الموقف والتوجه الحقيقي. نحن وأنتم سواء أردتم بشكل أن نتحرك كتحالف إسلامي لمواجهة العدو الصهيوني الذي يشكل خطرا حقيقيا على كل مقدساتنا الإسلامية وفي مقدمتها مكة المكرمة، أو أن نتنافس في هذا الميدان من يواجه الصهيونية بشكل جاد وأكثر فاعلية وبكل جدية ويقدم التضحيات. أردتم في ميدان التنافس أو في ميدان التحالف والتعاون، تعالوا إلى ميدان العمل.
1: السيد القائد لفت إلى أن العدو السعودي يوظف عناوين الملاحة والطائفية وغيرها للتحريض على اليمن في الوقت الذي يستعين بخبراء وسلاح وإدارة عملياته بمستشارين أمريكيين وصهاينة، ويسعى إلى جر أطراف دولية وإقليمية إلى المشاركة المباشرة في العدوان.
0: هو يحمل ويحرك عناوين متعددة لإثارة الآخرين علينا. حرك عنوان الخطر على الملاحة في البحر، وهدفه التأليب للآخرين علينا، حتى أنه لم يكتفي من العدو الإسرائيلي ومن الأمريكي بما يقدمونه له ويشاركونه به مما أعلنوه هم من خبراء، من سلاح، من إدارة عملياتية، من غير ذلك. يطلب منهم المباشرة أن يشاركوا بشكل مباشر وبشكل كامل في العدوان على بلدنا، أن يدخلوا بكل ثقلهم في العدوان على بلدنا، ويطلب من الأطراف الإقليمية كذلك، استنجد بالكل يشاركوه في عدوانه. حمل العناوين الطائفية ويحرك العناوين الطائفية والتكفيرية للتأليب والتحريض ضد شعبنا العزيز، وهكذا كل العناوين التي يرى أن فيها فرصة لإثارة الآخرين والتحريض والتشويه يرفعها ضدنا، وهي كلها أكاذيب. مواقفنا واضحة وقضيتنا واضحة.
1: وشدد السيد القائد على أن دفاع اليمن بوجه العدوان السعودي لا يعني التراجع عن الموقف من القضية الفلسطينية أو التخلي عن مواجهة الخطر الصهيوني على مقدسات الأمة مهما كانت الظروف.
0: ثابتون على مواقفنا المبدئية في الموقف من أعداء أمتنا الإسلامية، متمسكون بقضايا أمتنا في المقدمة المقدسات، على رأس المقدسات مكة المكرمة، في مواجهة العدو الذي يشكل خطورة على كل المقدسات، على مكة والمدينة والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية، وهم اليهود الصهاينة، يا من يريد أن يحرف بوصلة العداء ضد الشعب اليمني المسلم يمن الإيمان والحكمة. هذا الزيغ وميل عن الحق عندما توجهون هذه التهمة وهذا البهتان العظيم عن العدو الحقيقي إلى من هو في صدارة الموقف الإسلامي الأصيل للدفاع عن المقدسات، كذلك القضية الفلسطينية. نحن حينما نتحرك في إطار التصدي للحصار الخانق على شعبنا الذي أوصل شعبنا إلى عذابات ومعاناة رهيبة جدا، معاناة رهيبة للغاية، وحينما نتحرك لصد العدوان، هذا لا يعني أننا نتجاهل القضية الفلسطينية أو قضايا أمتنا أو من هو عدونا. نحن في مواقفنا الثابتة المبدئية تجاه أعداء الإسلام وفي التمسك بقضايا أمتنا الإسلامية، ما نفعله في الدفاع عن شعبنا وبلدنا وأنفسنا وعرضنا وأرضنا وكرامتنا هو للضرورة القصوى. ما نفعله للتصدي للحصار الذي يمنع حتى خروج المرضى للعلاج من هذا البلد هو للضرورة القصوى. السعودي معتد باغ ظالم مجرم، يصر على عدوانه على شعبنا، يصر على الحصار لشعبنا، يصر على الظلم لشعبنا. لا يمكن لأي شعب حر في العالم أن يقبل على نفسه بذلك، فكيف يقبل شعبنا على نفسه بذلك؟ المسؤول المتحمل المسؤولية الكاملة في إثارة الفتن في أوساط الأمة، في الضغط بقضايا ومشاكل وإثارة الصراعات هنا وهناك، والسعودي الخادم للصهيونية، وبذلك هو يخدم الصهيونية، يفرض على الأمة، على الشعوب، على الشعب اليمني أن ينشغل إلى حد ما بمواجهة عدوانه في سبيل أن يشغل هذه الأمة عن القضية الفلسطينية، مع أنه لو وصل بنا الحال إلى أي مستوى من التحديات والحروب والمشاكل لم نكن أبدا لننسى القضية الفلسطينية أو نفرط في أداء واجبنا الإسلامي تجاهها مهما كان.
1: السيد القائد سخر من محاولات النظام السعودي التنصل من مسؤوليته في القصف العدواني على اليمن، ووصفه بأنه شكل من أشكال الغباء.
0: السعودي مشكلته أنه يواصل العدوان على بلدنا، صعد بمئات الغارات الجوية بطائراته التي اشتراها من أمريكا، طائرات F-15 و-16 وغيرها ومن غير أمريكا، تقلع من قواعده الجوية بإدارته بإشراف أمريكي، يقصف بصواريخ كروز الأمريكية إلى بلدنا أيضا ضمن العدوان على بلدنا من داخل المملكة، يعتمد على خبراء أمريكيين وإسرائيليين وبريطانيين في عدوانه، ومع ذلك يحاول التلبيس حتى في واضح الأمور. يعني من الواضح أنه من ينفذ هذا العدوان ويعتدي، وهذه غاراته، طائراته، قنابله التي اشتراها من الأمريكيين وغيرهم، مع ذلك يصور المسألة وكأنها غارات ينفذها مرتزقته، أما هو فهو هناك لم يفعل شيئا، مع أن المسألة واضحة كوضوح الشمس. تقلع تلك الطائرات التي هي ملكه واشتراها طيارين منه أو ممن يعملون معه، ومن قواعده الجوية ومطاراته وبالقنابل التي اشتراها وبإدارته، ويفعل كل شيء، لكن هو بهذا المستوى من الدناءة، من التغابي أيضا، لأن هذا تصرف غبي ما تعنيه الكلمة.
1: وتوجه السيد القائد بالشكر لله على نصره لشعبنا في التصدي للعدوان، مباركا للشعب اليمني الانتصارات التي تحققت خلال الأيام الماضية.
0: إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا العظيم الرحيم الكريم، ولي المؤمنين ونصير المستضعفين، بالحمد والشكر على ما من به من انتصارات عظيمة لشعبنا العزيز في التصدي للعدوان الظالم السعودي الذي هو بإشراف أمريكي في إطار التصعيد في هذه المرحلة. وما تحقق من انتصارات هو بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه لشعبنا العزيز في إطار قضيته العادلة وموقفه الحق ومظلوميته الواضحة. كما أتوجه بالتهاني والتبريك لشعبنا العزيز على هذه الانتصارات العظيمة والمهمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء ويرفع درجاتهم، وأن يشفي الجرحى، وأن يوفق ويسدد ويكتب أجر الإخوة المجاهدين، القوات المسلحة التي قامت بهذا الدور مسنودة بالتعبئة العامة في إطار الموقف الحق والقضية العادلة.
1: وطمأن السيد القائد أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية بأن الاستهداف يتركز على التحشيدات التابعة للعدو السعودي والتشكيلات التكفيرية التي استجلبها النظام السعودي ضد الشعب اليمني وبما يخدم الصهيوني والأمريكي.
0: توجه أيضا بالتأكيد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية، نحن لا نستهدفهم، وهدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا من تلك التشكيلات التكفيرية التي تستبيح دماء هذا الشعب وعرض هذا الشعب وأرض هذا الشعب، وتخدم المعتدي السعودي مقابل مصالح مادية ودفع تحت عناوين تكفيرية، وهم يخدمون أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وهم الذين يحاولون أن يحرفوا بوصلة العداء في هذه الأمة وأن يغرقوها في النزاعات والصراعات الأخرى.
1: وأضاف السيد القائد أن الرد في العمق السعودي يركز على القواعد العسكرية ومصادر تمويل النظام السعودي التي يستخدمها في الاعتداء على اليمن.
0: بالنسبة للقصف إلى العمق السعودي، دائما على القواعد العسكرية والجوية وبشكل أساسي، وكذلك الثروة النفطية باعتبارها مصدر التمويل الذي يعتمد عليه العدو السعودي في عدوانه على بلدنا. الضرع، الحلوب الذي تذهب منه تريليونات الدولارات إلى أمريكا بريطانيا والدول الغربية في مقابل الحصول على السلاح لقتل أبناء شعبنا المسلم وتدمير بلدنا الذي هو يمن الإيمان والحكمة.
1: عبر العلماء اليمن في مؤتمر علمائي طارئ في صنعاء عن رفضهم القاطع لمزاعم النظام السعودي بشأن استهداف مكة، وحذروا من توظيف المقدسات في التحريض على اليمن ومن انجرار بعض الدول والمؤسسات والشخصيات وراء ما وصفوه بالبهتان السعودي دون تثبت، مؤكدين أن تلك الضجة لن تحجب قضية العدوان والحصار.
2: اللهم صل وسلم على
3: علماء اليمن في مؤتمر علمائي موسع انعقد بالعاصمة صنعاء يدحضون مزاعم النظام السعودي حول استهداف مكة المكرمة، يؤكدون أن الادعاء السعودي باطل ولا أساس له من الصحة، ويرفضون بشكل قاطع استغلال النظام السعودي للحرمين الشريفين للتحشيد ضد اليمن خدمة للأغراض الاستعمارية الهادفة إلى تمزيق الأمة الإسلامية.
2: منذ اليوم الأول من فجر الإسلام كان أهل اليمن هم السبابون، وهم من أعلن إسلامه بأهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإيمانهم بالنبي وبتوحيد الله سبحانه وتعالى الأوس والخزرج. أهل اليمن وهم الذين آووا رسول الله ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. بيت الله له معزة وقيمة ومنزلة عظيمة في قلوب أهل اليمن، فهل يتصور منهم أن يمدوا أيديهم بسوء إلى بيت الله الحرام أو أن يسيئوا إلى بيت الله الحرام؟ فرية ما فيها فرية.
4: يرفض علماء اليمن رفضا قاطعا ادعاء النظام السعودي استهداف مكة المكرمة، ويؤكدون أن هذا الادعاء باطل لا أساس له من الصحة ومحض افتراء من نظام معروف بالكذب، وأن هذا الافتراء في حد ذاته يعد جريمة كبيرة تضاف إلى ملف الحافل بالإجرام بحق الشعب اليمني وأمتنا العربية والإسلامية.
3: وخلال اللقاء العلمائي أكد علماء اليمن أن المحاولة البائسة والإفك المبين من قبل النظام السعودي لتشويه الشعب اليمني ستبوء بالفشل كسابقاتها، معبرين عن أسفهم لتلك المواقف المتسرعة لدول ومؤسسات وشخصيات علمائية محسوبة على الإسلام التي انجرت خلف دعاية وكذب النظام السعودي. كما جدد علماء اليمن دعوتهم لعلماء وشعوب الإسلام إلى التبين وعدم السماح للعدو السعودي أن يمرر تضليله وكذبه ومؤامرته على شعب مسلم وصفه رسول الله بالإيمان والحكمة.
5: علينا كخطباء أن نقوم بواجبنا أمام هذه الحملة الشرسة التي استخدمها السعودي مرة سابقة عندما شعر بأنه منهزم، والآن يعيدها عند إخفاقه في الميدان.
2: اليوم نقول لكم استهزاءكم بالمسلمين لن ينفعكم، إن المسلمين قد عرفوا حقيقتكم، عرفوا أنكم أنتم الذين يجب عليكم أن تكفوا عن الحرمين الشريفين استهدافكم. يكفيكم استهزاء بهذا البيت العتيق.
6: لابد علينا هنا من مؤتمرنا هذا أيها الأحباب الكرام أن نرسل رسالة إلى علماء المسلمين في شتى بقاع الأرض ألا تستمعوا للأراجيف ولا تستمعوا للترهات ولا تستمعوا للأكاذيب التي تنتشر ويقولها العدو، واسمعوا لأهل اليمن، اسمعوا لأولئك الذين يحبون بيت الله العتيق وتتوق أنفسهم شوقا إلى بيت الله العتيق.
7: وإذا حصلت إساءة إلى القرآن الكريم أو إلى غيره من المقدسات، انظر إلى ميدان السبعين وإلى غيره، يخرج أصحاب هذه البلاد بالملايين استنكاراً ويعطون أرواحهم فداءً للإسلام والمسلمين.
8: رسالة إلى علماء المسلمين، يتحركوا قبل ما يضربهم الله. اليوم متمكنين، جاء اليوم هذا اليمن حجة عليهم.
9: الأمة تعلم أن السعودي قد استنفد كل ما لديه من الضغوط بالسياسة والمال والقدرات الهائلة، أصبح الآن يستجدي العاطفة العقائدية بأكاذيب وبافتراءات، مثلما نصرنا الله عليه في الميدان العسكري وحقق للأمة المعجزات من الإنجازات، لا بد أن ننتصر عليه بالحجة وبالغلبة وأن ندحض دعايته وأكاذيبه وافتراءه بإذن الله.
3: يدحض علماء اليمن أكاذيب وافتراءات العدو السعودي باستهداف مكة من قبل أصل العرب أحفاد الأنصار، من نصروا نبيهم الأكرم ورفعوا راية الإسلام عاليا. هم اليوم كذلك يذودون عن حمى الأقصى وفلسطين، يساندون مستضعفي الأمة وينتصرون لكتاب الله ونبيه في مواجهة الكفار وإساءاتهم. ولن يتردد اليمنيون في الدفاع عن المسجد الحرام أو انتزاع حقوقهم بإنهاء العدوان السعودي وكسر حصاره القاشمي على بلدهم. شرف الدين الموشكي، المسيرة، صنعاء.
1: أفاد مراسلنا في تعز باستشهاد 3 أطفال وإصابة عدد من المواطنين بكسف لمرتزقة العدو السعودي استهدف قرية في مديرية الوازعية. وفي السياق، شن طيران العدو السعودي غارة استهدفت شبكة الاتصالات بجبل القرن في الراهدة بمديرية خدير، ما أدى إلى إصابة المواطن عبد أحمد علي وامرأة مسنة وأضرار بمباني النازحين وسور ملعب الشهيد الغماري. كما استهدفت طائرات العدو السعودي أبراج الاتصالات في منطقتي الذكرى والحوبان بمديرية التعزية ومنطقة السلمي في غراب بالدمنة في خدير، ما أدى إلى أضرار في مرافق الاتصالات.
10: هذه كانت
11: قتلة تقتيات.
12: هذا أثر الصاروخ صح؟
10: هذا أثر الصاروخ، وهذا أثاره برضه في وسط، وهذا أثاره. هذا قتيل، هذا قتيل، طفلة قتيل.
13: الله المستعان، الله المستعان. هذا هي جرائم العدوان السعودي الأمريكي.
10: هذه القمقمة حق الطفلة، الله ما فتح عليهم. انتنا يا صقر بل عندك.
1: إلى ذلك، استشهد مواطن وأصيب آخر جراء غارتين لطيران العدو السعودي استهدفتا مدينة عبس بمحافظة حجة في سياق تصعيد جوي طال البنية التحتية وممتلكات المواطنين. وأفاد مراسلنا بأن الغارتين على مدينة عبس أسفرتا كذلك عن تدمير 4 سيارات بالإضافة إلى أضرار في المنازل المجاورة وخسائر مادية في ممتلكات المواطنين.
14: صباح يومنا هذا كان قصف العدوان السعودي الأمريكي علينا في مديرية أبس، ونقول لهم مهما قصفتم مهما رأتم والله لن تذلونا ولن تهينونا.
15: حلف القصف السعودي الأمريكي الصهيوني في هذه الورشة الصيانة لا تتدخل بأي شيء أهل تب السكان.
16: مما أدى في يومنا هذا يوم الخميس، مما أدى إلى استشهاد إحدى المواطنين في هذه وهو يعمل في الصيانة حقه، يعني في صيانة.
17: صباح هذا اليوم ونحن في هدوء واطمئنان واستقلال، تم استهدافنا من قبل العدوان السعودي البغيض
15: وضرب صاروخ عشوائي على بيوتنا وعلى أعمالنا وعلى محلاتنا.
11: العدوان استهدفونا وخربوا ممتلكات المدنيين، وهذا عدوان صهيوني جاء غاشم جائر، اللعنة عليهم.
12: هذا عدوان غاشم على مواطنين ساكنين آمنين.
1: مثلت جبهة الساحل الغربي بثقلها الاستراتيجي رأس حربة العدوان على اليمن، وبلغت تحشيدات العدو فيها مستويات غير مسبوقة كانت بانتظار انطلاق عملياتهم العدوانية وفق توقيت وتوجيه العدو السعودي. المسيرة في هذه الجولات الميدانية تصل إلى ما يسمى القاعدة العملياتية المتقدمة الخاصة بإدارة وتوجيه التحشيدات التابعة للعدو السعودي، وتكشف لأول مرة عن كواليس ومخططات العدو من داخل دهاليز غرف القيادة والسيطرة.
18: شعار القوات الدارية المالكية السعودية، قيادة القوات المشتركة في الساحل آل الهربية، جزء أو قطعة من الأراضي.
19: نحاول أن نقوم بجولة مختصرة سريعة داخل خنادق ومسارات هذا المعسكر الجبلي الذي شق داخل الجبال، وأيضا عزز بهذه التحصينات الترابية العملاقة والضخمة ودعم بالحديد كما نشاهد.

غرفة قيادة وسيطرة مزودة بكافة معدات وأدوات وكمبيوترات وحواسيب، ما يمكن اعتباره فعلا القيادة والسيطرة للعمليات المشتركة وقيادة التحالف. تظهر هذه الجولة على سرعتها والتي جاءت بعد ساعات أو يوم وساعات من دخول مجاهدي القوات المسلحة إليها. إذن نحن الآن في قلب مركز القيادة والسيطرة التابع لما يعرف بقيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي. هنا هو المكتب الرئيسي. هذا هو المكتب الرئيسي داخل الغرفة، غرفة العمليات التابعة لقيادة القوات أو ما يسمى بقيادة القوات المشتركة القاعدة العملياتية المتقدمة بالمخاء. إذن بالفعل ولا تزال كما نشاهد وجبة الغداء هي كان التوقيت الذي شهد فيه المنافقون لحظات الهروب والفرار الكبير من المنطقة برمتها في الساحل الغربي ومديرياتها الجبلية، أو من قلب القيادة والسيطرة كما شاهدنا لما يعرف بالقوات المشتركة في الساحل الغربي. هذه الوثيقة التي سكب عليها الشاي وقت أو لحظات الهروب لا تزال قابلة للقراءة. المملكة العربية السعودية، وزارة الدفاع، قيادة القوات المشتركة، قيادة قوة الشرورة. العدو السعودي يتعامل مع الجغرافيا اليمنية ومع الدولة اليمنية كجزء من أراضيه باعتبارها محتلة أكثر من مجرد وصايا وحسب أو نفوذ عن بعد. هذا المكتب إذن هو العقل الذي يدير عسكريا الميليشيا والفصائل المسلحة التابعة لما يعرف بالقوات المشتركة في الساحل الغربي. هذه الوثائق التي تثبت فعلا أن عمليات مجاهدي القوات المسلحة اليمنية كانت فعلا ضربة قاتلة وفي الصميم ومحكمة للغاية، وجاءت في وقتها بل وأجهزت على كثير من المخططات في وقت باكر. نحن هنا أمام كم مهول وضخم جدا من البيانات سواء الرقمية أو حتى الورقية. وأيضا هو مكان لتواجد القادة والضباط السعوديين الذين كانوا بمثابة مستشارين وأيضا مشغلين لأدواتهم هنا داخل هذا المكتب. إرشيف كامل من الأسرار العسكرية عالية القيمة في مكتب العمليات المتقدمة المعني بإدارة التحشيدات التابعة للعدو السعودي، فضلا عن عشرات أجهزة الحاسوب والمكتبة الرقمية التي نقلتها الجهات المعنية فورا، بيانات استخباراتية وعملياتية تتجاوز جغرافيا المديريات المحتلة وترتبط رأسا بالعدو السعودي وبقية المشغلين إقليميا وحتى دوليا.

الشبكات الخاصة بالداتا والسيرفرات التي تربط المركز بمختلف أجهزة الاستشعار والرصد والاستطلاع التي تتوزع في مناطق مختلفة في الساحل الغربي. الجبل من سفحه إلى أعلاه ومن ظاهره إلى باطنه تحول إلى ثكنة عسكرية مدججة بأجهزة الاستشعار والترصد والمراقبة العسكرية المختلفة، وفي الداخل غرف العمليات الخاصة بإجراء المراقبة العسكرية ومعالجة البيانات وتقديم التقارير المختلفة. الجولة المصورة تواصل تتبع أوكار ميليشيا التحشيدات التابعة للعدو السعودي لكشف ما تبقى من المستندات والبيانات والمعلومات وآثار ومخططات المرتزقة ومشغليهم السعوديين.

0: بينما توافق واشنطن على بيع مقاتلات F-35 للسعودية بعد يوم من إعلان القوات المسلحة اليمنية إسقاط مقاتلة من نوع F-15 سعودية. تتوالى التقارير الغربية عن تطور الدفاعات الجوية اليمنية بالتزامن مع استنجاد الرياض بأسيادها بعد إخفاقاتها الميدانية المتكررة في الميدان.
1: مع إسقاط القوات المسلحة لمقاتلة F-15 تشغلها السعودية فوق مأرب بصاروخ أرجو محلي الصنع، يتأكد أن مئات المليارات السعودية لا تشتري سماء آمنة. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلت عن مصادر تأكيد سقوط طائرة سعودية، مضيفة أن نجاح القوات المسلحة في إسقاط F-15 أمريكية الصنع يمثل تحولاً مهماً في قدرات الدفاع الجوي اليمني. من جانبها نقلت رويترز عن باحث تأكيده أن الطائرة هي من طراز F-15SA وهي النسخة الأكثر تطوراً من مقاتلات F-15.
2: الحطام يشير إلى أن الطائرة هي من طراز F-15SA، أي النسخة الأحدث والأكثر تطوراً من مقاتلات F-15 مقارنة بطائرات F-15S الأقدم التي تستخدمها السعودية.
1: بدوره وصف موقع The War Zone العسكري الأمريكي العملية بأنها تذكير جاد بأن الدفاعات اليمنية لا تزال تهديداً حقيقياً وقاتلاً، وبأنها باتت أكثر مرونة وتطوراً وقدرة على التكيف، ما يجعل وضع حد لها معضلة حتى أمام أحدث المقاتلات. والمفارقة التقنية أن هذه الدفاعات تعتمد مستشعرات حرارية سلبية للكشف والتتبع وتوجيه الصواريخ، فلا تمنح أنظمة الحرب الإلكترونية على متن الطائرة أي إنذار بأنها رصدت أو استهدفت. ووفقاً للموقع فإن مزيجاً من سهولة التحرك والإخفاء والاستشعار الصامت والاستخدام غير التقليدي للصواريخ فوق تضاريس يمنية قاسية يشكل تحدياً حتى للطائرات القتالية المتطورة جدا، وهو ما أدى في نهاية المطاف لإسقاط ما كلف عشرات الملايين من الدولارات. العملية ليست بجديدة على القوات اليمنية، فبين 2015 و 2022 خسرت الرياض نحو 12 مروحية وخمس مقاتلات وما يصل إلى 30 مسيرة، وسبق لليمنيين أن اشتبكوا مع F-35 أمريكية وأسقطوا مراراً مسيرات MQ-9 المتطورة. وبحسب The War Zone فإن هذا التهديد تحديداً هو ما دفع السعودية إلى استخدام صاروخ باليستي صيني قصير المدى في المعارك الحالية. أما الحماية الأمريكية المدفوعة الثمن مسبقاً فتأكد أنها لا تتعدى طيفاً لا يسمن ولا يغني، فالسعودية تشغل أكثر من 200 F-15 وقد أقرت واشنطن في فبراير صفقة دعم فني ب3 مليارات دولار لهذا الأسطول. ومع ذلك تكشف وكالة أسوشييتد بريس أن مخزون الرياضي من صواريخ الاعتراض ينفد، ما دفعها لترقي أبواب فرنسا وبريطانيا وباكستان ومصر دون أن يبدي أي منها حماسة للالتزام عسكريا حتى الآن. أما مخزون واشنطن نفسها فاستنزفه عدوانها على إيران، فاكتفت بقوة مهام لتبادل المعلومات الاستخبارية ودعم التخطيط. مسؤول إقليمي اختصر المشهد للوكالة بالقول إن الرياض في وضع صعب للغاية، فهي مطالبة بحماية قواعدها ومنشآتها الحكومية وحقولها النفطية في آن. بينما تؤكد المستجدات أن مئات المليارات لقاء السلاح والخدمات اللوجستية والحماية والدفاع المزعوم لم تشتري للرياض الأمن في سماء اليمن أو على أرض المملكة.
0: من العدوان العسكري عام 2015 إلى العدوان بالدعايات عام 2026، اليمن يسقط كل أوراق العدو السعودي وسردياته. تقرير يلقي الضوء.
3: منذ 12 عاما وإلى اليوم لم يتوقف النظام السعودي عن عدوانه على اليمن بأشكال وصور متعددة، عسكريا واقتصاديا وإنسانيا واستخباراتيا ودعائيا، بإشراف أمريكي ودفع صهيوني. ورغم إعلان مرحلة خفض التصعيد برعاية أممية في العام 2022، لم يتجه النظام السعودي إلى السلام طيلة 4 سنوات، بل جعل من تلك المرحلة فرصة لتشديد حلقات الحصار على الشعب اليمني في تجاهل صريح وانقلاب واضح على خارطة الطريق المرعية أمميا وعمانيا. انسداد الأفق السياسي واستمرار العدوان والحصار السعودي دفع صنعاء لإعلان الحصار بالحصار بهدف انتزاع استحقاقات السلام، فقابلها العدو السعودي بغارات على مطار صنعاء منهيا مرحلة خفض التصعيد.
4: المعادلة: المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.
3: منتصف يوليو من العام الجاري ذهبت صنعاء مدعومة بتفويض شعبي غير مسبوق لفرض معادلة الحصار بالحصار، فجدد العدو السعودي غاراته على الحديدة، ما استدعى ردا مزلزلا على منشآت النفط السعودي باعتبارها المصدر الرئيس لتمويل العدوان على اليمن. اتجه النظام السعودي لتحريك تحشيداته في الداخل اليمني وتحريض الإقليم والعالم ضد اليمن تحت عنوان
5: إذاعة سام اف ام.
6: إذاعة المحور.
5: سام اف ام وقفة إعلانية.
7: ايش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟
8: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحة مع المصر.
7: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
8: سموها ما شئتم، نعم جيد.
6: سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. صحتك في وعيك.
9: تعتبر المياه الراكدة الموجودة في البرك والأحواض وخزانات المياه المكشوفة أو المخزنة في الأواني التالفة والمكسرة المستخدمة لحفظ المياه موطناً مناسباً لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ولكي نمنع البعوض من التوالد والتكاثر ونحمي أنفسنا من الملاريا وحمى الضنك، يجب علينا الآتي: أولاً الحرص على تفريغ برك الماء بشكل أسبوعي، ثانياً التخلص من أحواض المياه، ثالثاً الحرص على تغطية خزانات المياه، رابعاً التخلص من الأواني التالفة الخاصة بحفظ المياه واستبدالها بأخرى سليمة، والحرص على تغطيتها جيدا. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
6: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
10: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
11: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
10: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
11: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
10: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
11: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
10: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
11: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
10: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
12: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
13: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
14: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
15: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
16: في دعم صراعات اليمن العسكرية،
17: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
16: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
17: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
16: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
17: 555-555.
15: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
5: سام اف ام، والعود احمد.

0: نفسي فداء لك وشعب العزيز. روحي لله وحياتي لله في خدمتك. وبألا تظلم ولا تهان، ألا تقهر، ألا يستعبدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: ما أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
2: فليأخذ الله من أعمارنا ويطول بعمرك.
4: رؤوسنا دون رأسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
5: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي فداك يا سيدي عبد الملك بدر الدين الحوت.
6: نفديك بكل ما نمتلكه في هذه الحياة، وأنت كل شيء يقلع علينا في هذه الحياة.
0: أنا فداء لكم وعزتكم وكرامتكم، لأن تكونوا أحرارا لا تخضعون إلا لله ولا يستعبدكم أحد من دونه.
7: هان من جعل اليمن قائد كرار وحساب حق الله هذا اليهود الكافر. أبشر بنا يا سيدي جينا لك انصاف، ما عاد باقي في الدنيا شيء نخسره.
8: يا سيدنا بعنا أرواحنا لله ولديننا ولإسلامنا، وهي لك أرواحنا الفداء ولشعبنا ولأمتنا.
9: يا ابن رسول الله،
10: والله نحن معك
11: ومفوض لك تفويض كامل.
12: يا سيد حتى الموت،
13: احنا جنودك، اضرب بنا عن ما شئت.
14: ابشر بعزك تحت امرك في سبيل الله.
15: نحن رجالك وضيوفك البتارة،
16: إننا كالحمم البركانية ننتظر منك الإشارة.
17: خلقنا أحرار نموت أحرار، ونلقى الله أحرار، رضا من رضا أبا من رضا.
18: ولعب العبودية نقول ثواغة الأرض.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: من أنت يا سعودي؟ أنت جبان، أنت حقير.
2: أقسم بالله العظيم لا نحصل حياة أبوك مثل ما حصلت حياتنا، لا نجوعك مثل ما أجوعتنا، لا ندمر أبوك مثل ما دمرتنا. دمروا عبدكم، شبعنا، ما نشتي لا حوار ولا نشتي وساطة ولا نشتي أي شيء، نشتي حقوق الشعب اليمني كاملة.
3: والله ثم والله أنا سنجتث عقلك من ديارك بإذن الله سبحانه وتعالى.
4: نفوض القائد، السيد القائد، ونفوض القوات المسلحة على رد الصاع بصاعين ومواجهة السعودية
5: حتى يكفون عن أبناء شعبنا هذا اليمني العزيز.
6: واليمني الولاعة بيده، قادمين إليكم لإحراقكم.
7: وتعرف هذا الولاعة، نقول لك والله ما نجاز لك بالبنادق، ما نجاز لك إلا بالحريق. ويوم السبت ما نجاز.
8: اليوم أنتم أمام شعب أولو قوة وأولو بأس شديد. اليوم أنتم أمام شعبا كاد أن يحارب جيش سليمان. اليوم أنتم أمام شعبا لن يقهر، وسنهزمكم وسنكسر الحصار.

بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الشعب مجددا معكم من قناة عدن وإذاعة سام، حلقة الخميس 17 سبتمبر 2026. انتصاراتنا كبيرة ونوعية ومذهلة في إطار العنوان الكبير الذي رفعه اليمن، إزالة الحصار والعدوان بشكل نهائي، لدرجة أنه كل ساعتين لدينا مصر. آخر انتصاراتنا، سأبدأ هذه الحلقة من آخر انتصار عسكري كبير، وهو إسقاط طائرة F-15 في مأرب. أهمية هذا الانتصار هو نجاحك في تحييد سلاح الجو السعودي. السعودية معها قوتين، معها القوة الجوية سلاح الجو، طبعا قوة عدوانية، ومعها البترول. استمر العدوان في اليمن ليه؟ رغم انه من السنوات الاولى افشل اسقط الشعب اليمني بتضحيات، اسقط العناوين الكبرى للعدوان. فلماذا استمر العدوان ويستمر الان والحصار؟ لان في دخل يومي من البترول للسعودية، بتغذي فيه حنجهيتها، بتغذي فيه كبرها، وتولد لديها شعور انها مرتاحة. اليمن محاصر وثروتها البترولية بتتدفق للعالم، فوصل اليمن الى قناعة انه ما يمكن ينتهي العدوان ويوقف الحصار الا بعد ما تتذوق السعودية تكلفة استمرار عدوانها. كيف بتتذوقها؟ عندما يتم المساس بوضعها المالي. المال القادم من البترول هو الذي يوفر للسعودية العنقية والإجرام. فعملنا الحصار بالحصار. والسيد عبد الملك هذا القائد العظيم قال حتى قبل بدء ان اذا صعدت السعودية فان نقاطها النفطية ومصالح الحيوية ستضرب، وهذا اللي بيحدث الان. فانت بدأت تمس بالقدرة المالية للسعودية. القوة الثانية اللي معها الجو، بدأت المساس بهذه القوة الجوية. اسقاط الطائرة، في ناس بتقول قيمتها 30 مليون دولار، وفي ناس بيقولوا لا، ده طائرة حديثة قيمتها 110. ايا كان، انت بدأت باسقاط هذه الطائرة في مأرب تضاعف من حالة الارتباك لدى السعودية. السلاح المالي مهدد، ما عاد بتصدرش السعودية اللي كانت بتصدره، بيجري حصارها، آخر حصار لها في ينبع. فأنت عندما تفقد السعودية دخلها المالي، يبدأ السعودي يفكر. وين السعودي 10 سنوات؟ ما فكرش. ليه؟ بتروله بيمشي وفلوسه بتأتي كل يوم. تصور دخل السعودي 1 مليار دولار في اليوم. لما بتشوفوا انتوا هذه شراء الدمم وشراء الدول وشراء جزء من المليار بيروح يوميا، ذا الكلام، جزء من المليار بيروح للعربية والحدث والإعلام والنفاق، جزء للجامعة العربية، جزء لمجلس الأمن، جزء أيوه، والذي نفسي بيده. وشعر السعوديين بارتياح أنه اليمن محاصر، بالعكس عندنا نضغط عليه في الحصار. عندما شاركنا في طوفان الأقصى ضاعفت السعودية خدمة الإسرائيلي من حصارها. فإسقاط الـ F-15 أمس أولا يزيد الارتباك لدى الجانب السعودي، في نفس الوقت الدول الشركات المصنعة لهذه الطائرة تدخل في موجة من الأسئلة الصعبة. تذكر السيد عبد الملك عندما قال للتركي قال للتركي عندما أسقطنا طائرة بيرقدار، قال بضاعتك باتبور الآن قد تجيب، الآن بيستخدم
السعوديه بينغلينغ اعتقد انها صينيه ما عاد فيش تركيه. من بعد ما طلع السيد قال للتركي فضع عندك باتبور وكانت رساله تحذير مبطن يعني ان اهدى شويه امان ربي امان. احنا بنسقط طائرات مسيره وتجسسيه يمكن يوميا، لكن الطائره حق الاف 15 هذه كرست حقيقه لدى السعوديه ان حتى سلاحك الجو ذا اللي بتدفر عن به اصبح غير امن. فانت عندك الان شوف اليمن في فتره وجيزه في اقل من شهر فتره وجيزه وصلت الى المحفظه الماليه للسعوديه. السعوديه ما بتوقف ما بتتراجع الا ما عندما تصبح بلا خيارات. شوف كيف الان بتتخبط السعوديه، باكستان تطلب باكستان يتصل بالامريكي ويتصل بالباكستاني وزار مصر وبيتصل بال وبيلعب بورقه مكه بتكلم عليها بعد قليل حق مكه. فانت الان وصلت الى الشيكات حق السعوديه اللي على اساسها بتستمر. عندما تقل الشيكات على السعوديه اليوميه تكون خياراتها ضيقه. عندما ينجح اليمن في ان يخنق السعوديه كليا من البترول تصبح السعوديه خيارها صفر. اليمن يتجه الى ان يكون خيارات السعوديه في استمرار العدوان صفر، وخيارات السعوديه في استمرار الحصار صفر. يعني تصور انت السعوديه عامله في 50 اكثر من 50 غارب في 12 ساعه. ايش هذه الهستيريا؟ هذه الهستيريا سببها الساحل الغربي. اعرضوا لنا يا شباب الساحل الغربي. الساحل الغربي قطعه يمنيه ارض وماء كانت محتله باقدام سعوديه واقدام اماراتيه وامريكيه والاسرائيلي كان موجود. كل اللي عملها الشعب اليمني من خلال قواته المسلحه البطله انه حرر هذه القطعه من التبعيه والاحتلال واعادها للخريطه الوطنيه. اصبح الساحل الغربي حرا وجزءا من اليمن العظيم، يمن الهويه الايمانيه والمسيره القرانيه. هذا هو جوهر انتصارنا في الساحل الغربي. الساحل الغربي عاد الى وضعها الطبيعي. الساحل الغربي ترابا وماء ضمن خارطة الشرف. جلس سنوات، الإماراتي يعبث، السعودي يعبث، الإسرائيلي مرتاح، الأمريكي مرتاح. اليمن في تحرير واستعادة الساحل الغربي استعرض قوتها السياسية، استعرض قوتها العسكرية، واستعرض قوتها الأخلاقية. رأيتم الدولة منذ اللحظات الأولى كانت مستعدة لتطبيع الحياة في كل المديريات التي جرى تحريرها. لم يسجل خرق أمني واحد، لم يتم الاعتداء على أي واحد من المقرر بهم أو غير المقرر بهم، لم يتعرض أي واحد حتى من اللي سلموا أسلحتهم لأي محاكمة. الرئيس المشهد اعلن عفو عام، سلم بندقك والله معك. هذا جزء ما ينصرنا الله لهذه الافعال، لانه بلد بيقول لك توكلنا على الله. اذا كل ما نقوم به هو في اطار هذا العنوان، وكلما زادنا الله نصرا زدنا تواضعا وخشيه من الله عز وجل. اللي في الحديده عملنا اسطوره، انتبه، في الساحل الغربي، والذي نفسي بيده اسطوره في التعامل، اسطوره في سرعه تطبيع الحياه. ان تعيد 5000 كيلو ما يقارب ال 5000 كيلو الى حياتها الطبيعيه في ساعات، في ساعات. نزلت الوزارات المعنيه الان طبعا موجود المخابرات، نزلت النفط، وزعوا
وزعوا اسطوانه غاز، وزعوا سلال غذائيه، نزلت الوزارات المعنيه، طبعوا الحياه. ليه؟ لان هذا النصر من الله، من الله عز وجل، فما يمكن ان نخدش هذا النصر. شوف الجيش اليمني والقادة اليمنيين والقيادة اليمنية بتتصرف إلهيا، مش هو القانون بيمنعنا اننا ندخل بيوت ونقتحم بيوت ونلطم الناس ونعذب الناس، مش هو القانون. أرحم الراحمين، انتصار كبير على الساحل الغربي، وصفعة للسعودية غير طبيعية، وصفعة للكيان الإسرائيلي، وكل العالم يتحدث باستثناء الجبناء المرتزقة اللي يضحكوا. الإسرائيلي بيتحدث وكل الناس مذهولة، أعداءنا مذهولين، الأمريكي مذهول والده مذهول والبريطاني وآية الله والذي نفسي بيده مذهولين من السرعة، وأيضا استعراض القوة الأخلاقية في تثبيت أضلاع الدولة في الساحل الغربي بسرعة في زمن قياسي. هذا لا يحدث في أي حروب في العالم، بالعكس يحضر القتل ويحضر البطش ويحضر سرقة ويحضر اعتداء. فايش يقولوا المنتصرين؟ يقول لك هذا في الحروب يحدث. الجيش اليمني والقيادة اليمنية لم تسمح لأي خطأ، وانت بتتكلم عن 5000 كيلومتر. طبعا شفتوا العتاد، وهذا جزء من ما بثاه الإعلام الحربي، شفتوا العتاد، انتصارنا في الساحل الغربي هو إسقاط مشروع، مش معركة. هذه هذا كان مشروع سعودي إسرائيلي أمريكي كبير، مشروع سعودي كبير وإسرائيلي كبير وأمريكي كبير، ولذلك الجماعة منزعجين. وبعدها أرضنا ومياهنا. أنت بتستغرب من الإعلام السعودي اللي يقول لك سيطروا على زغر وعلى حنيش. احنا هذه تبع المكسيك ولا تبع اليمن؟ أيضا استخدمت اليمن السياسة أثناء تطهير المناطق، طلع الرئيس المشاط، الخارجية قالوا باب المندب مفتوح، كل السفن تمر ما عدا السعودية. ليه؟ حيدنا العنصر الدولي من السعودية. لماذا؟ لأن المعركة بيننا وبين السعودية، والسعودية رأس القوم. العبد لله قال لكم لعشر سنوات، محمد منصور يقول في كل حلقة السعودية رأس القوم. حيدنا الأمريكي، حيدنا البريطاني، حيدنا مصالحكم موجودة لن يعترضها أحد. عندنا مشكلة يا قوم مع السعودية. هذا فانتصار انتصارنا في الساحل الغربي هو إسقاط مشروع سعودي كبير، دفعت السعودية وقبلها الإمارات مئات المليارات من الدولارات، والذي نفسي بيده. طيب ايش تشتوا انتوا من ايش كان يشتي السعودي والإماراتي من المقهى؟ بيخدموا من كانوا؟ ليش اخترتوا هذه المنطقة من بين اليمن؟ باب المندب عشان الإسرائيلي، والذي نفسي بيده. ليش كان الإسرائيلي مطمئن بطارق والشلة، والأمريكي كان مطمئن؟ ايش رحتوا تعملوا هناك؟ هذا هو السؤال الكبير، ايش كنتوا تفعلوا؟ ومع ذلك حتى عندما كانت محتلة، محتلة الساحل الغربي، نفذنا حصار على الإسرائيلي 100%، ونفذنا حصار على السعودي 100%. هذه أرضنا يا ناس، أرضنا ومياهنا. ونعرف متى نلعب سياسة بما لا يتعارض مع عناويننا الكبرى. هذا حق مشروع لنا، هذا يحسب لنا أننا حيدنا الأمريكي وحيدنا البريطاني وحيدنا الفرنسي.
بعد الفاصل انتصارات صورة ايضا من شرق الجوف بعد الفاصل.

0: تقبل.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده، لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
2: يا الله لك الحمد، آيات ربي تتجلى، وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصر.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والجاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. كان بالإمكان في الميدان، بحجم ما في الميدان من عوائق، من تحديات، من أخطار، أن يهون عزمكم وأن تنكسر صلابتكم وأن تتحطم معنوياتكم وأن تنهزموا. من أعطى المعنويات العالية، من ثبت الأقدام، من صوب الرمية،
2: يا الله سدد، يا الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله،
1: من قذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

أينما كنت محييكم من قناة عدن وإذاعة سام. الانتصارات صحيح انتصار الساحل الغربي لأنه دحر مشروع سعودي كبير. لذلك السيد عبد الملك عندما قال قبل أن نبدأ بتطبيق الحصار بالحصار أن التصعيد سيواجه بتصعيد، والسيد هو أول من قال أن السعودية بتحشد وأننا لن ننتظرها لكي تبدأ. لذلك عملت الجيش اليمني عملية استباقية. رجعوا إلى خطابات السيد. الخليج ده أصلا ما يعرفش عربي وآيات الله، ولا لو أخذ خطاب من خطابات السيد عبد الملك خطاب واحد، وجابوا لغة عربية من الأزهر، وجابوا من لغة عربية من أي مكان يفسر لهم إيش كلام السيد، يمكن يتراجعوا ما يقرأوا، ما يعرف يقرأ يا رجل. ولا كلام السيد عبد الملك واضح، الحصار بالحصار وطبقناه. وأثناء الحصار بالحصار قال السيد عبد الملك والتصعيد بالتصعيد، لأنه يعرف أن السعودية عنقهي بيصعد، والسيد عبد الملك يعرف أن فيه تحشيدات وفي رهانات، لأن السعودي مش قادر يقبل أن يزيل عدوانه، يتوقف عن العدوان ويزيل الحصار ويرفع يده عن حقوق اليمن. انتبه، اليمن بقيادة السيد عبد الملك ما وصلوا إلى هذه القناعة إلا بعد الكثير من الأدلة والشواهد بما يرضي الله، أن السعودي غير قابل للتوقف إلا بالردع. تحركنا إيماني في المقام الأول. لذلك السيد قال توكلوا على الله. لننتبه لهذا الكلام، لأن في ناس يقولوا لك يا جماعة عرب بيتقاتلوا، عرب اليمنيين والسعوديين، ما عاد تعاملش معنا السعودي كعربي ولا كجار، مستمر في خدمة الكيان الصهيوني. لذلك قرر اليمن خلاص وصلنا إلى قناعة لا يمكن بالتفاوض، السعودي مرتاح، محاصر اليمن لها أكثر من 10 سنوات، والبترول حقها بيمشي، وبيحشد وبيراهن ان النظام في ايران بيسقط، انه ذا بيسقط، بيتامر على حزب الله، بيتامر على يجيب واحد ارهابي في سوريا، كل هذا ضغط على اليمن، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيه. انخراط السعوديه في عدوان بهذا الحجم على ايران صحيح داخله في عداء غير مبرر، السعوديه مع ايران من 79، لكن هدف السعوديه الاول كان اليمن بحساباته. المجيء بالجولاني عين السعودي على اليمن، تشتي تطبق الجولانة في اليمن. القيادة وصلت الى قناعة خلاص، لان في ناس بيقولوا هدى انتو دخلتوا تهدئة مع السعودية، نحن لا نلام على ذلك، جنحت السعودية لتهدئة، جنحنا، بمعنى ان اليمن اعطى كل الفرص للسعودية الى ان وصل اليمن العظيم وعلى رأسها المجاهد المؤمن الشجاع السيد عبد الملك ورد الحوثي إلى قناعة أن السعودية لا يمكن أن تتوقف إلا عندما تتذوق تكلفة استمرار عدوانها وحصارها، وهذا اللي فعلنا. والدليل شوفوا النتائج، شوفوا الانهيارات المتتالية للسعودية في المجال العسكري، في المجال السياسي، في المجال الإعلامي، شوفوا الارتباك، شوفوا هذا دليلنا على حق على صح. أطراف الجوف كانت رهانات، أحد رهانات السعودية بدأت بعد المخاء، قدوا أثناء المخاء كانت شي تحرك هنا وهنا وبتحرك في الجوف، وكان ردنا سريعا وحاسما بحسابات السعودية، وهذا اعتقد نصيحة المرتزقة علي محسن ومش عارف من، أنه حركوا الجوف علشان تشغلوا جبهة الساحل الغربي. اليمن عامل لكل جبهة أكثر من نسق، ما في اليمن ناس ينتقلوا من جبهة لجبهة، ما في ذا الكلام خلص. والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده. وفي الساحل الغربي استخدمت القوات المسلحة اليمنية نسقا واحدا، وهذا غير مسبوق في العلوم العسكرية كلها.
لم يتم تعزيز نسق الساحل الغربي. شوف عظمتك لين وصلت برغم الأسلحة اللي شفتوها مع طارق، لم تتعزز جبهة الساحل الغربي، تم الاكتفاء بالنسق الموجود في أكثر من نسق كان احتياط، احتياط لم يستخدم جندي من الاحتياط خاص بال، فكل جبهة لديها أنساقها، كل جبهة لديها أنساقها، جبهة ما تبقى في اليوف، وجبهة ما تبقى في تعز، وجبهة ما تبقى في معرب الحديدة. كملنا ما عملها اليمن يدرس، بتشوف انتو في الجوف بتشوفوا الان الصور كيف ترك الخونة والمرتزقة المدرعات والطقومات لانه بيشتغل مع السعودية، مجاهدون يشتغلوا مع الله عز وجل، اليمنيين اليمنيون موظفين مع الله عز وجل، وهذا الفرق يا جماعة. شوف عندما تعظمت قوتنا العسكرية كيف حسمنا المعارك بسرعة، حسمناها بسرعة. أيضا انتبه مش فقط نتوكل على الله والنام، لا في عمل، والسيد عبد الملك ما في خطاب إلا هو يقول الحركة. إيش بتشوفوا هذا الخروج التعبئة والخروج والفعاليات والحركة؟ ليه؟ لأن عدونا بيتحرك، فلازم تتحرك حركة حركة يومية. والله يا دلة شفتوا كيف تحركنا في طوفان الأقصى؟ ما اكتفيناش بالصواريخ، ولا يكفينا نقصف الكيان الصهيوني بالصواريخ ونحاصر في البحر الأحمر وننام، ما فيش نوم، فعاليات فعاليات حركة، كل وفي كل حركة بركة، تتحرك جاهز، لأن كل ما انتصرنا زادت المؤامرات علينا، فلازم أن تتضاعف من استعدادك. هذه إرادة الله يا جماعة، هذا شرف، شرف أن الإسرائيلي يلاحقك يوميا. أمس بيتحدثوا بالإعلام الإسرائيلي بعد موضوع الساحل الغربي أنه بدأ الموساد، قد كانت إدارة عامة لليمن، الآن بيحولوها لوزارة، بيعملوا وزارة لرأس اليمن. هذا شرف كبير لنا أن نأخذ جزءا من وقت الصهيوني ومن وقت ومن مال الصهيوني، خليه يخطط لنا زي ما يشتي، حاضرين وجاهزين. الجوف أيضا انتصار كبير، في تعز في تقدمات في مدينة مارب، أصحابنا بيشتغلوا على أساس الدخول الآمن، أصحابنا عرضوا ممرات آمنة في مدينة مأرب، تشتي تخرج تخرج، السعودية طبعا ما تقبلهمش، ففي ناس بيخرجوا لا سيئون الآن، وفي ما تبقى في تعز نفس الموضوع، سلم وسلم، ومعك معوز ومعك جرم ومعك بدل مواصلات ومعك وجبة وتخزينه، والله معك يا جماعة. هل رأيتم جيش بهذا النبل؟ ليه؟ لأن قيادتنا تريد أن تحيد العنصر اليمني، ما هي معركتك هروب، احنا قد حيدنا الامريكي فما بالك في اليمني المغرر به، لأن شوف اليمني المغرر به حذاته تساوي حذات كل اللي في الفنادق، على الأقل ذا سمخ نزل يقاتل. ايوه ايوه، فالدولة بتبذل جهد كبير للي تبقى في مأرب واللي تبقى في تعز تحييدهم، لانك في الاخير بتهزم، بس نريد هزيمة بلا دم، ومشروعك سقط، مشروع السعودي الاماراتي القطري الصهيوني الامريكي في اليمن سقط، سقط انتهى، قتل قتل، غير قابل للحياة، قتل. الآن اللي بيعملها اليمن هو الدفن، دفن المشروع السعودي في المخاء، أيوة أيوة، دفن المشروع السعودي في الجوف، ما تبقى من الجوف، وهذه بتعكس الهوية اليمنية لهذا البلد،
لا في انتقام ولا في عنجهية مع أي مغرر به، مع أي أسير. وأعتقد استنتاج من عندي أن الدولة ستنجح فيما يتعلق بمدينة مأرب، لأن قد نص القوم شردوا. طبعا إذا عاد في حد عاقل يقول لك شفنا الساحل الغربي، الساحل الغربي كان فيه تسليح حق ثلاث دول ثلاثة جيوش سقط في ساعات. وفي بعض الناس قال لك خيانات. شوف الإمارات في إطار الصراع بينها وبين السعودية ما كانتش متحمسة تشارك مع السعودية في الساحل الغربي. هو هذا بس. لكن لأن ضرباتنا الاستباقية شلت قدرة اللي كانوا بيقودوا السعوديين وطارق، الضربات الأولى لو تذكروا حق المينا، وده كانت ضرب للسلاح وضرب لقطع الإمداد، ضربوا مراكز القرار ثم دخلت القوات. الناس شافوا يمنيين مقرر بهم، شافوا أن القيادة قدها في جيبوتي، وفي ناس قاتلت، في ناس قتلت، شفتوا القتل. وجيشنا كان بيمشي بدل النظرية هذه المعادلة، سلم وسلم لأنك بتنهزم هن بتعبنا، ولا الجيش كان جاهز لأي مستوى من التضحية. وشوف إرادة الله، تم حسم المعركة في الساحل الغربي في ساعات، إرادة الله. معظم في ناس جلسوا وشفتوا اللي كانوا في بيوتهم في السكن، قالوا لهم قيادتنا قالت كل واحد يجلس في بيته، والغداء علينا والصبح علينا والعشاء علينا، ولا مسوا حد ولا ذلوا حد. الله ينصرنا. شوفوا لهذه القيم. بعد الفاصل، كذبة السعودية ما يتعلق بأن بلد الحكمة والإيمان استهدف بطائرة مسيرة مكة، أكبر كذبة في التاريخ المعاصر. بعد الفاصل.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

أينما كنتم أحييكم في الجزء الثالث من حلقة الليلة. السعودية بعد كل هذه الهزائم والانهيارات طلعت أنها بكذبة، ليست المرة الأولى طلعت بكذبة أن استهدفنا مكة طائرة مسيرة، وأن الدفاعات الجوية السعودية أحبطت هذا الهجوم. طبعا أمس رد اليمن، الناطق باسم حكومة التغيير والبناء رد، الخارجية ردت، العلماء اليمن ردوا، المكتب السياسي الأنصار الله رد، ثم تدخل الرئيس مهدي المشاط وعمل تصريح لوكالة سبأ أن هذه كذبة كبيرة، وأن الشعب العربي والإسلامي واعي لا يمكن أن تنطلي عليه هذه الكذبة. وقال الرئيس المشاط للسعوديين: أنتم الذين هديتم جزءا من كسوة الكعبة لإبستن، فأنتم آخر الناس تتكلموا عن قدسية الكعبة. وأضاف الرئيس المشاط أيضا: نحن حاضرين للقتال من أجل المقدسات وعلى رأسها مكة، ونحن عندما ناصرنا فلسطين ناصرناها أحد الأسباب الأقصى، فمش اليمن اللي تنطلي عليه هذه الأكاذيب. لكن ليش السعودية دخلت بهذا الموضوع؟ طبعا الرئيس المشاط اضطر يرد أمس لأنه شاف أنه التركي بيندد والمصري بيندد، ما في شيء، كلهم يعرفون هذه كذبة، فاضطر الرئيس يدخل. وفي خطاب 21 سبتمبر بعد أيام الرئيس سيتطرق للموضوع، أنا متأكد، والسيد القائد سيتطرق للموضوع. نحن على بعد أيام من 21 سبتمبر بيتطرقوا، مش للدفاع عن أنفسنا، للرد على المنافقين. دعك من السعودي، المنافقين، الرئاسة التركية تندد، الأزهر، الجامعة العربية، القطري، الجزيرة، أحمد الدنيا أمس. فاضطر الرئيس لأن في موجة كانت تضليل أمس يدخل أمس على الخط وأدى بهذه التصريحات. السعودية مش قادرة تتقبل الهزائم، قد لعبت بموضوع كلمة مكة المقدسة في التحالف مع باكستان وتركيا. شوف، السعودية ما عملت حسابها لحاجتين بهذا الكذبة، حاجتين. الحاجة الأولى أن اليمن الآن يمن مسيرة قرآنية وهوية إيمانية، فما تقدرش تجزح هذه الكذبة على معادلة اليمن اليوم. هوية إيمانية رآها السعودي في التصدي لعدوانه، نحن تصدينا للعدوان السعودي بهوية إيمانية، توكل على الله، وهوية إيمانية ومسيرة قرآنية، ونصرنا الله في إسقاط كل عناوين العدو السعودي. وعندما ذهبنا نصرة للأقصى ولفلسطين ذهبنا بهوية إيمانية ومسيرة قرآنية، فنصرنا الله. وعندما اعتدت علينا أمريكا واجهناها بهوية إيمانية ومسيرة قرآنية، وقبلهم التوكل على الله، فنصرنا الله وانسحبت أمريكا. فأنت جاي في المكان الخطأ. الدولة الوحيدة في العالم العربي الذي دستورها هوية إيمانية ومسيرة قرآنية، باقي النظام العربي نعرف دساتيركم إيش هي، ونعرف هواكم وهويتكم، هوية صهيونية وأمريكية وبريطانية، وأشرفكم بلا هوية. فمش بلد الحكمة والإيمان اللي بتمشي عليه ذي الكذبة السخيفة والسمجة التي تؤكد بما لا يدع مجال للشك الحفرة التي أسقط فيها اليمن النظام السعودي. هو يريد أن يقلب العالم، يريد حد يشارك معه، وما يشتيش. انتبه، الإسرائيلي جاهز، رغم أن الإسرائيلي بيطالب بتطبيع،
السعودي يشتي عنصر عربي أو إسلامي عشان يثبت الفتنة. فتدخل الرئيس المشاط أمس مش رد على السعودية، هو رد على حركة النفاق، على التركي وعلى الأردني وعلى القطري. أمس بتتسابقوا في التنديد واتهام بلد مظلوم، بلد حكمة وإيمان معتدى عليه 10 سنوات من السعودية، وأنتم تعرفون وشاركتوا في ذي العدوان، وتعتقدوا أن اليمن بيرتجف. هذه النقطة الأولى اللي نسيتها السعودية. النقطة الأهم اللي نسيتها السعودية، السعودية نسيت الله كعادتها. الله عز وجل ما يمكن يسمح للسعودية أن تنجح في هذه الكذبة. والذي نفسي بيده، بلد الحكمة والإيمان، ادينا دم من شان الأقصى، وشفت الملايين اللي خرجت محبة في رسول الله، وما حد تظاهر من أجل القرآن إلا نحن. شوف له وين بتدفعنا السعودية، شوف له وين بيدفعنا إفلاس السعودية. بس مش السعودية، النظام العربي والإسلامي مع هذا المحور، هذا النظام الحقير. تتسابقون أمس لمجاملة السعودية على كذبة. اليمن عنده كل القدرات أن لا يسمح للسعودية أن تمرر هذه الكذبة. أنت بدأت تحالف مكة سميته، وأمس القوى اليمنية تحدثت اللي بيهدد المكة البارات ولا اللي جنبها. محمد منصور من مدرسة الرد، لازم نرد على، أقسم بالله يا قدارة، أمس على قناة الجزيرة يعني الجزيرة يعقد عندهم أن جماعتهم بيروحوا في مارب، فبدأت الآن منبر مع السعودية قديم ملكية أكثر من السعودية. حقارة في واحد عراقي اسمها لقاء مكي، من أحقر ما خلق الله، ومذيع حقير على ضيوف حقراء، واحد من الكويت واحد أمريكي. ومشت الدنيا أمس، السعودية والباكستانية عرب يندد والتركي يندد. يا جماعة استحوا، محبتنا لمكة أحد أسباب انتصاراتنا. نحن أكثر الناس نتألم على الأقصى. لو الأزهر الشريف قال على اليمن يحترم الجيرة. يا جماعة استحوا، ما شفناش تحرككم هذا الأقصى اللي بيدنس يوميا. أي شخص، أي دولة عربية ستتورط مع السعودي في عدوانها على اليمن ستتلقى درسا قاسيا غير قادر على تحمله. والذي نفسي بيده، أي دولة، لأن موجة التحريض أمس كأنه في دول قالت للسعودية ادونا حاجة حذر، احنا بلد الحكمة والإيمان. احنا لقائدنا في كل خطاباته وقيادتنا نتوكل على الله، نخشى الله عز وجل. اللي لوحدنا الدولة اليمنية الوحيدة بين العالم العربي كله اللي ناصرت غزة دفاعا عن غزة والأقصى، نحن بنستهدف مكة. أحيي القيادة اليمنية أمس، الناطق باسم الحكومة، الخارجية، علماء اليمن، المكتب السياسي لأنصار الله، وتحية خاصة لفخامة الرئيس. لأن في ناس بيقول لك أكذبة، المفروض ما يردش الرئيس. الرئيس ما ردش على السعودية أمس، رد على المنافقين، قال أصحى احنا صاحي، لا يمكن أن نسمح لكم بهذه السخافات، تقلبوا العالم أمس على كذبة. طبعا السعودية أرادت عنوان جديد لكي تسرق الأنظار عن هزائمها. أمس الطائرة، حتى ناقش أمس الطائرة، الجزيرة ناقشت الطائرة الـF-15، ناقشت
هل ناقشت الجزيرة المخاء هذه القناة النصابة الكذابة؟ أوكي السعودية قدنا في عدام مباشر معها القطري ذا النصاب الكذاب اللي سمحت لها الكيان الإسرائيلي يكون وسيط مع غزة هو التركي النصاب والمصري. أي دولة بتشارك ستدفع ثمنا باهظا. شوف شوف النظام العربي ما عاد انتوش أكبر من السعودية. ما عاد انتوش أكبر من السعودية لا في إمكانياتكم ولا في حقدكم ولا في كبركم. فأي طرف سيتم تأديبه أدب أبو أسد. خذ مني واشتري مني. والجامعة العربية أمس رئيس الجامعة العربية قال لك نندد بالهجوم الذي نفذها الحوثي الهجوم احنا بنقصف مصالح في السعودية عسكرية واقتصادية بعد ان وصلنا الى قناعة انه لا يمكن ان ترتدع السعودية الا بهذا الطريق اقسم بالله والذي نفسي بيده لو كان لدى السيد عبد الملك 1% من قناعة ان السعودية يمكن ان ترتدع سياسيا ما قمنا بهذا العمل. وصلت الى صفر القيادة ما يمكن يرتدع هذا. والسيد طلع وبشكل حاد قال يعني انت بتتحكم في دوائنا وبتتحكم في قمحنا وبتتحكم في سفرنا وفي بترولنا وفي مرتباتنا من يقبل اليمن العظيم يقبل. والدليل ان وقعنا تداه ونحن كنا في قمة قوتنا والسعودي لم يعد بقوتها السابقة. فالسعودي نسيت حاجتين انت بهذه الكذبة بتواجه بلد الحكمة والايمان هوية ايمانية ومسيرة قرآنية ما يمكن ان تقفز هذه الكذبة على هذا الجدار. 1 2 نسيت ان في المولى عز وجل الذي ننسب كل انتصاراتنا له لله عز وجل بيخزيكم الله عز وجل لان هذا بلد بريء بريء يا اخي. وصلت السعودية الى هذا الامر. سيبك من السعودية يا رجال الجامعة العربية منظمة الازهر الازهر بيدعونا نحترم الكوار لك 12 سنة بتقتل اطفال اليمن ونساء اليمن بيقول يا اخي الجماعة يشتري جامل السعودية مش على حسابنا ما بنسمح ما بنسمح. يأست السعودية من باكستان لانه صعب الموضوع ويأست من تركيا لان الموضوع صعب راحت لمصر. السعودية تعرف ان مصر في ضائقة مالية شديدة الجيش المصري رفض ان يشارك بقوات في 2015 السودانيين في حرب. اذا افترضنا وهذا افتراض ضعيف جدا جدا جدا هذه رسالة بس للجامعة العربية والازهر الشريف. اذا فرضنا ان الجيش المصري تورط بكتيبة ولا بكتيبتين هل ستطلع يا ازهر ببيان تؤيد هذا التدخل؟ انا اعطيك 1% انا قناعتي ان الجيش المصري لن يتورط لكن بعد الموجة اللي امس اعطيك الاحتمالات انه تطرح على الطاولة السعودية ان تخلص مصر من نصف ديونها ممكن ممكن يتم الضحك على الجيش المصري رغم اني استبعد ذلك. بس عندك يا مصري حاجة انتبه لها من الان من على قناة عدن واذا عدسان

تريد أن تعطي رصاصك مع السعودية؟ رغم أن عندي قناعة ما يمكن يتورط الجيش المصري، لكن بالنظر إلى الهودة اللي قامت بها مصر أمس، أحمد موسى وعمر أديب والجامعة العربية وال... إحنا تتهمونا؟ تشتي السعودية عنصر عربي، يا ريت عنصر إسلامي، يا ريت تدخل باكستان، لكني تشتي عنصر عربي. ليش راح بن سلمان لا مصر وهو لا يطيق السيسي؟ فيمكن يعطوه مبلغ مغري يشارك بكتايب السيسي دون علم الجيش. إذا شارك السيسي أنا أقول لك دون علم الجيش، لكن عليك أن تستعد لهذا السؤال: ألا يستحق نهر النيل الذي سرقته من إثيوبيا أن يذهب رصاصك إلى هناك؟ ألا يستحق الأقصى؟ بدل ما تجي كذبا وزورا بحجة الدفاع عن مكة، نتكلم بألم على مصر، لكن للأوجاع اللي في مصر ممكن يضحك السعودي على المصري. وفي اعتبارات ثانية أيضا، أن المصري لن ينخرط مع السعودي خوفا من الإمارات، لأن الاقتصاد المصري بيد الإمارات، والإمارات لا تريد أحد أن ينقذ المصري السعودي. عنديكم آخر فقرة معي. أمس بيتداولوا والمرتزقة خير دخلوا أنصار الله التقوا بالأمريكان، دعونا نوضح هذا الموضوع. نحن اطلقنا دعوة عامة أن الحصار المستهدف هو السعودية. ليه؟ لكي ترفع الحصار عنا. باقي العالم مفتوح، في نقاشات مع الأمريكا. نعم الطرف الوحيد إلى أن يزول لن ندخل معه في نقاش سياسي هو الإسرائيلي. شوف، ما بتسمع الكلام إلا من عندي، اسمع واربط عليه. نعم نحن أهل حق نناقش الفرنسي لكي نحيده، ونجحنا، حيدنا الأمريكي والفرنسي بالتحديد، البريطاني عاد بيلعب، لكن الأمريكي نجحنا في تحييده. ما لك صالح في ذي المعركة؟ معركتنا مع السعودية، هذا يحسب لنا مش علينا. النقطة الثانية، يجب أن تسألوا الأمريكي لماذا يطلب الجلوس معنا؟ احنا مشكلتنا إرهابيين وما حد معترف بنا. سألوا الأمريكي، لا سألونا نحن. أما نحن عندنا قضية حق، وانتبه ستظل أمريكا عدو بالنسبة لنا. لكن عندما أنجح في أني أحيد هذا العدو، هذا المجرم، لكي أصل إلى هدفي في أسرع وقت، هذا يحسب لي. لا تعتقدوا أنكم تدربوا علينا والتقوا بالأمريكان، سنلتقي بأي طرف من أجل مصالحنا وبما لا يمس عناويننا، سيادة وهوية إيمانية ومسيرة قرآنية، هذه عناوين لا يمكن أن نتخطاها في السياسة. نعم، واليمن أصلا بلد سياسة، أول دولة في البشرية تعاملت بالسياسة. تتكلم في إيش أنت؟ فلا أحد يعتقد أنه بيحرقنا. ها؟ التقوا بالأمريكان، اسألوا الأمريكي. نعم، أي طرف بنوصل له رسالتنا أنه بعيد من السعودية، بننخرط في هذا الموضوع، ولا فيها عيب، ولا بالعكس. اسألوا الآخرين، الآخرين يطلبون يجلسون معنا لإدراكهم بقوتنا التي وصلنا إليها، قوتنا الأخلاقية. فهذه ليست تهمة على الإطلاق، ويجب على إعلامنا أن يدافع عن هذا الموضوع بقوة. في نقاشات مع الأمريكان مشان تكون في الصورة أكثر من مرة، غير مباشرة. هو ده تناقشنا مع السعودية، هو ده الجابر قال صنعاء. الأمريكان مشرف على العدوان، العدوان على اليمن سعودي، هو ده جلسنا مع السعودي،
وأنا من صاحب نظرية أنه وسط إجراءاتنا العسكرية نضغط ونجلس مع السعودي الآن. جلسنا مع السعودي، عاد في حد أكثر إجراما من السعودي؟ جلسنا خصم وعدو، ليه؟ هدفي رفع العدوان رفع الحصار بما لا يتصادم مع عناويني. ما حد في اليمن بيتخطى عناويننا الكبرى، انما النقاش بنقري نقاش ما عدا طرف واحد اليهودي. لا يمكن ان ننخرط مع هذا اليهودي الا بعد ما يروح يزول، ما فيش نقاش معه. باقي الاطراف بنتناقش احنا وياه. لا تعتقدوا شو هذا الان؟ مرتعبين. قال لك ها الامريكي قد التقى بالجماعه. ايوه التقينا، وعلى فكره انتبه احنا ما نلتقي بذلك الا بعد ما يكون معنا نصر. ما نتناقش مع الامريكي ولا مع الفرنسي الا من اخشامنا. والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، وهذه قوه، جزء من قوتنا. كلما حققنا نصر طلب الفرنسي ولا الهولندي ولا نحاضرين سعودي.

نقاش مع أي واحد في العالم ما عدا اليهودي لمصالحنا بنناقش ودنا على الزناد وما نلتقي بطرف إلا وروسنا فوق ما نلتقي بطرف إلا وإحنا جايين من انتصار كبير فحررنا الساحل الغربي طلب الأمريكي نقاش ناقشنا حيدنا يا أمريكي بتتعب لو دخلت مع السعودية والسفن حقك يور شيبس بتمر قال أوكي قلنا مع السلامة وصحابنا خارجين صحابنا لوف عملوا الصرخة طابت احنا واضحين عناويننا واضحة هوية إيمانية مسيرة قرآنية نعرف متى نستخدم السياسة بما لا يتصادم مع عناويننا هيبا نستخدمها لأننا نشتي حق يا جماعة سألوا كيف نجحت اليمن في تحييد الأمريكي لا تسألوا ليش التقينا به التقينا به الدنيا على الزناد رؤوسنا في السماء أنتم يا جبنة يا حثالة بعتوا أنفسكم منذ عقود من الزمن الأمريكي ترقب لحالكم الأوروبا شوفوا أمريكا مجتمع برجماتي شاف مصالحه بيتراجع شاف انه سفنه بتمر في باب المندب قالوا انا ايش دخل تركوا السعوديه هذه اللي كل اموالها لاوروبا والامريكا تركوها في ساحات فانتوا سالوا هذا السؤال كيف نجحت صنعاء ان تحيد الامريكي هذا السؤال اما كيف التقينا لا تسالونا الى اللقاء

0: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج للمليون يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات، دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين والكذابين الذين يتلقفون البهتان.
1: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
2: إذاعة سام اف ام،
3: إذاعة المحور.

0: ايش نسمي السلسله هذه يا دكتور؟
1: سموها ما شئتم، نتشارك هموم الصحه معكم.
0: خلاص نسمي هذه الحلقات سموها ما شئتم.
1: سموها ما شئتم، نعم جيد.
2: سموها ما شئتم سلسله حلقات خاصه مع وزير الصحه والبيئه الاستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، من جديد نرحب بكم في تلاقينا بكم المباشر الأسبوعي وجمع شاورهم. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل خميس عبر أثير إذاعة سام اف ام وارتباط إذاعي مع أثير إذاعة وطن صوت وزارة الداخلية. واجمع شاورهم مع كل جديد مواكبة للمستجدات، وأمام الدعوة من السيد القائد لشعبنا اليمني العظيم بالخروج يوم غد إلى الساحات والميادين.
1: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج للمليون يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات، دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
2: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

0: ويأبى الله ورسوله إلا أن يظهر الحق ولو كره وكثر الأفاكون، ويأبى شرف اليمن إلا الدفاع عن مقدسات الأمة، ويأبى أن يكون إلا في صدارة المدافعين عن المقدسات والحرمات، ويأبى النظام السعودي إلا أن يدنسها بتوظيفها خدمة لمصالحه وأطماعه وعدوانه. وأين الثرى من الثريا؟ وأين النظام السعودي؟ وأين اليمن؟ ولمعشر المسلمين، إياكم وأن يضلكم النظام السعودي فيجلب عليكم ما جلب على نفسه من عار لا يمحوه الزمن، وقد أتى بفرية عظيمة لا يقولها إلا فاجر أو كافر. إنها فرية استهداف مكة المكرمة، يدعيها على بلادنا اليمن ظلما وزورا، وشاركه في بهتانه آخرون حملوا على ظهورهم دعوى باطلة دون أن يتثبتوا أو يتبينوا. وبعضهم يسمي نفسه حزب العدالة وليس له منها إلا الاسم. جرم كبير ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أسف على هذه الأمة، كيف تسقط منها دول وأنظمة وجماعات وأحزاب في فرية يفتريها منهم قارونهم ويلحقون به طمعا في ماله ونفطه. وما أطلقها النظام السعودي حين أطلقها إلا إشعالا لفتنة وإشغالا عن قضية الأمة. فرية ظاهرها وباطنها باطل في باطل، فرية فيها عدوان على اليمن بما تحمله من قصد التشويه، وهي قبل ذلك إساءة بالغة لمكة المكرمة نفسها التي لا يتورع النظام السعودي أن يوظفها خدمة لأهدافه الشيطانية. ولقد أنصف السيد القائد يحفظه الله أيما إنصاف حينما قال: لو كان الأمر صحيحا فذلك يتطلب ما هو أكبر من إدانة، فهل من إنصاف بعد ذلك الإنصاف؟ واستمر السيد القائد يحفظه الله في محاججتهم بمنطق الناصح الأمين، منطق القرآن والعدل والحق، الحق المبين. دعاهم للنأي بأنفسهم وشعوبهم ودولهم عن الخوض في فتنة يسعى إليها السعودي خدمة للأمريكي والإسرائيلي، وهو يسعى إليها بكل ما أوتي من نفط ومال ولؤ. دعاهم السيد القائد يحفظه الله لوحدة الصف ضد العدو الحقيقي، ضد من ارتكب حرب إبادة في غزة ويهدد الأقصى ومكة والمدينة، وهو خطر على كل الأمة. فمن كان لديه فضل قوة وعنده غيرة إسلامية حقيقية فلينتصر لفلسطين المستباحة أرضا وإنسانا ومقدسات. ومجددا إياكم والفتنة السعودية، كونوا ناصحين للنظام الفاجر أن يكف عدوانه وينهي حصاره عن اليمن. وإذا جبنتم عن قول الحق فالتزموا الحياد، ولا تكونوا سماعين لكذب السعودي أكالين لسحته. إنكم إذن مثله ومشتركون معه في إثمه وبغيه وعدوانه وبهتانه. والله المستعان على ما تصفون.
1: أما نحن فعدونا واضح، أولوياتنا واضحة، مواقفنا واضحة، ولكن السعودي لم يتركنا وشأننا، يبادر هو بالاعتداء علينا، كان يتلقف حتى الطائرات المسيرة بحيث لا تصل إلى فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي، كان يفتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية لتستطلع علينا من قريب، كان يشارك العدو الإسرائيلي حتى في المعلومات الاستخباراتية، وشارك مع الأمريكيين في عدوانهم على البلد بذلك، وهكذا كل أشكال الإسهام العدواني. البعض من الأنظمة بادرت إلى إطلاق الإدانات بناء على تلقفها لذلك البهتان العظيم، وقامت بالتوصيفات والتباكي على المقدسات، وهي ممن تخذل مقدسات المسلمين وتخذل الأمة الإسلامية وتنطلق في مواقفها بناء على حسابات لا أخلاقية ولا شرعية ولا دينية ولا إنسانية. وإلا فالموقف الصحيح وفقا للقرآن الكريم، للانتماء الإسلامي، للشريعة الإسلامية، هو التثبت والتبين والتحقق. فلو كان ذلك صحيحا فالموقف هو أكثر من إدانة، هو اتخاذ موقف حاسم، ولكنهم أبعد عن كل ذلك. روابطهم مع النظام السعودي هي روابط مادية، أكل السحت، دنيئة منحطة لا يعيرون فيها للحق ولا لشرع الله ولا للقرآن الكريم ولا لتعليمات الله أي قيمة ولا اعتبار. المعتبر عندهم هو الدولار، البترو دولار، الأموال التي يستلمونها، المكاسب السياسية والمصالح السياسية. ابتعدوا عن نهج الإسلام، عن القرآن الكريم، عن تعاليم الله، عن مبادئ الإسلام، ثم في إطار هذا الابتعاد يأتون للتباكي من أجل بهتان عظيم وافتراء كبير كاذب، وهكذا بكل تسرع بدون أي تثبت ولا تبين. لأنها حسابات ثانية والدوافع ثانية، ولذلك هم شركاء أيضا في العار والخزي، لهم العار لهم الخزي، وكشفوا عن أنفسهم فيما هم عليه من الدناءة، وهم شر مكانا، هم من يليق بهم أن يفعلوا الأفاعيل المخالفة للإسلام، ومنها تبني الافتراءات العظيمة والبهتان العظيم الذي هو بهتان ظالم لشعب مسلم ولأمة مسلمة. ولذلك ما فعلوه هو إساءة كبيرة إلى شعبنا العزيز وقواته المسلحة وقضيته العادلة وموقفه الحق، وظلم كبير شاركوا فيه ضد هذا الشعب.

0: دفاعاً عن شرفنا الإسلامي، تأكيداً على ثباتنا في التمسك بقضيتنا العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، تأكيداً على تمسكنا بقضايا الأمة الإسلامية، دفاعاً عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف. يا شعبنا اليمني العظيم، يا شعب الإيمان والحكمة، يا شعب الوفاء، يا شعب المواقف، يا شعب القيم، يا شعب الإسلام الصحيح، جميعاً إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء وساحات المحافظات، الجمعة إلى مسيرات دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة.
1: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات، دفاعاً عن شرفه الإسلامي وتأكيداً على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
2: شعبنا اليمني الثائر العظيم، جميعاً يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.

0: السيد القائد اليوم في خطابه حول آخر التطورات والمستجدات في الأبرز. السيد القائد يحفظه الله: افتراء العدو السعودي على شعبنا باستهداف مكة المكرمة كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية وبهتان عظيم مكشوف. العدو السعودي يحاول ببهتانه العظيم أن يعوض عن فشله وإخفاقاته في الميدان. العدو السعودي في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج لدى أي عاقل في العالم الإسلامي. قارون العصر السعودي المفتري يحمل راية هذا البهتان ضد شعبنا، وهو قرن الشيطان ومنبع الزلازل والفتن. النظام السعودي يكشف عن مدى دناءته وانحطاطه إلى درجة توظيف الافتراءات والبهتان العظيم وإطلاق الأكاذيب القبيحة الشنيعة التي أساء فيها إلى قدسية مكة المكرمة. الاتهام السعودي لشعبنا يستحق توصيف كذبة العصر، وهي كذبة كبيرة وقبيحة وشنيعة. من غير المستغرب من العدو السعودي أن يطلق الأكاذيب والافتراءات، فهو في خبثه منبع لأن يطلق مثل تلك الافتراءات والبهتان. إطلاق الإدانات من البعض بناء على تلقف البهتان العظيم دون أي تحقق شراكة في الوزر والإفلاس الأخلاقي. بعض الدول تتباكى على المقدسات، وهي من تخذل مقدسات المسلمين وتخذل الأمة الإسلامية. الموقف الصحيح مع البهتان العظيم هو التثبت والتبين والتحقق. روابط بعض الدول مع النظام السعودي هي روابط مادية، والمعتبر عندهم هو البترودولار والأموال التي يستلمونها. ما فعل البعض هو إساءة كبيرة إلى شعبنا العزيز وقواته المسلحة وقضيته العادلة وموقفه الحق، وظلم كبير شاركوا فيه. السيد القائد يحفظه الله كان الواجب أن يرفضوا الاتهام، وفي الحد الأدنى أن يتبينوا من بهتان النظام السعودي الفاسق. من تلقفوا البهتان بحق شعبنا يتحملون مع السعودي جنبا إلى جنب كامل المسؤولية، ووزر ذلك عند الله في ميزان الحساب والمساءلة. الافتراء على شعبنا جرم عظيم، وهو من أكبر الجرائم في الإسلام. من حملوا الوزر الشنيع الكبير الفظيع ضد شعبنا، سواء الرؤساء أو ملوك وأمراء وأنظمة وشخصيات علمائية أو حزبية، لهم الخزي واللعنة والعار. من تلقفوا البهتان بحق شعبنا يتحملون أيضا تبعاته في سقوط القيمة الأخلاقية، لأنهم سماعون للكذب وشهدوا شهادة الزور. من تلقفوا البهتان بحق شعبنا كاذبون ومفترون، وعدالتهم ساقطة، ويتحملون التبعات الشرعية والقانونية. السيد القائد يحفظه الله: معظم الأنظمة والحكومات تتخذ السياسات والإجراءات التي تكبل الأمة عن أي موقف جاد وصادق في مواجهة العدو الإسرائيلي. الميدان هو الذي يثبت المصداقية في الموقف تجاه المقدسات. من الذي قدم التضحيات والشهداء من القادة من أبناء الشعب من قواته المسلحة سوى محور الجهاد والمقاومة؟ السيد القائد لمعظم الأنظمة والحكومات: الشعب اليمني أثبت فعليا انتماءه الأصيل ومواقفه الصادقة، قدم فيها التضحيات بكل أشكال التضحيات. فما الذي قدمتم؟ ماذا قدمتم للقضية الفلسطينية؟ قدمتم التريليونات من الدولارات التي توفر منها السلاح للعدو الصهيوني؟ قدمتم للعدو الإسرائيلي النفط، وكانت طائراته تتحرك بالوقود الذي تزودونه به لقتل الشعب الفلسطيني. لماذا لا تتحركون في إطار موقف إسلامي جامع لنصرة ودعم الشعب الفلسطيني؟ تعالوا لنتحرك معا لنصرة الشعب الفلسطيني الذي يعاني في هذه الأيام أشد المعاناة. تعالوا جميعا لنتحرك ضد العدو الصهيوني وخطره الحقيقي على الإسلام والمسلمين. تعالوا لنتحرك في إطار موقف جامع، ولستم بحاجة إلى مشكلة معنا، فقضيتنا واضحة. نريد إيقاف العدوان علينا، وأن يكف السعودي عدوانه علينا، وأن ينهي حصاره لنا، وأن ينهي احتلاله لبلدنا. لماذا تحاولون دائما حرف بوصلة العداء إلى داخل الأمة؟ الخطر الحقيقي على المقدسات هو العدو اليهودي الصهيوني، وهو صريح في مخططه، ومع ذلك تحاولون أن تحرفوا البوصلة إلى الأكثر إخلاصاً والأعظم صدقاً وتفانياً في الدفاع عن هذه الأمة وعن مقدساتها. السيد القائد يحفظه الله، جاهزون للتحرك كتحالف إسلامي لمواجهة العدو الصهيوني الذي يشكل خطراً حقيقياً على كل مقدساتنا الإسلامية، وفي مقدمتها مكة المكرمة. جاهزون إذا أردتم أن نتنافس في الميدان لمواجهة الصهيونية بشكل جاد وأكثر فاعلية وبكل جدية وتقديم للتضحيات. لأبرز ما جاء في كلمة السيد القائد يحفظه الله حول آخر التطورات والمستجدات، قضيتنا مع السعودي أن يكف عنا شره، وهذا مطلب محق وبديهي وفطري ومنصف للغاية. لماذا يصر العدو السعودي على مواصلة العدوان علينا، وعلى مواصلة الحصار، وعلى الاستمرار في الاحتلال، وعلى الانتهاك لحرمة شعبنا ومصادرة حريته واستقلاله؟ واجب الأمة أن تسعى لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني والمآسي اليومية التي هي على مرأى من الجميع. المسارعة في إطلاق المواقف المسيئة هو تفاعل فتنوي وحرف لبوصلة العداء إلى داخل الأمة. الجميع يعرف أن الدور السعودي التخريبي في داخل الأمة، وهو من أكبر ما أثر على الأمة في موقفها تجاه القضية الفلسطينية وتجاه اليمن. العدو السعودي له تحشيدات هائلة بإمكانات عسكرية هدفها الإبادة لشعبنا والإصرار على حصاره. عدونا واضح وأولوياتنا واضحة، ولكن السعودي لم يتركنا وشأننا وقام بالعدوان علينا. السيد القائد، النظام السعودي كان يتلقف الطائرات المسيرة بحيث لا تصل إلى فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي. النظام السعودي كان يفتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية لتستطلع علينا من قريب. النظام السعودي كان يشارك العدو الإسرائيلي في المعلومات الاستخباراتية، وشارك مع الأمريكيين في عدوانهم على بلدنا. موقفنا واضح تجاه كل العناوين التي يرفعها السعودي، وهو يحرك هذه العناوين لإثارة الآخرين علينا. النظام السعودي حرك عنوان الخطر على الملاحة في البحر بهدف تأليب الآخرين على بلدنا. السيد القائد يحفظه الله، النظام السعودي لم يكتفي بما قدمه العدو الإسرائيلي والأمريكي من خبراء وأسلحة وإدارة عملياتية، بل يطلب منهم أن يشاركوا بشكل مباشر وكامل في العدوان على بلدنا. النظام السعودي يطلب من الأطراف الإقليمية للمشاركة في العدوان على بلدنا. النظام السعودي يحرك العناوين الطائفية والتكفيرية للتأليب والتحريض ضد شعبنا العزيز لإثارة الآخرين والتشويه. مشكلة السعودي أنه يواصل العدوان على بلدنا، وصعد بمئات الغارات الجوية انطلاقا من قواعده الجوية بإشراف أمريكي. العدوان السعودي يقصف بلدنا بصواريخ كروز الأمريكية من داخل المملكة. النظام السعودي يعتمد على خبراء أمريكيين وإسرائيليين وبريطانيين في عدوانه على بلدنا. النظام السعودي يحاول التلبيس حتى في واضح الأمور من خلال تصوير أن مرتزقته هم من ينفذون الغارات. التصرف السعودي غبي، لأن طائراته التي اشتراها والتي تنطلق من قواعده ومطاراته تقصف بلدنا بالقنابل التي اشتراها. على السعودي أن يوقف عدوانه على بلدنا وأن ينهي حصاره لشعبنا، وهذا مطلب حق يا أيها الناس في كل العالم. السيد القائد يحفظه الله، ما نريده أن يوقف السعودي عدوانه وينهي حصاره لشعبنا وأن يكف عن حرمان شعبنا من ثرواته الوطنية. من حق شعبنا أن يدافع عن نفسه وأرضه واستقلاله وحريته.
1: الحل الصحيح هو أن يوقف عدوانه على بلدنا وأن ينهي حصاره لشعبنا. هذا مطلب حق يا أيها الناس في كل العالم، هذا ما نريده، هذه قضيتنا، أن يوقف السعودي عدوانه علينا ويعتدي علينا، وفي نفس الوقت أن ينهي حصاره لشعبنا لأنه حصار ظالم وغاشم، وأن يكف عن حرمان شعبنا من ثروته الوطنية. حق شعبنا أن يدافع عن نفسه وعرضه وأرضه واستقلاله وحريته. وهذا لا يعني أننا نتجاهل القضايا الأخرى، نحن ثابتون على مواقفنا المبدئية في الموقف من أعداء أمتنا الإسلامية، متمسكون بقضايا أمتنا في المقدمة المقدسات، على رأس المقدسات مكة المكرمة، في مواجهة العدو الذي يشكل خطورة على كل المقدسات، على مكة والمدينة والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية، وهم اليهود الصهاينة. يا من يريد أن يحرف بوصلة العداء ضد الشعب اليمني المسلم، يا من الإيمان والحكمة، هذا الزيغ وميل عن الحق لما توجهون هذه التهمة وهذا البهتان العظيم عن العدو الحقيقي إلى من هو في صدارة الموقف الإسلامي الأصيل للدفاع عن المقدسات. كذلك نحن حينما نتحرك في إطار التصدي للحصار الخانق على شعبنا الذي أوصل شعبنا إلى عذابات ومعاناة رهيبة جدا، معاناة رهيبة للغاية، وحينما نتحرك لصد العدوان، هذا لا يعني أننا نتجاهل القضية الفلسطينية أو قضايا أمتنا أو من هو عدونا. نحن في مواقفنا الثابتة المبدئية تجاه أعداء الإسلام وفي التمسك بقضايا أمتنا الإسلامية، ما نفعله في الدفاع عن شعبنا وبلدنا وأنفسنا وعرضنا وأرضنا وكرامتنا هو للضرورة القصوى. ما نفعله للتصدي للحصار الذي يمنع حتى خروج المرضى للعلاج من هذا البلد هو للضرورة القصوى. سعودي معتد باغ ظالم مجرم يصر على عدوانه على شعبنا، يصر على الحصار لشعبنا، يصر على الظلم لشعبنا. لا يمكن لأي شعب حر في العالم أن يقبل على نفسه بذلك، كيف يقبل شعبنا على نفسه بذلك؟
0: وفي أبرز ما جاء في كلمة السيد القائد يحفظه الله اليوم، قال: لا نتجاهل القضايا الأخرى ونحن ثابتون على مواقفنا المبدئية في الموقف من أعداء أمتنا الإسلامية ومتمسكون بقضايا أمتنا، ثابتون على مواجهة العدو الصهيوني الذي يشكل خطورة على مكة والمدينة والمسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية. السيد القائد، من يريد أن يحرف بوصلة العدا ضد الشعب اليمني المسلم فهذا زيغ وميل عن الحق. حينما نتحرك في إطار التصدي للحصار الخانق على شعبنا ولصد العدوان، فهذا لا يعني أننا نتجاهل القضية الفلسطينية أو قضايا أمتنا أو من هو عدونا. ما نفعله في الدفاع عن شعبنا وبلدنا هو للضرورة القصوى. السعودي معتد باغ ظالم مجرم ويصر على عدوانه على شعبنا، يصر على الحصار لشعبنا ويصر على الظلم لشعبنا. لا يمكن لأي شعب حر في العالم أن يقبل على نفسه العدوان والحصار، فكيف يقبل شعبنا على نفسه بذلك؟ العدو السعودي هو المسؤول المتحمل المسؤولية الكاملة في إثارة الفتن في أوساط الأمة وإثارة الصراعات. العدو السعودي خادم للصهيونية، يفرض على الأمة وشعوبها أن تنشغل عن القضية الفلسطينية. لو وصل بنا الحال إلى أي مستوى من التحديات والحروب والمشاكل، لم نكن أبداً لننسى القضية الفلسطينية أو نفرط في أداء واجبنا الإسلامي تجاهها. نحن ندافع عن كرامتنا وشرفنا الإسلامي في مواجهة البهتان والدجل السعودي النجدي من قرن الشيطان. السعودي منبع الزلازل والفتن، لأنه قارون العصر المفتري الكذاب. البهتان العظيم المسيء إلى قدسية مكة المكرمة، أرواحنا لها الفداء، لن نسكت عنه. السيد القائد عندما توجه بالتأكيد لكل أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية: نحن لا نستهدفهم، حيث قال: هدفنا دائما هو التحشيدات العسكرية التي جلبها المعتدي السعودي للاستهداف لأبناء شعبنا، لقتل أبناء شعبنا. من التشكيلات التي استجلبها المعتدي السعودي هي التشكيلات التكفيرية التي تستبيح دماء وعرض الشعب وتخدم المعتدي السعودي. التشكيلات التكفيرية التي استجلبها العدو السعودي تخدم أمريكا وإسرائيل والصهيونية، وتحاول حرف بوصلة العدا لهذه الأمة وإغراقها في الصراعات. السيد القائد يحفظه الله، شعبنا العزيز سيخرج يوم الغد الجمعة خروجا مليونيا عظيما، يؤكد فيه موقفه تجاه هذا البهتان العظيم من العدو السعودي وممن تلقفوه منه. وقال: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات، دفاعا عن شرفه الإسلامي. أدعو شعبنا للخروج المليوني تأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر. أدعو شعبنا للخروج المليوني تأكيدا على تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف.
1: إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات، دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف، تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
2: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعاً يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
1: العدو السعودي يصر على الاستمرار في الحصار والاستمرار في مضايقته لشعبنا، ثم اتجه إلى التصعيد، ومع ذلك كان جزءا أساسيا من عدوانه على شعبنا العزيز هو العدوان بالدعايات الباطلة والافتراءات الرهيبة والبشعة التي يهدف منها إلى تشويه شعبنا العزيز. وهذا من أهم أهدافه التي يسعى لها، التشويه للشعب اليمني. يعمل على ذلك بكل ما يستطيع ويسخر في ذلك إمكاناته الإعلامية والدعائية. ولتبرير جرائمه ضد هذا الشعب من خلال تلك الدعايات الباطلة والافتراءات الرهيبة، يحاول أن يبرر ما يفعله ضد هذا الشعب، ما يرتكبه من جرائم بحق هذا الشعب، وأيضا يهدف من خلال ذلك إلى تحريض الآخرين بحسب العناوين التي يطلقها في افتراءاته، فهو يسعى إلى أن يجلب معه الآخرين ليشاركوه في إجرامه ضد هذا الشعب وعدوانه على هذا الشعب. واستمر على ذلك منذ اليوم الأول في عدوانه على شعبنا العزيز.

النظام السعودي في تهتكه وفساده وفجوره وما هو عليه من سوء شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. هو شر مكانا، وما يصف به الآخرين هو الذي يليق به ما هو أسوأ منه وأقبح منه، كحقائق، حقائق واضحة وثابتة. ولهذا هو بهذا المستوى من الدناءة والانحطاط والجرأة على الافتراء والأكاذيب والبهتان العظيم.

شعبنا اليمني العظيم تجاه المقدسات. خروجنا إلى الساحات والميادين يؤكد على التمسك بقضايا الأمة الإسلامية، وفي مقدمتها الدفاع عن مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف. خروجنا هو رفض للمواقف التي تبنت الرواية السعودية من دون تحقق،

0: خروجنا إلى الساحات والميادين. يعتبر رفض للاتهامات السعودية ودعم لقواتنا المسلحة والتمسك بموقفنا في مواجهة الغارات والعدوان والحصار، وهو تأكيد أيضاً على مركزية القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية. إلى الساحات والميادين يا شعب الأنصار، يا شعب الحكمة والإيمان. الإيمان يمان والحكمة يمانية.
1: أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج للمليون يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات، دفاعاً عن شرفه الإسلامي وتأكيداً على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
2: شعبنا اليمني الثائر العظيم جميعا يوم الجمعة إلى ميدان السبعين والمحافظات، والدعوة عامة.
0: وهنا نتذكر أن النظام السعودي الظالم المجرم الكذاب المفتري سبق وأن روج لكذبة استهداف مكة من قبل بلادنا اليمن. كانت تأتي هذه الاتهامات لتوظيف الأماكن المقدسة لأهداف خبيثة سعودية، ونذكر بها كالتالي: في شهر مايو 2015 في بدايات هذا العدوان على بلادنا، 2015 شهر مايو، بعد أن أعلنت اليمن بدء عمليات عسكرية تستهدف 300 هدف داخل العمق السعودي، وبعد عملية كبرى استهدفت منشآت نفطية أدى لوقف ضخ النفط بين الشرق والغرب، وكان الهدف من هذه الكذبة محاولة إيقاف الهجمات اليمنية واستعطاف العالم الإسلامي للوقوف مع السعودية. في شهر أكتوبر 2016 أعلن تحالف العدوان على بلادنا اليمن بقيادة السعودية محاولة استهداف مكة في أكتوبر 2016، عندما تم استهداف قاعدة عسكرية في مطار عبد العزيز الدولي في جدة بصاروخ نوع بركان، وكانت هذه الكذبة بهدف محاولة ثني اليمن عن استمرار استهدافه للعمق السعودي. في شهر يوليو 2017 للميلاد أعلن العدو السعودي هذا الاتهام وقت الحج، وكان بهدف استثارة عواطف المسلمين في أكبر تجمع لهم ضد الشعب اليمني بعد خسائرهم الكبرى وفشلهم الذريع. الآن تأتي هذه الكذبة لمحاولة تحريك الدول الإسلامية مع النظام السعودي بعد فشل حلف مكة ورفض كل الدول في المشاركة مع العدو السعودي في عدوانه على بلادنا اليمن. كل هذه المحاولات فشلت بفضل من الله وستفشل، ومهما حاول المجرم محمد بن سلمان مسيلم الكذاب الافتراء، ومهما بالغ في الكذب فلن يجديه من الرد اليمني، ولن يكون أمامه سوى وقف العدوان وفك الحصار ورفع الاحتلال وترك اليمن وشأنه. وهنا نحذر النظام السعودي من ارتكاب أي حماقة قد يقدم عليها باستهداف الكعبة الشريفة ثم إلصاق التهمة باليمنيين، فما تكرار هذه الكذبة إلا ضمن مخطط صهيوني ينفذه النظام السعودي لاستهداف الكعبة المكرمة.

الليلة وأنا معكم وأيضا كل الطاقم في وجمع شورهم، سأحاول أن أرصد لكم وأن أواكب كل جديد. وبمعية كل الزملاء لنا أيضا أكثر من رسالة في هذه الحلقة من فلسطين. الدكتورة عريب أبو صالحة بإذن الله، أيضا لدينا رسالة من تونس، الأستاذ المجاهد زهير مخلوف النائب السابق في البرلمان التونسي.

آخر الأخبار، في آخر الأخبار. في آخر الأخبار، متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع: شن الطيران الحربي السعودي خلال 24 ساعة الماضية 37 غارة بطائرات F-15 أقلعت من قاعدة خميس مشيط الجوية. العميد يحيى سريع: غارات العدو السعودي استهدفت محافظتي تعز وحجة وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين. بعدها جاءت أخبار تم تداولها. نقلا عن إعلام العدو السعودي: إطلاق إنذار في أبها وخميس مشيط للتحذير من خطر. سنضعكم في كل جديد، لكن هنا مساحة تتميز بها إذاعة سام أف أم. هي مميزة بضيفها، ويتميز فيها أيضا من أجرى معه اللقاء، لقاء خاصا بإذن الله سيكون معنا بين الفينة والفينة. كيف لا، وسيكون معنا وزير الصحة الدكتور الجريح المجاهد الدكتور علي عبد الكريم شيبان. لن أطيل في المقدمة، ففيها الكثير والكثير، واجمع شورهم، يتميز كعادته.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام تقدم سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان، يحاوره حمود محمد شرف. سموها ما شئتم لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
1: مرحبا بكم إذاعة سام اف ام، وبدون مقدمات وزير الصحة الدكتور علي عبد الكريم شيبان. على مدى 12 سنة منذ انطلاق إذاعة سام اف ام نادرا ما يكون ضيوفنا وزراء، ولهذا فالحلقة مميزة، وهي الخطوة الأولى كما يقال في مشوار الألف ميل. مرحبا دكتور علي.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله.
1: حياكم الله سيد الكريم. لم أفوت الفرصة كعادتي، يعني التقينا لو أنت مصطفة، فإذا بك تطلعني على أمور لا أقول أنها خفايا ولكن أمور يجب أن يطلع عليها الناس، فما حد بيتفوت الفرصة. وكعادتي فتحت المسجل وبسم الله الرحمن، وأنا متأكد قلت أنها الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل، متأكد أنها لن تكون الحلقة اليتيمة بل ستكون الحلقة الأولى في سلسلة حلقات طويلة ومستمرة بإذن الله.
2: إن شاء الله.
1: تفضلوا سيدي، من أين تريدون أن نبدأ؟ طبعا أنا استوعبت كل ما قلتموه ولدي منطلقات كثيرة، ولكن من أين تريدون أن نبدأ؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى التابعين الطاهرين. طالما نحن نسجل فنبدأ بشكل رسمي. في الأول أشكر إذاعة سام، فعلا لما نتابع برامجكم بالذات أنتم والأخ عبدالله الحيفي وأبو تمسنا تمس همومنا نحن، فنشكر أنكم تتلمسون هذه الهموم. كان هناك حلقة حول الشمة والحلقة الأخيرة حول الكوليرا والتي كانت أثلجت دورنا فعلا، فلنبدأ منها من عند الكوليرا. نحن نعاني من جائحة كوليرا، هي نفس الجائحة التي تدور في العالم منذ سنة 1880 تقريبا، واليمن مصنفة أن فيها كوليرا من الستينات منذ الثورة تقريبا، أي من حوالي 64 تقريبا. وحصلت جائحة كبيرة في 2017 وكان فيها وفيات كثير، ثم حصلت الجائحة الأخرى في 2024، وكنا نعاني معاناة كبيرة من عدد المرضى الذين يصلون إلى جميع المستشفيات لتلقي العلاج للإسهالات. لا أقول أن كل الإسهالات هنا كوليرا، لكن نتعامل، لدينا تعريف قياسي لتوفيرا للوقت كما أي مكان في العالم، نقوم بتشخيص المريض إكلينيكيا حال وصوله إلى المستشفى، ونشتبه بكوليرا إذا استوفى شروط معينة. بعد ذلك نقوم بعمل فحص سريع، والفحص السريع يثبت إيجابي أم سلبي، يعني هل لديه كوليرا أم لا. والناس الذين لديهم كوليرا بالفحوصات السريعة نرسلها للتأكد بعمل فحص زراعي، فإن ظهرت نقول أنها حالة كوليرا مؤكدة بالفحص الزراعي، هذا هو أعلى تأكيد.
1: نعم.
2: تقريبا نحن نعاني من 10 إلى 13% من الحالات اللي تأتي بالإسهالات تطلع أنها كوليرا مؤكدة.
1: كم؟
2: 10 إلى 13% من الحالات الإسهالات المائية الحادة.
1: نسبة كبيرة
2: جدا، يعني أن الكوليرا موجودة، هذا اللي يثبت هذا، أن الإسهالات هي موجودة عند كل الناس، وهي من أكثر ما يعاني الناس هي من الإسهالات وأمراض التنفسية العليا. 70% الأمراض في أي مجتمع هي يا إما إسهالات أو جهاز أمراض تنفسية اللي هي وجع بالحلق زكام، هذا 70% من المرضى في أي مجتمع. 30% هي الأشياء الأخرى. فلو استطعنا أن احنا نقضي على الإسهالات والأمراض التنفسية سوف نقضي على 70% من مرضى المجتمع. فلذلك دائما الإسهال موجودة، هو أكثر شيء شائع، كل الناس يصابوا بالإسهال، لكن من خلال وجود الكوليرا لأنها إسهال شديد فنجد أنه 10 إلى 13. هذا تقريبا هو نفس الرقم الذي كنا نسجل أكثر، لكن الآن هذا رقم يعني على حسب عدد حالة الإسهال يعتبر كبيرا. لو جت لي 1000 حالة كنا نصل في سنة 25 أيام عيد الأضحى، كانت تصل لي 1000 إلى 1200 حالة إسهالات مائية حادة
1: في
2: اليوم الواحد.
1: اليوم الواحد؟
2: نعم. وكانت هذه، وهذه نعتبرها يعني تتوافق مع التعريف النمطي للكوليرا.
1: قلت لي في عيد الأضحى
2: الأم الماضي 2025
1: مش مع اللحمة مثلا؟
2: لا ما هوش مع يعني مع يعني كان أعلى ما سجلناه كان أيام العيد وحول عيد الغدير في سنة 1447. وكانت يعني كان إلى 1000 حالة يوميا من الإسهالات المائية الحادة.
1: طيب تتحدثون عن العام الماضي.
2: نعم.
1: حد علمي وبناء على معلومات استقيتها منكم دكتور علي وأنت وزير الصحة، أنه من شهر نوفمبر الماضي 2025 إلى شهر يوليو 2026 يعني ما عاد في شو أو ما لم تسجلوا ولا حالة،
2: لم نسجل ولا حالة كوليرا.
1: إيش الجائحة التي عادت الآن يعني؟
2: والآن عادت لدينا إلى الآن سجلنا رسميا 145 حالة في شهرين. أوف. هذا الآن الكوليرا مثلها مثل أوبئة كثير، يجب أن يفهم وأنا أدري أنهم، لكن إحنا نغوص في تفاصيل الحياة حتى ننسى بعض الأشياء. كل مشاكل المجتمع، أي مشكلة من إسهالات، هذا يعتبره شيء طبي طبعا، الإسهالات من نوع حيكون مريض، لكن معنا مشكلة حوادث الطرقات، حوادث الألعاب النارية، حوادث انفجار الدبيب الغاز، هذه كلها سوف تتلقاها الصحة. فهذه المصب الأخير لهذه الأشياء هي وزارة الصحة. حوادث الطرقات سوف يتم إسعافها من المستشفيات. صح. الألعاب النارية
1: المستشفى،
2: حتى المستشفى أي حصل انفجرت دبة غاز ولا حصل حريق في البيت حيسعف المستشفى. ف يعني أنا الأخير في السلسلة الذي سوف يتلقى هذه الأشياء، لكن هناك أشياء قبلها كثير تمنع أن يصل إلي. نحن لا نريد أن يصاب أي أحد لا بمرض ولا بحادث ولا بأي شيء، نريد أن الوقاية خير من العلاج في كل شيء، حتى في حوادث الطرقات يمشي دلا ما يحصل لش حادث، ما يروحش مستشفى. وهذا من ذاك حتى برامجنا التوعوية والتثقيفية تشمل كل شيء، كل ما تتخيل، حتى الأكياس البلاستيكية التي تدخل إلى تصنع نحن نتدخل في التوعية.
1: سرطان،
2: لأني أخاف أن بعضها مسرطن وهو مشهور، البوليستايرين الذي يستخدم العلب هذه حق البلاستيك هذا الخفيفة هذه مسرطنة.
1: الحراري هذا؟
2: أيه لا مش الحراري، اللي هي
1: العلب البلاستيك،
2: العلب البلاستيك اللي تحطوا فيها سندوتشات
1: زي الطفرداص هكذا بس بلاستيك.
2: نعم بلاستيك، هذه كلهن، كل شيء إذا استخدم استخداما خاطئا مسرطن. هذا نحن نوعي به. دخول الأسمدة، دخول المواد المبيدات، هذا كله المصب النهائي له هو
1: والهذا الصحة. والهذا أنا أشرت إلى المستمعين، مستمعي إذاعة سام، واسمح لي هنا أن أشير إلى مستمعي إذاعة صنعاء الجمهورية اليمنية للبرنامج العام، وإلى جمهور إذاعة وطن وإذاعة صوت الشعب وإذاعة 21 وكل الإذاعات الوطنية وإذاعة الاقتصادية وإذاعة صوت الثورة. أنا سأهدي هذا اللقاء وسلسلة اللقاءات لكل الإذاعات الوطنية
2: إن شاء الله، نتمنى ذلك.
1: سأهديه بلا شك، لأنه يعني أن يصل هذا الوعي وهذا الكلام ومن رجل مسؤول في الدولة، من عضو حكومة التغيير والبناء، مهم أن يصل، ليس حكرا على إذاعة سام اف ام. يعني ذكرت لي هؤلاء حوادث سيارات، انفجار اسطوانات الغاز، أيضا أنا شديد تكلموني عن هذا لأنه في لغط كبير في أوسط المجتمع عن حبوب منع الحمل، أشياء كثيرة. يعني أنا سمعت ذات مرة أنها سبب حبوب منع الحمل سبب في سرطان الثدي.
2: نعم،
1: سبب رئيسي،
2: سبب رئيسي ومسرطنة، ومصنفة من قبل منظمة الصحة العالمية أنها مسرطنة منذ السبعينات، وأعيد تصنيفها ثلاث مرات على الأقل أنها مسرطنة ومن الدرجة الأولى.
1: ولهذا الموضوعات كثيرة.
2: نعم.
1: الموضوعات أن طبعا وانتوا بتكلموني لما كنا بنتكلم قبل تسجيل هذه الحلقة، سجلت موضوعات، بس رؤوس أقلام قلنا على أساس نكون واعي فيها، كملت نهاية، وصلت لنهاية ورق قلت ما منهاش، يا صهيب يا محمد الفرح يا افتحوا يا نيازي افتحوا التسجيل. فبالعودة إلى الكوليرا دكتور علي، يعني أسباب هذا الكوليرا، إحنا تحاقينا في حلقة ماضية من برنامج جمع شعورهم، لكن كأنه بنحس، ما أدري أنتم كوزارة صحة أجالكم رجع صدى، بنحس أنه لا حياة لمن تنعم،
2: لا
1: أقصد في المجتمع.
2: بالعكس، يجب أن نكون واضحين وصريحين في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد من حصار وعدوان، والحصار ليس حربيا فقط، الحصار نحن نحاصر اقتصاديا، نحاصر حتى في نقاتل في الدواء الذي يدخل إلى اليمن، لا نستطيع إدخاله بسهولة أبدا. الأشياء الأساسية المنقذة للحياة مثل أدوية التخدير وأدوية الإنسولين، حتى اللقاحات الآن نحارب في كل هذه الأشياء نستطيع إدخالها، لكن إحنا معتمدين اعتماد كامل على الدور المجتمعي والمبادرة المجتمعية. وفعلا نعم، يعني الله هيئ هذا الشعب، فعن شعب عظيم لا تتخيل كمية المبادرات، كمية الأشياء اللي يقوم بها عمل الناس، من بناء لوحدات صحية، من التكفل بكذا، من التكفل بكذا، ركيزة أساسية من عمل الصحة الآن. وهذا شيء ممتاز، لأنه انتقلنا من ثقافة أن هذا الشيء يخص الدولة إلى هذا الشيء يخص الناس. هذا حقي، المركز الصحي أصبح مركز حق الناس، أجهزة الغسيل في المكان الفلاني هذه حقنا إحنا اللي وفرناها. هذا شيء ممتاز، أن أصبح هناك اهتمام كبير من قبل الناس. أنا قبل أن أأتي إليك الآن يقولوا لي أتمنى بناء مركز الغسيل في منطقة في المحويت نائية، والناس هم اللي جمعوا وبنوا وسووا، قالوا إحنا منتظرين. الآن قد بنينا، ما هو عاد شو نعمل، يلا الآن إحنا جاهزين عشان تدونا مراكز غسيل. وهناك وعي مجتمعي كبير، والآن يتزايد مع الوقت، إلا أنه ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هناك أشياء مع الوقت كلنا نتناساها، يعني مثلا الكوليرا بكل بساطة، لو واحد غسل يده قبل ما يأكل وبعد ما يأكل، ولا بعد ما يخرج من الـ من الـ من الـ من الحمام عزكم الله، لن تكون هناك
1: الدنيا مسلمة.
2: نعم، ما فيش أي شيء. مشكلتنا احنا الآن الكثير، بالذات كل الفئات العاملة الآن، في أكثر أن كثير من الناس الآن يأكلون في المطاعم، يأكلون في المطاعم، لأنه ما فيش وقت أن واحد يروح وبعدين يأكل وبعدين يرجع يواصل
1: ولا خورة ولا
2: نعم. هناك نأخذها قاعدة عامة، كل ما أتت عليه النار ما فيش في منه مشاكل، يعني نأكل الأشياء اللي هي ساخنة، نتجنب الأشياء التي هي باردة ولا محطوطة في الثلاجة، بالذات السلطات. مشكلتنا في كورة حقيقة، النباتات هي الحمد لله، حتى مشكلتنا في كورة نحن نسقي مزروعاتنا بماء ملوث.
1: هنا
2: هكذا
1: يعني ذروة الموضوع سيدي. شوف، الناس بيلومونا أنه بنتكلم وأننا نتهم الجهة الفلانية والمنطقة الفلانية. هل من معلومات رسمية تدي بها يا معالي وزير الصحة الآن، يعني وفي هذا التسجيل وفي هذا اللقاء عبر إذاعة سام والإذاعة الوطنية، حول المصدر الرئيس، لا أقول الرئيسي، يعني هناك عدة مصادر، لكن
2: نعم،
1: المصدر الرئيس للكوليرا التي يصاب بها المواطنون، والكوليرا خطيرة، معناته يضرب لك الكليتين، معناه تفشل الكلوي،
2: وفيات عائل. نعم، الكوليرا هي مشهور عالميا، أو مشهور حتى في الكتب الطبية. الكوليرا هي تحتاج معادلة بسيطة، معادلة حروب وفقر وحصار، فتقل النظافة العامة، هنا تأتي الكوليرا. أما يعني وهذا مجرب في أشياء كثيرة، حتى عندنا في الأبحاث والدراسات اللي قمنا بها في التقصي، نحن نتقصى الحالات. يعني أن الآن عندما ظهرت هذه أول حالة ظهرت عندنا، ظهرت في محافظة عمران، ومتابعتها إيش اكتشفنا، لأن إحنا نتابع المريض والمخالطين له، ونبدأ نصرف العلاج وقاية للمخالطين. كانت مشكلتنا هي في المزروعات التي في الأرض، أكثر شيء هي الخضرة. الخضرة مثل البيعة، البقدونس، الكبزرة، التي تزرع في الأرض، تكون قريبة من الأرض. هذه الآن لما اتبعناها، اشترى من مكان الفلاني، تبعنا التاجر قال اشتريتها من سوق كذا، تتبعنا السوق قال اشتريتها من فلان، تتبعنا فلان قال أنا اشتريتها من المزارع في منطقة كذا، إلى أن وصلنا إلى منطقة كلها، كثير منها متركز حول بني الحارث. بني الحارث هي مصب مجاري أمانة العاصمة كامل، وهي أكبر منطقة تزرع خضرة تقريبا للجمهور اليمنية. نتكلم بالهكتارات، مساحات شاسعة،
1: هكتار
2: 35 ألف أعتقد، أو شيء هكتار، كبيرة جدا جدا، وهي أكبر مديرية في أمانة العاصمة، لكي نكون واضحين.
1: بيسقوا كلهم بمياه
2: المشكلة،
1: مياه لا أقول مياه الصرف الصحي، أنا كان بعضنا قام يتخيل
2: المجاري، هي مياه المجاري
1: الصرف الصحي، إنهم كانوا يصرفوا لهم ماء صحية يسقوا بها، لا أن المسألة مجاري.
2: المجاري تجمع في بني الحارث، هناك محطة التحلية أو محطة معالجة الصرف الصحي،
1: شغالة
2: جزئيا ليس بشكل كامل، ومنذ أن أنشئت لا تستطيع أن تتحمل المخلفات التي تأتي في المنطقة، لا تتحمل في أقصى طاقاتها الثلث منذ أن أنشئت،
1: والباقي على ما هو،
2: والباقي كما هو. وحتى المجاري هناك في مصبات، يعني هي مش مصبات، هي داخل صبة، يعني داخل أنابيب صبة تمشي لكي تذهب إلى المشكلة. أنه الآن حقيقة كان هناك وقفة قوية جدا من مشايخ بني الحارث العام الماضي،
1: لهم التحية.
2: نعم، تجمعوا كامل، وكان هناك ماذا نقول، كأنه نكف قبلي، الكل وقع وقالوا أنه كذا وأنه كذا. نحن لا نلوم أحد بذاته. الآن هناك مجموعة من المزارعين، مشايخ بني الحارث وأصحاب بني الحارث الأراضي، هم بيتقبلوها من الناس، يعني هو يجي واحد مزارع من أي منطقة يستأجر أرض يبدأ يزرع.
1: دعني هنا، يعني المسألة فيها تقبال
2: نعم هذه ليست مزارع،
1: من يتحمل المسؤولية؟ هذا سؤال، عفوا دكتور علي، وأنت وزير الصحة والبيئة، هذا السؤال نجيب عنه بعد الفاصل، خلينا الناس يطمنوا شوية.
0: سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. سموها ما شئتم مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا، وضيفنا في أولى حلقات هذه السلسلة، إيش نسمي السلسلة هذه يا دكتور؟ مثلا
1: ما سموها ما شئتم، يعني نتشارك هموم الصحة مع المجتمع.
0: خلاص نسميها، خلاص نسميها هذه الحلقات، سموها ما شئتم.
1: سموها ما شئتم، نعم جيد.
0: إذن هي الحلقة الأولى من سموها ما شئتم، وطرحنا تساؤلا وطننا شوية كلنا، من يتحمل المسؤولية؟ مشايخ بن الحارث مشكورين كما تفضل الدكتور علي عبد الكريم شيبان وزير الصحة والبيئة ضيفنا في هذه الحلقة، وفي الحلقات القادمة من سموها ما شئتم طرح تساؤل أنه من يتحمل المسؤولية؟ مشايخ بن الحارث رعاهم الله وقعوا عملوا زي النكف، فعلوا عريضة أنه
1: نعم. أشياء منع السقيا بالمجاري
0: للمزروعات،
1: للمزروعات
0: والبيع عاول.
1: نعم.
0: وبعدين
1: اللي يتحمل، الكل يتحمل المسؤولية،
0: ليس الكل يتحمل المسؤولية.
1: نعم، كل الجهة، كل الناس تحمل المسؤولية. الذي زرع ويعلم أنها من المجاري وأخذ من المجاري،
0: لأن الزراعة سقي بالمجاري مستمر.
1: لا زال، نعم تتوقف كثيرا، لكن بعدين شوية شوية الناس بدأوا الأمور تحسنت، الكوليرا قلت، الناس وثقوا أن الأمور جيدة، رجعنا إلى نفس العادات.
0: ولهذا معنا 150 حالة مسجلة.
1: نعم، الذي يعلم أنه يسقي من المجاري، السقي من المجاري حرام شرعا، مجرمة قانونا، لكنها أنا خليك من القانون، شرعا ما يجوز. أنت نفسك كما قلت، أنت ديت مثال جيد في الـ، وكان يعني الـ لو أنت يعني حتى لو مياه الأمطار ولقيتها في الشارع وهي متجمعة، ما حتى إذا طرحت رجلك وسطها حترجع إلى البيت تغسلها.
0: تغسل.
1: أيوة، وتخيل وهي مياه أمطار، ما بالك بمياه تعلم أنها مياه مجاري ورائحتها تخرج.
0: واضح
1: هذا، فهذا نتفق فيه، هذا محرم.
0: الذي يسقي، بيقولون عفوا يا دكتور، بيقولون انه المياه المجاريه اسمده، يعني اسمده ما فيها شيء. من الذي تحتوي؟ اقصد كلمنا من البلاوي اللي في المجاري، هذا ماشي المساله انه
1: ما قديمه مجاري يا جماعه الخير،
0: يعني مثلا فيها دماء من المختبرات
1: ليست
0: من المستشفيات مثلا،
1: هذه فيها لا تشكل، هذه ليست مشكله في حد ذاتها، مخرجات وفضلات البني ادم هي المشكله، أكبر مشكلة. أن الكوليرا لا تنتقل عن طريق الدماء مثلا، ولا تنتقل عن طريق مخلفات المستشفيات، مع المخلفات المستشفيات هي لا يتم التعامل معها مع المجاري مباشرة إطلاقا. هذه المخلفات الخطرة لها طريقة التعامل، وفي عندنا إدارة خاصة بالنفايات الطبية هذا الشيء، وموجودة محارق، وموجودة أن تصبح سليمة ولا يتم كبها في النفايات.
0: يعني دورة حياة الكوليرا من الإنسان للإنسان،
1: من الإنسان للإنسان، ما هيش من المستشفيات ولا هي من كذا. قد يقول بعض من المستشفيات حيث أو مراكز التروية، الإسهالات موجودة في الناس في بيوتهم، يعني المجاري حق اللي تخرج من بيته هي ملوثة، حتى لو لم تكن كوليرا، هذه مجاري فضلات إنسان، هذه فضلات أذى تسمى أذى
0: معروف،
1: فهي أذى. فهذه لكي تتحول إلى سماد، هذه يجب أن تدخل في أحواض، ومن الحوض الأول للحوض الثاني، وتقلب وتعرض للشمس، ونحتاج سنوات إلى أن يتم تطهيرها وتصبح سنوات.
0: وإحنا عندنا محطة المعالجة تشتغل مش بثلث طاقتها، يعني أو بثلث
1: محطة المعالجة هي ممكن أنها تصفي لي بعض المياه، لكن لو خرج، يعني هي لا تتحمل الآن ثلث، لو الثلث الثاني اللي من الماء مثلا، لو حتى لو اشتغلت بثلثين وبقي ثلث من الماء لا يعالج ورجع اختلط بالماء مرة أخرى، خلاص تلوث. وليس المحطة المعالجة، ليس الغرض منها أن تديني مياه صالحة للزراعة ولا صالحة، أيضا تحتاج معالج، معالجة أكثر من المعالجات، إحنا على الأقل نزيل خطورة منها، لكن لا أقول أنها صالحة أنها تسقي.
0: هل تتعاونون مع جهات أخرى مثلا وزارة الداخلية؟
1: الكل
0: فيما يتعلق ببن الحارث، ويقول لك مثلا المزارع في بن الحارث الذي تقبلها من صاحب بن الحارث، صاحب بن الحارث أهم شيء بيشيل زلطة والإيجار حق الأرض، أقصد أنتم كما قلتوا الكل يتحمل المسؤولية،
1: الكل متعاون في هذا، مشايخ بن الحارث، السلطة المحلية، وزارة الداخلية، وزارة الزراعة، وزارة الإعلام، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الكل،
0: وزارة المواطن،
1: وزارة
0: المواطن،
1: حتى وهذا كل المواطن نفسه الآن، هذا كله، هذه وزارة خاصة بالناس وليست وزارة خاصة بال، الدول لا تبنى بحكومات، الدول تبنى بالناس. الذي بنى صنعاء القديمة واللي بنى سد مارب، ما هيش حكومة سد مارب ولا هي حكومة صنعاء القديمة، هم الناس.
0: طيب الحل الآن يا دكتور، يعني احنا ما دمنا نتحدث عن الكوليرا والمصدر الرئيس لها في الجمهورية اليمنية، لأنه يقول لك صاحب بن الحارث أو المزارع
1: أحد المصادر،
0: يقول لك مع لا، إذن
1: حتى الآن ولنكن واضحين، حتى الآن في السبعين تسقى مياه مجاري عند
0: الرئاسة.
1: نعم هناك وهذا الكلام ليس
0: هذه المزارع اللي عند الرئاسة.
1: نعم مثبت أنه
0: احنا والله قد لغفنا خيرة فرولة،
1: لكن هذا هي إذا الأمطار تساعد طبعا على هذا، لأن الأمطار هترفع على مستوى مناسيب المياه تكون السقية أسهل، ولذلك تظهر هنا المشاكل. حتى الماء لو هو نظيف أصلا، لكن لو اختلط ماء ملوث الآن الحل سهل.
0: وماء راكد عند الرئاسة، مياه راكدة احتاجت بتوصل وتشم ماء، قالوا غربي وحوض مائي بيتجمع المطر بيوصل وتشم قدو زي المجاري يعني.
1: مثبت أن فيه كولر. نحن نفحص احنا
0: كلام وين وين ايضا
1: معنا مناطق في اب ايضا بنفس الطريقه، لكن شو نقول سبحان الله النباتات نفسها لا تحتويه على الكوليرا، يعني حتى لو سقيتها ماء سيء، لكن المشكله انها قريبه من الارض الاوراق تتلوث.
0: يعني من خارج
1: يقول
0: لك انا اغسلها غسل جيد،
1: بيغسلوها بالماء حق المجاري، ولو غسلتها غسل جيد ما هو اللي يضمن. الأوراق النباتات عادة هي مقاومة للماء، أيه. يعني حتى تحطها بتشوف الماء على طول يخرج منها، أيه. ما اللي يضمن أنها توصل لكل عرق ولكل شيء داخل
0: لكل جيب
1: في لكل جيب في الورقة. نعم الغسيل يقلل كثيرا، لكن الكوليرا أيضا هي مقاومة للكلورة بعض الأحيان، يعني نشتي يكون ما نظيف وأحيانا يجب أن نكون كلور
0: مقاومة للكلورة، يعني للمعقم
1: غير ذلك. الناس لما يقولوا أنا قد كلورت، هي لها تركيز معين لتم القضاء على الأوساخ والبكتيريا، لكل كذا كذا لتر يجب أن نضيف كذا كذا. المؤسسة العامة للمياه تكلور الماء،
0: إيه؟
1: تكلور الماء، احنا ما بنتكلمش في الماء الذي اللي بيوصل للناس ويستخدمه،
0: نظيف من
1: نظيف هذا نظيف
0: وبتكلوره
1: بنكلوره بتكلور. نعم
0: من
1: المؤسسة العامة تكلور،
0: نعم
1: تكلور
0: فيه.
1: نعم تكلوره لكي يصل نظيف على الأقل، حتى لا يشكل على يسبب نمو بكتيري فيه، لأنه أنت لو حطيت يعني قارة ماء مفتوحة وخليتها حجي بعد 5 أيام تلاقي فوقها عفن وهو ما نظيف.
0: خيالك مخزن،
1: تخيلوا خزان
0: ولا أرضي ومع الحمى ذيك.
1: نعم طب ومن ذلك تجمع الآن في الكوليرا، فقلنا الكوليرا هي تمس كل الناس، كل هي مسؤولية الجميع، ليست جهة واحدة، ليست الصحة ولا الداخلية ولا هذه مسؤولية الناس. أن نحرص على أن نشتري أن يكون نظيفا ونعرف مصدره. مشايخ بن الحارث الآن بيحرصوا أنه ما يتم السقية إلا من مياه الآبار.
0: طيب يا ولا دكتور، لا دكتور علي يا وزير الصحة، أنا أقول لك أنا أعرف معي خبرة في بن الحارث، بيخرج الماء من حق هالبيرة من الارتواز من البئر الجوفية الذي حفرها، تمام، قواطر ماء نظيف ويشري بيع للقات في رحب، وهو يمنع المزارع الذي مستأجر منه ما يسكي، قال ما تسكي إلا من المجاري، والماء الذي أتخرج من القاطرة ينزل بيع للرحب ويسكوا القات وعاد في رحب. معي واحد من الخبرة مه مزارع قال ثالث سقية رابع سقية يدي حمل المجاري يسقي القات، قال ينتش يقوى أبو ورق الصفرة.
1: نعم أبو ورقة صفرة هذا يعني لها قصة. لا فعلا هذا حقيقة يحصل. نحن ما ليست فئة معينة ولا نتهم أحد معين، هناك ضعاف نفوس. المجاري هذا ما هو بيرى أنه ما جاري وهو غني بالأملاح والمعادن،
0: هو
1: فعلا في السقية حيطلع لي ورقة أكبر وكذا وكذا، لكنه حرام ملوث شيء نجس أصلا.
0: مثل لحم الخنزير منظره جميل ورائع،
1: والذي شافه لحم الخنزير يشوفه لحم ثاني يعني أبيض أحسن من كذا، وهو خنزير. وهذا نفس الشيء، احنا لا نتكلم عن
0: الخيار يسعدها
1: نعم وسمى الطبيعي يقول ويطلع بسرعة، لكن لا نتكلم عن فئة واحدة، هنا نتكلم عن الكل. الآن أنا سوف أسأل سؤال، المزارعين اللي بيزرعوا من المجاري هل ترضى على نفسك أن تأكل من هذا اللي تزرعه؟
0: بعضهم يقول لك بعضهم، انا اتوقع هذا الحين اكتب لك واحد من هؤلاء اقول لك ايوه، لان ويقول لك ايوه لان قد نفسه مدنسه اصلا، لان قد نفسه مدنسه نجسه ظهر لك ما عبي بالش، لا كبي يصلي وهو بين المجاري 24 ساعه.
1: طيب اذا هو رضي عن نفسه لماذا يضر اصحاب بني الحارث؟ لانه صح. اكثر الحالات تظهر في بني الحارث. نعم
0: أكثر حالات
1: تسجل في بني الحارث. فلما إذا رضي على نفسه ما يجوز له أن يمرض الآخرين، والمشكلة أنه بني الحارث هي أكبر مصدر للخضرة في الجمهورية كلها. التهايم ما تزرعش خضرة، فتجد أنه
0: تهامي اللي ساحل تهامي كامل.
1: نعم ما فيها ما يزرعوش خضرة. الخضرة اللي توصل اللي تلقاها في حجة وفي ذمار وفي تهامة مزروعة في بين الحارث. هي المصدر كبير مصدر، وهي كبيرة كبيرة، مساحة شاسعة فعلا. طيب إن كان ولا بد وسنزرع وسوف نسقي من مجاري، فلا نزرع شيء يؤكل، نزرع أخشاب، نزرع قصب ونستخدمه في كذا، نزرع نزرع نزرع
0: مثلا أشجار زينة مثلا
1: مثلا أشجار زينة ليس، لكن مثلا إذا زرعنا محاصيل تدر معنا محاصيل على حتى بعد النقاش مع الإخوان في الزراعة معنا محاصيل وتسمى محاصيل تدر أرباح على مستوى معنا شيء على قصير المدى متوسط المدى إلى أن نصل إلى بعيد المدى ممكن ننتج أخشاب
0: أخشاب
1: أخشاب يعني أشجار نستخدمها كخشب
0: صح. بنبصر مثلا وأنا بنقلب الريلز مثلا في الفيسبوك بيطلع لي نوع من الأشجار بس قالوا تزرعها تطلع لك في السنة مدري كم متر وبيستخدموها أخشاب. لما احنا بنصير نستورد من السويد ومن
1: نعم ممكن القصب، مش قصب السكر، القصب اللي يستخدمه مشهور في الصين اللي يسموه البامبو القصب هذا يستخدم في عمل الأثاث ونموه بالسنتي في اليوم
0: بو بو بو
1: في اليوم
0: ما شاء الله.
1: الواحد يعني خلال كذا كذا يوم ينمو
0: لو
1: كذا.
0: لو معي أنا مزرعة خشب أقسم بالله لا أوقع من أثرياء العالم مش إلا اليمن.
1: نعم يعني أخشاب ممكن تستخدم، حتى يستخرج من هذا القصب يستخرج حتى قماش نوع من الأدمشة بعد معالجة القصب هذا.
0: أحسن من المجاري،
1: أحسن من المجاري تؤكل. خل ممكن نسقي هذا عاد مسوق لأني لا أستخدمه هذا وأطلع خشب
0: يصير أحسن من البيع بناكلها بالمجاري.
1: نعم.
0: هذا سقي بالمجاري طبيعي.
1: أيوه لا ما نعيش فيها، لو تركتها في الطبيعة هتطلع هي لوحدها.
0: الكلام لن أقول كما يقول المذيعون ذو شجون، لا الكلام شيك للأمانة، ومنك دكتور علي وأنت وزير الصحة العامة والسكان قل لي في نهاية الحلقة هذه، وأكيد إحنا قلنا هي الحلقة الأولى من سموها ما شئتم، كيف يدك، كيف إصابتك من
1: الحمد لله ونشكره شكرا جزيلا في خير إنه عافية.
0: طبعا مستمعين الدكتور علي هو أحد جرحى الجريمة الإسرائيلية، جريمة الاغتيال لحكومة التغيير والبناء، وبصفته وزير الصحة والبيئة في حكومة التغيير والبناء كان أحد المستهدفين في تلك الجريمة في 28 أغسطس آب 2025، جريمة إسرائيلية شهدها كل العالم، سمعناها عصر يوم الخميس 28 أغسطس 2025، واستشهد رئيس الوزراء ومعه 9 من رفاقه الوزراء ومسؤولي رئاسة الوزراء رضوان الله عليهم أجمعين. والدكتور علي كان أحد الجرحى، أحد الجرحى وما زال جريح، يعني بنشوف أنت الضمادات على أيديك ما زلت
1: الحمد لله الأفضل كثيرا.
0: إذنك أيضا هنا أثر الحروب في إذنك
1: هذا نعتبرها وسام، أنه عندما أسأل أقول هذا ضربني الإسرائيلي فهذا كان يعني
0: شرف. هذا شرف.
1: نعم شرف
0: الحمد لله.
1: واكتشفنا الألطاف، الألطاف الإلهية الذي كنا نعيش فيها ولازلنا نعيش فيها، لطف فوق لطف فوق لطف فوق لطف، وإلا الذي حدث ما كان يمكن أن يخرج حتى يعني على رأي واحد قال ما تخرج بعوضة منه، لكن نحن نخرج بهذا كل الذي خرج الحمد لله. تعتبر مقارنة بما حدث تعتبر إصابات طفيفة، بعد كل هذا تعتبر إصابات طفيفة.
0: واليوم نحن في مواجهته مازن.
1: نعم نحن
0: في مواجهة العدو،
1: لا وليست مواجهة مع مواجهة مع العالم لكي يفهم الناس
0: مع الإسرائيلي، مو إسرائيلي عالم
1: جزء
0: هي العالم.
1: نحن نحارب في نحارب في إدخال الأدوية، نحارب في اللقاحات، نحارب في إدخال الإنسولين وأدوية التخدير، نحارب من الخارج ونحارب من مرتزقة الداخل. والشيء الآخر والمنظمات الأممية والمنظمات الغير أممية تحاربنا،
0: شوفوا هذا الموضوعات
1: لا تعيننا،
0: شوفوا هذه الموضوعات مهمة. سنقف على كل موضوع على كل عنوان للحديث بكل شفافية وبكل صراحة. طبعا هناك وزراء بإمكاني أن أصل إليهم دكتور، لكن ليسوا بصراحتك، قد يتحفظ. أنا أقول لكم يا مستمعي إذاعة سام، يا مستمعي إذاعة صنعاء وكل الإذاعات الوطنية، دكتور علي عبد الكريم شيبان مش حنو قبالي. أنا إيش أقولها وأنتوا اسمعوا واحكموا، من أشجع من عرفت من المجاهدين وليس فقط من الوزراء، صريح لا يخاف إلا لومة لائم، بطن النظيفة، حتى من صار المنظمات بطن النظيفة ما يخاف منه. ظهر لكم كيف ولا كان يقولوا بينهم فلان لا تستهدفوش الحكومة بينهم صاحبنا يعني مثلا استهدفوا الكل لأنهم يعرفون أن هذه حكومة شريفة نظيفة، حكومة دولة 21 من سبتمبر. عموما دكتور علي، أن المواضع شيقة، ولكي تكون أكثر تشويقا بداية الحلقة القادمة نخصص دقائق معدودة تحدثنا عن تفاصيل عملية الاغتيال الإسرائيلية التي استهدفتكم أنتم حكومة التغيير والبناء، لحظة إجواءها، يعني تحدثنا، نريد أن نعيش اللحظة لندرك حجم التضحية إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك. شكرا دكتور لكم. علي شيبان، والدك طبعا أنا أحبه كثيرا،
1: الله يرضى عليك،
0: وهو من أكثر من دعم وشجع معنويا ونفسيا، وأما ماليا فهو من الموفقين معنا في سبيل الله في الحملات كلها. الله يبارك فيه دكتور عبد الكريم شيبان. احنا كنا مراعين ابوك يقع وزير، وطلعت انت
1: نفس ما رديت انا.
0: الله يحفظك.
1: امين.
0: لنا احاديث طويله ان شاء الله في مستهل والحلقه القادمه والحلقه التي ستليها. دمتم في رعايه الله وحفظه مستمعينا، نلتقيكم في الحلقه القادمه. تقولوا متى؟ شوفوا احنا نروج لكل حلقه، قبل كل حلقه بالنسبه لاذاعه سام حنروج لكل حلقه من قبلها بثلاث أربع أيام، أقول لكم أنه تتابعون الحلقة الأولى من كذا كذا، من سموها ما شئتم، اسم البرنامج هكذا، في المواعيد التالية، موعد البث وموعد العادة. الحلقة الثانية مشي في نفس اليوم، قد تكون مشي في الأسبوع القادم في نفس الموعد، قد تكون في الأسبوع اللي بعد مثلا، لأنه مزير وانشغالات ووضع أمني، عرفتوا كيف؟ حنكون نروج بحيث أنه ما تفوتكم ولا حلقة. كنتم مع الحلقة الأولى من سموها ما شئتم، وضيفها الدكتور علي عبد الكريم شيبان وزير الصحة والبيئة. شكرا جزيلا.
1: شكرا. شكرا لكم يا أستاذ حمود، الله يحفظك.
2: كنتم مع سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. انتظرونا في الحلقة القادمة.
3: يا لروعة ما استمعنا له مع الدكتور علي عبد الكريم علي شيبان وزير الصحة، بهذه العفوية والتلقائية والقرب من أذن السامع سلام الله عليه الدكتور علي عبد الكريم علي شيبان. هو طبيب يمني استشاري في الطب الباطني وأمراض الكلى، يشغل منصب وزير الصحة العامة والبيئة في حكومة التغيير والبناء منذ تعيينه في أغسطس 2024 للميلاد. من مواليد العاصمة صنعاء في 29 من يناير 1982 للميلاد. يعمل كأستاذ مساعد في الطب الباطني وأمراض الكلى في كلية الطب بجامعة صنعاء. في العام 1998 نال على الشهادة الدولية للتعليم من كامبريدج المملكة المتحدة. 2006 بكالوريوس طب عام وجراحة من كلية الطب بجامعة صنعاء. 2012 ماجستير أمراض الباطنة من كلية الطب بالقصر العيني جامعة القاهرة. وفي العام 2017 نال عضوية الجمعية الملكية للأطباء في إنجلترا. عمل كطبيب استشاري وباحث أكاديمي في مجالات الباطنية والكلى بالعديد من المستشفيات الجامعية كمستشفى الكويت الجامعي ومستشفى الثورة العام بصنعاء.

بدأ مسيرته العملية بالتنقل التدريبي بين مستشفى الثورة العام النموذجي ومستشفى الكويت الجامعي في صنعاء، كما عمل طبيبا مقيما في قسم الباطنة بمستشفى الكويت الجامعي. عين نائبا لرئيس قسم الكلى في مستشفى الثورة العام النموذجي بصنعاء بدءا من مارس 2021. شارك كعضو في الفريق الوطني لتكييف معايير الاعتماد للكليات الطبية في اليمن بما يتوافق مع معايير الاتحاد العالمي للتعليم الطبي في مارس 2022. الدكتور علي شيبان أطلق برنامجاً لإصلاح القطاعات الطبية العامة والخاصة بهدف تجويد الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية. أعلن عن تقديم خدمات طبية جديدة وتخفيضات ملموسة في أسعار بعض الإجراءات المعقدة، لا سيما الخدمات المتعلقة بالمجلس الطبي وعمليات القساطر القلبية. ما يميزه سلام الله عليه أنه يركز في نشاطه الوزاري على الجولات التفتيشية المفاجئة للمستشفيات والمراكز المتخصصة كمستشفيات الطب النفسي وعلاج الإدمان والمستشفيات الحكومية لتقييم انضباط الكوادر ومستوى تقديم الخدمات المجانية. سلام الله على الدكتور وزير الصحة والبيئة الدكتور علي عبد الكريم شيبان وعلى أسرته الكريمة وعلى والده الفاضل، هذه الأسرة المجاهدة، سلام الله عليكم أجمعين. وهذا هو أقل الوفاء. وعن معرفة، إلى اللقاء القادم بإذن الله بهكذا عفوية مع وزير في حكومة التغيير والبناء، واجمع شورهم ولن ننسى التحية للأستاذ حمود محمد شرف والذي وثق لقاءه البديع.

والتحية لكل العاملين في الجبهة الصحية الذين أثبتوا جدارتهم وحضورهم المشرف في هذه الجبهة خلال سنوات العدوان والحصار. وربما أن احنا أصبحنا عندنا اكتفاء ذاتي بإجراء العمليات مع الحصار وإغلاق مطار صنعاء والمعاناة التي يتجرعها المسافر اليمني في المناطق المحتلة. أقر معظم اليمنيين أنهم يجلسوا في بلادهم، وكانت الجبهة الصحية حاضرة. فالتحية لكل من يعمل بضمير بإخلاص لله وفي سبيل الله، ولا تحية لمن يضيف معاناة للمواطن اليمني في ظل هذا العدوان وهذا الحصار، سواء كان في الجبهة الصحية أو أينما كان. مثل ما قال المثل، الجيد معروف بشمله.

في الرسائل التي وصلتني يا قبل قليل، هناك رسائل بتقول وين شليت حمود وين غطسته وينه مش حاضر اليوم في هذه الحلقة. كيف مش حاضر؟ سمعت مع وزير الصحة مالك؟ قال لك مش حاضر عن غطس حمود. حمود ما يتغطس أول حاجة، إذا حاولت أني أغطسه بين الماء يعرش ما شاء الله عليه، فهو موجود وحاضر. وسمعناه في أسموها أو سموها ما شئتم كما أسماها الدكتور علي شيبان، هو بيقول لحمود سموه ما شتيته يعني. وهو ركب الاسم على طول، سموها ما شئتم. هكذا الإعلامي اللماح الذي ما يحرم عند الشيء، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عيني وقلبي ملان عليك يا حمود. على العموم أيضا هناك رسالة قال أنا وين جيت بحمود الليلة؟ كيف أن جيت به؟ ليش وأنا وياها وصلنا سلام؟ ما أنت فالتش ولا كيف؟ يا أخي شغلهم في إذا عسام قد تخلصوا منه ما عاد يشتوش. وأنا جيت لبو بزر وقلت لي يا حمود أنت أصبحت غير مرغوب في وجمع شورهم. قال ها وكيف يقع؟ قلت له هيا سير فعلنا تقرير وبصر لنا كيف الأمور. قال وين سير ناهي؟ قلنا ما أنجلك شال خارج سير المخاء. ما رأيكم في الفكرة حقي؟ في محلها صح. أنشوف حمود أش رصد لنا من المخاء بإذن الله. وهو متميز كعادته ويستثمر اللحظة. بنقول لكم عند حمود ما يحرم شيء ما شاء الله عليه. وجمع شهورهم بحمود أو بدون حمود وما بش حاجة بدون حمود أصلا. هذا البرنامج برعاية المجاهد مع الله.

أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: مراسل قناة المنار. قناة المنار تزور الساحل الغربي لليمن وتوثق مشاهد وشهادات ميدانية من المخا. أضيف سألوا أين حمود؟
1: مدينة لا تقتصر أهميتها في موقعها العسكري وحسب، بل والارتباط اسمها تاريخيا بالتجارة والبحر والملاحة، حتى أنها تحولت خلال سنوات الحرب إلى واحدة من أبرز نقاط الصراع على الساحل الغربي. إنها مدينة المخا المحررة. المخا مدينة ساحلية تقع على البحر الأحمر وتتمتع بموقع يربط الساحل اليمني بالممر المؤدي إلى باب المندب، ولهذا الموقع اكتسبت المخا وميناؤها وعملية تحريرها من القوات المسلحة اليمنية أهمية تتجاوز حدودها الجغرافية لتصبح جزءا من حسابات الأمن والملاحة والسيادة على الساحل الغربي والدول المطلة على البحر الأحمر.
2: تلك هي مدينة المخا التي تم بحمد الله وتوفيقه وعونه تحريرها من أيدي المرتزقة والعملاء، ونحن الآن في ميناء المخا. وهذا اليخت الذي كان يستخدمه المرتزقة وهو تابع لخفر السواحل اليمنية الذي تمنح به سابقا.
1: من ميناء المخا ومن قبالة مدينة المخا نتحدث معكم في هذه الأثناء، والطيران يحلق فوق رؤوسنا ولعلكم تسمعونه على بعد أميال. هنا باب المندب. سنقوم في ميناء المخا بجولة مع أحد الإخوة المجاهدين لإطلاعنا على حجم التحصينات التي نفذتها السعودية في هذا الميناء المدني حتى تحول كليا إلى قاعدة عسكرية.
3: انظروا للتحصينات، حجم التحصينات اللي كانوا يستخدموها. يعني الميناء لم يعد ميناء خدمي إنساني يقدم خدمات للمواطنين، بل أصبح ثكنة عسكرية خاصة لأدوات أمريكا وإسرائيل.
1: هل ما يزال الطيران السعودي يقصف ميناء المخا بما فيه من ما تبقى من مدرعات معطوبة كهذه المدرعة؟
4: نعم عادوا بيقصف، ولكن لا فائدة من هذا كله، لا للسعودية ولا للعدوان القاشم ولا لأمريكا ولا لإسرائيل.
1: ما تتعرض له المنشآت والبنى التحتية في ميناء المخا وفي مدينة المخا وفي جميع المناطق بالساحل الغربي التي تم تحريرها مؤخرا هو ما يتعرض له أيضا مطار المخا الدولي من الطيران السعودي. لنتابع. وتحت تحليق الطيران السعودي الحربي في هذه الأثناء فوق رؤوسنا هنا من مطار المخا الدولي، الذي ما إن تحررت مدينة المخا حتى جاء الطيران السعودي الحربي ليقصفه، والسعودية هي من تدعي أنها جاءت لتحرر الشعب اليمني وتقدم له الخدمات. هذه هي خدمات السعودية التي تقدمها للمواطنين اليمنيين. إذن كانت تلكم المخا، وكان هذا ميناؤها، وكان ذلك مطارها، وكانت تلكم بعض بشائر انتصارات عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من ميناء المخا وقبالتها، حمود محمد شرف، قناة المنار.
0: هذا هو موجودها على هم تخلوها محلقة سابر معانا للفجر.

0: واحد رسل لي رسالة قال هو بنت عاقل يا سيد عبد الله ما بحثه حمود. لا هو يتيل جنان الصدق. إنه عقل قوي بتبصرني من عندك. كيف بتبصرني وأنا في الراديو؟ قال لك عاقل. هذا الرسالة قال صدق إنك رزين اليوم. كيف رزين؟ ما فهمتش. رزين رزين. أنا أعرف رنين. لو ما يقولوا سيد حالك الشاف الرنين. أيوة ما أعرفش رزين. وهذا الرسالة قال يا أخ عبد الله أنت متأكد إنك في جمع شهورهم إذاعة سام؟ ماشي أنا في عالم ال ماشي أقولك عالم الحيوان. انتبه انتبه. أيوة أيوة في سام وجمع شهورهم. سمعت حمود قبل شوية. يا مالك. وهذا رسل لي رسالة قال أسألك بالله اليوم خميس للماء وقالوا لك إن أنا تقوي ماذا الأسئلة اليوم؟ وهذا سؤال قال أخ عبد الله ذا الحين حموت في المخا ولا أنت؟ ها يعلم الله ما بسمع من إذاعة هذا. واجمع شورهم اجمع شورهم وانتوا اجمعوا احساسكم. ايه مالكم. يلا بسم الله. ويتردد صدى نداء حي على خير اليمن.
1: نعم نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة
2: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

ما وصلنا من الأربعاء الفائت وحتى هذا الأربعاء، والذي ما يسمعش اسمه أو نحن بنعلن انفاق هذا الأربعاء، عفوا أي أربعاء، ما عنده حجة الذي قال اليوم خميس والذي رتني للربوع حسبك وأمرك إلى الله. أضعكم فيما وصلنا من الخميس إلى الخميس، ما بلا نعيد، نعيد يا صهيب نعيد. حي على خير اليمن، أضعكم فيما وصلنا من الخميس الفائت وحتى هذا الخميس. الواحد لوحده ما هو حكي روحي ما لكم أنتو، يجي يفقد ذاكرة، ينسى اليوم أيش اليوم كذا، والله بنادم ضعيف أصلا، حموت في المخاء، مش المخالف، حموت في المخاء. أيوة، أضعكم فيما وصلنا. حي على خير اليمن. لتكن كلمة الله هي العليا. 2000 ريال أم زهراء، 500 ريال محمد علي عبد المرتضى، 5000 ريال أبو جعفر، 2000 ريال أحمد ناجي عثمان الجعفري، 4000 ريال منفقين في سبيل الله، 3000 ريال جدة وأم الشهيد هاشم الغباري، 2000 ريال عبد الله الحمزي، 3000 ريال وسيم حنش، 3000 ريال عائلة الشهيد أمجد عبد الوهاب عقبة، 5000 ريال إيمان وهناء عبد الله شرف الدين، 2000 ريال جنات طه نجم الدين، 2000 ريال آيات طه نجم الدين، 2000 ريال بيان معاذ نجم الدين، 2000 ريال مالك حمزة نجم الدين، 2000 ريال عبد الله حمزة نجم الدين، 2000 ريال راجح ناصر الفقيه، 36000 ريال من زينبيات لكمة المروني، 27000 ريال أم مجد الدين ومرام الشهاري، 10000 ريال عبد الرحيم محسن عبد الوهاب الرحبي، 10000 ريال أبو زكريا جاسر، 15100 ريال محمد علي أحمد، 2000 ريال سكينة، 2000 ريال المهندسة، 2000 ريال للقوى الصاروخية، 3000 ريال أحمد الشرفي، 1000 ريال يحيى أبو طالب الصنعاني، 2000 ريال للصاروخية من أسرة زيد علي المتوكل، 20000 ريال حي على خير اليمن.

أم أسامة 2000 ريال، المرحوم يحيى علي هاشم الشامي 500 ريال، من والدة الشهيد الحسن الشامي، والدة الشهيد الحسن الشامي 1000 ريال، هاشم يحيى علي الشامي 1000 ريال، أم محمد هاشم يحيى الشامي 1000 ريال، محمد هاشم يحيى الشامي 1000 ريال، من الطفلة مريم هاشم الشامي 1000 ريال، الطفلة زينب هاشم الشامي 1000 ريال، الطفل الحسن هاشم الشامي 1000 ريال. دنية الشفاء من سميرة عبدالله السهيلي 2000 ريال، للتصنيع العسكري 3000 ريال، أم محمد 5000 ريال، فاطمة المرتضى 1000 ريال، أم علي هاشم 1000 ريال، بنية الشفاء لعبدالله المروني 5000 ريال، عبدالله الحمزي 3000 ريال، إبراهيم حجر 10000 ريال، حمود والفخري 1000 ريال. كتب الله أجرك يا عبد الملك السدمي، يا العم عبد الملك السدمي له التحية والسلام. حمود والفخري 1000 ريال، بنية الشفاء عبدالله المروني 5000 ريال، الأطفال هادي وعماد محمد المروني 3000 ريال، إسلام المؤيد 15000 ريال، وسيم حنش 2000 ريال، الأشتر 15000 ريال، عبد الخالق علي الرعوبي وأولاده 3000 ريال، محب النبي وآله اللهم صل على محمد وآل محمد 5000 ريال، إبراهيم أحمد عتيق 1000 ريال، الشهيد طلال المؤيد 3000 ريال، سارة الخزان 20000 ريال، بيت المؤيد 14000 ريال، عائلة خالد غمضان 1000 ريال، زوجة الشهيد عبد الله أحمد محمد الحوثي 5000 ريال، الطفلة زينب عبد الله الحوثي 4000 ريال. I'm

أخت الشهيد مجد الدين خاطر محافظة صعدة للقوة الصاروخية 15,000 ريال إلى 10,000 ريال عندي موجودة عندي مش متأكد هل هي 10,000 ريال أو 15,000 ريال كل في سبيل الله. أخت الشهيد مجد الدين خاطر للصاروخية محافظة صعدة 15,000 ريال. فاعل خير 4,000 ريال. يحيى زيد علي الرزامي 14,200 ريال. زوجة المرابط المجاهد محمد يحيى المرتضى 3,000 ريال. والله أشد بأسا وأشد تنكيلا محمد عبد الكريم 2,000 ريال. الظاهر محمد عبد الكريم ابن زميلنا عبد الكريم الوشلي وهو زميلنا الأهم بس مكتوب محمد عبد الكريم 2,000 ريال. محمد إبراهيم الجهات الخمس 2,000 ريال. الطفلة مريم هبة 500 ريال. عبير الأخفش 1,000 ريال. حفيدة الزهراء مفضل 55,000 ريال. أبو محمد المقشي على نية المجاهدين إن الله ينصرهم 10,000 ريال. وعي وإعداد 3,000 ريال. محمد يحيى لهنومي 5,000 ريال. شرفي حسين الشرفي 2,200 ريال. فاطمة يوسف 400 ريال. مطهر حسين المنصور 4,000 ريال. مجلس الأسبوع هبرة 107,500 ريال. مجلس الأسبوع هبرة 107,500 ريال. أم عبد الله شرف الدين 1,000 ريال. منفق في سبيل الله 1,000 ريال. منفق 2,000 ريال. بيت المتوكل 55,000 ريال. الأستاذة أمل السراجي 3,000 ريال. عمة الشهيد عبد السلام الذيباني 1,000 ريال. أبو يمن همدان أو أبو يمن همدان أو أبو أيمن همدان يا أبو يمن يا أبو يم همدان 5,000 ريال. يا الله تقبل 1,000 ريال. أم إسحاق 13,000 ريال. الحسين البتول 5,000 ريال. محمد يحيى العماري الريامي 5,000 ريال. منفق 1,000 ريال. وسيم حنش 1,000 ريال. عبد الملك السدمي والله أشد بأسا وأشد تنكيلا مواكبة للانتصارات وما يسطره رجال الله في قواتنا المسلحة 1,000 ريال. الجريح أبو هاشم القاسمي للقوة الصاروخية 3,000 ريال. حسين صالح حسين العزاني لا روح والده رحمة الله تخشى والدينا مع والديكم ومن صلى على محمد وآل محمد. حسين صالح حسين العزاني 1,500 ريال. أم أحمد محمد من الحديدة 2,000 ريال.

كما وصلنا إنفاق عبر أم الفضل علي محمد المؤيد، عبر أم الفضل علي محمد المؤيد من مجاهدات حي الحافة مديرية شعوب، حفظا وتأييدا للسيد القائد يحفظه الله يا الله، وحفظا وتثبيتا للمجاهدين، ونصرة للكعبة المشرفة ومكة والأقصى الشريف. مجاهدات حي الحافة مديرية شعوب عبر أم الفضل علي محمد المؤيد 92,000 ريال، يا الله تقبل. زوجة المفقود من مسعود 1,000 ريال. أم محمد صالح السلمي بنية أختنا الدكتورة عريب أبو صالحة بنت فلسطين، أم محمد صالحة السلمي بنية الدكتورة بنت فلسطين الدكتورة عريب أبو صالحة 1,000 ريال. حسين عبد السلام حسن الحوثي 50,000 ريال. يوسف محمد هادي صالح خاطر 2,700 ريال. غفران عبد الله محمد جحاف 10,000 ريال. جعفر إبراهيم أحمد جحاف 10,000 ريال. قاهر حميد حمود صالح أبو علي 5,000 ريال. بدون ذكر الاسم 4,700 ريال. من نساء للصاروخية والمسير من مجاهدات، من أمهات وخوات وبنات مجاهدات، من نساء للصاروخية والمسير 10,000 ريال. جمال عبد الناصر صالح العزاني 2,000 ريال. معمر أحمد هملان المجزي 3,000 ريال. سيناء مطهر أحمد علي النجار 4,700 ريال. محسن حزام علي موسى 29,600 ريال. إبراهيم محمد عبد الله القاضي 3,000 ريال. كتيبة مجدي محمد سعيد، أو كتيبة مجدي محمد سعيد 1,800 ريال. وحيد محمد علي الحرازي 3,000 ريال. سلوى محمد إبراهيم الأخفش 20,000 ريال. ماجد عبد الودود خالد علي هبة 9,700 ريال. من عائلة أبو أسامة الحميدي ومن عائلة الشهيد نتاش 19,200 ريال. من الحاجة خيرية علي عبد الله طامش للصاروخية والبحرية والمسير 50,000 ريال. علي فرحان علي حسين أبو حسن العياشي 5,000 ريال. يحيى محمد عبد الله العزي 10,000 ريال. إبراهيم محسن علي الشهاري 10,000 ريال. روح محمد علي الورد، أو لا روح محمد علي الورد 2,000 ريال. مكتوب روح محمد علي الورد، روح 2,000 ريال. عبد الرحمن أحمد علي النوعة 15,000 ريال. من اللهم صل على محمد وآل محمد 2,000 ريال. نصر الله يحيى علي غيلان 6,800 ريال. حي على خير اليمن.

أحمد عبد اللطيف علي أحمد عبد اللطيف علي المتوكل. قحصت لساني وأنا بنقرأ الإنفاق. هذا شكل الأستاذ حمود جاوع. تقول هو جاوع يا صايب، وإذا هو جاوع ما فعله. أحمد عبد اللطيف علي المتوكل 11,000 ريال، مهام للشحن والتخليص الجمركي 25,000 ريال، محمد غانم قاسم الطل 4,700 ريال من الكادر الصحي 100,000 ريال، انتصار وحيد محمد علي 4,000 ريال بدون ذكر الاسم 7,000 ريال، أبو معاذ منصر بنية إن الله ينصرنا على اليهود والنصارى وأذيالهم، الممثل بآل سعود 2,000 ريال أبو معاذ منصر، صالح علي صبر الحدا 2,000 ريال، غفران علي محمد الجبري 10,000 ريال، سميرة غانم أحمد 2,000 ريال بدون ذكر الاسم 4,700 ريال، أم الشهيد محمد يحيى محمد الجرموزي 20,000 ريال، أحمد عبد الله علي الحاج 14,700 ريال، محمد وزينب عبد الله هاشم 19,700 ريال، إبراهيم محمد حسن المهدي 9,700 ريال، علياء عبد الرحمن محمد حميد 5,000 ريال،

علياء عبد الرحمن محمد حميد 5000 ريال. على ذكر هذا الإنفاق طبعا رسالة من عبد الرحمن حميد سلام الله عليه، طلب مني في رسالة، قال توسل بالفاتحة والإخلاص، نتوسل بالفاتحة والإخلاص بها إلى الله بالشفاء العاجل لأخيه وولد عمه الكابتن طيار حربي العميد كمال حسن حميد الذي يرقد بالعناية المركزة نتيجة إصابته لأربع جلطات في الدماغ. من مستمعي إذاعة سام، الله يحفظكم ويكتب أجركم يا الله يا الله، شفاه الله وعافاه وكل مريض، ومن صلى على محمد وآل محمد.

بلال عبد الله يحيى محمد الشرعي 3000 ريال، عبد الله عبدو علي صالح الأشول 4000 ريال، علي صالح حاتم 2000 ريال، علي إبراهيم محمد الوشلي 2000 ريال بدون ذكر الاسم 8000 ريال، عبد الرحمن يحيى ناجي أحمد 4700 ريال، المرحومة فاطمة يحيى نجم الدين للقوة الصاروخية 100000 ريال، أمان محمد أحمد الوشلي 7400 ريال، حسين عبد القاهر يحيى القاسمي 5700 ريال، أحمد جهاد عبد الحبيشي 6000 ريال، منفقين في سبيل الله عبر الأخ مصطفى سلام الله عليهم أجمعين وكل المنفقين يا الله، منفقين في سبيل الله عبر الأخ مصطفى 250000 ريال، أم الشهيد وأخوات الشهيد محمد صالح الخولاني بنية أن الله يحفظ السيد العلم يا الله وينصره ويحفظ المجاهدين جميعا 21000 ريال، إبراهيم محمد ناصر الماخذي 3000 ريال، مختار عبد الكريم محمد السفياني 20000 ريال، شاكر محمد علي محمد 2000 ريال، من المولود حسن هاشم 3000 ريال، أم دولة 2000 ريال، من أسرة الشهيد المجاهد عبد القادر أحمد عبد القادر عباس شرف الدين 5000 ريال، من أخينا في محور الجهاد والمقاومة الأخ العزيز أبو علي طاهر 4000 ريال.

0: الحملة الشعبية حي على خير اليمن مستمرة بفضل من الله. لمن يريد أن يساهم أن يشارك في هذه الحملة الشعبية، ودائما ما يتم بث الطريقة في أوقات مختلفة عبر إذاعة سام أف أم، نسمع ونستوعب والدنيا فاهنة، فقط نستشعر مسؤوليتنا وننهم يا مؤمنين.
1: سلام الله على الشعب اليمن،
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.

سرو انتو تعوتوا على يعني مننا الصدق صح ولا لا؟ اقول لكم بحاجه، اقسم بالله اننا جيت اذا عدسة الليله بعد ما اتواصل معي الاستاذ حمود سلام الله عليه وقال يعني تكون في الحلقه انت لحالك يا اخ عبد الله. قال لي اخ وقبالكم بيقول لي استاذ. طبعا بسرت نفسي قلت ماذا الحين قد انا اخ لخت لخ عليك. المهم بعيدا عن المقدمات وانه قال لي اخ ولا استاذ ما بش اصلا فارق، كل اخ قصي كلها بدون القاب. احنا في الاول والاخير يعني بنتعامل معاملة يعني خوية، مش اخوية اخوية الصدق. وشايف نفسه مغرور دائما ما نشتري علامة، شايف نفسك على انه في برج عالي. انزل يا حمود انزل يا حمود نحاكي ولا. المهم ما علينا، بس اقول لكم بحاجة، والله اني جيت امانة هالليلة الحلقة حق وجمع شورهم ساعة ذيك الذي يقولوا لي سيروا بهل البيت ما بحت فيه. والله العظيم بنسمع دكة وحمله بسرف الطاقم، ما هو مفتجع مدري لا بحد يجي ولا كذا ولا. المهم كأننا بين بهل الإذاعة الليلة، مدري مالي متوجس يا سعام قبالي الزملاء والإذاعة حية وكذا، بس بين أحس نفسي أننا كذا في الاستديو لوحدي في بيت كبير وهو استديو صغيري ما مش ما يكلف. لكن أقول لكم كأن بين نشوف الرسائل حتى يا عم عبد الله كيف أنت مسكين لحالك من إعلامية همدان. أوه وتقول في رسالتها يا سام يا صوت اليمن الحر نبضة ويا عريب الصدق يا راعي الوفاء، جينا نهني ثورة الشعب المجيد 21 سبتمبر مختفى. 21 سبتمبر مختفى، ذحين ذي اختفى وحمود ولا احتفى؟ ها الظاهر قصة احتفى حمود ومش مختفي بس يعني احتفى المطلوب. ثور بها طحنا عروش الظالمين وثور بها عز اليمن منطفى، ويا حمود شرف ها حمود شرف في الشعر، ويا حمود شرف يا الحر الأبي يا صوت ثورتنا ويا درع الحماء. هلا يسمع عيز هالليل. في الرسائل أيضا بنشوف الرسائل كلهم متوجسي بيوانسوني الظاهرة وما أبو زكريا الكبسي سلام الله عليكم أستاذ عبد الله، كيف حالكم كيف صحتكم وجمعتكم مباركة بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. الله يجبر بخاطرك يا أبو زكريا، أحلى حاجة أنك سلمت عليها لوحدي، بس أكدت لي أن أنا في الاستديو لوحدي. ورسالتك موانس هو الكل، لك التحية. بس ليش ما سلمش على حمود؟ يا الله ما الله ما بينهم. أيضا بين أشوف الرسائل وما أعلنش أننا بين أستقبل الرسائل، هذا الرسالة بيقال أوبح حمود يسمعك، ليش ما قلت؟ صباح الخير صباح النور عافية وجمعة مباركة، واجمع بينهم ولا تفرقكم. هيا قد تفرق وافتهم مع بلانا في الاستديو. بس ليش ما بتوقعوا الرسائل بأسماءكم؟ ما مش بضايق ولا كيف؟ لا له استبيان. كيفك يا أستاذ عبد الله؟ ما بش شو تقول لنا من ها يا أستاذ عبد الله، أشتيك في موضوع سمعتك أمس تتكلم على دكتور عيون ضخم أخي جريح وتقول لنا من هذا الدكتور الله يحفظك. اقرأ رسالتي. أمس تكلمت على دكتور ضخم، شوف أنا إذا مثلا
الذي كتب لي النظر لعيوني، وإذا عالجت الأهل والأسرة والكذا بنصير عند الدكتور محمد عبد الله إبراهيم في مركز الاستشاريون للعيون قبل الجولة، قبل الجسر حق وانت في شارع الزبيري بعد ما تخطى من المستشفى الجمهوري، قبل الجسر ما بنعملش دعاية لا والله، وإنما أنا بنصير أتعالج عنده للعيون، وبار مؤمن وشاطر قوي يعني. في الشلة اللي عنده دكتور محمد عبد الله إبراهيم الاستشاريون للعيون، وقل له ان الاخ عبد الله الحيفي بيتكلم في الاذاعه وقال انك دكتور شاطر وجينا لعندك. سابر الدكتور محمد عبد الله ابراهيم قبل الجسر الذي مثلا تحته جوله كنتاكي على شارع الزبيري، وانت جاي من صلاه المستشفى الجمهوري، المستشفى الجمهوري على يدك اليمين، تمشي شويه لا قبل الجسر، لا تطلعش من فوق الجسر، انتبه، وو راعي راعي، قبل الجسر على يدك اليمين وانت جاي من عند المستشفى الجمهوري. الاستشاريون للعيون الدكتور محمد عبد الله ابراهيم. سابر. في الرسائل ايضا يا استاذ عبد الله، ليش ما رسلوكش المخاء مع الحج حمود؟ حمود سري حج، انا قد حجيت. بالرد بقدر الرساله. في الرسائل اللهم صل على محمد وآل محمد. ما الحلق الظلمي؟ ظلمي ليش أوهيب الصورة عندكم؟ أما تقول ما الصوت وشيش؟ إنه بتبصرنا ولا بتسمعنا؟ من المستمعين الليلة جوا هؤلاء، ما شاء الله ما شاء الله. رسالة من حسين حجر، يا همتا يا همتا حسين حجر. رسالة تفجع من الاسم. اللهم صلي على محمد وآل محمد. صباح الخير، ومالك بتقولها بغير نفسي يا حسين؟ بس كيف دريت اني بغير نفس؟ لا حسيت اني بغير نفس، مكتوب صباح الخير. صباح الخير يا فخري، اليوم وحدك في الاستديو، استديو جمع شورم، مدندل لذانك ساعة دمي الممضوط. المه كيف قاعد تمي المنطور يدندل اذانه؟ هذا بجمع شاورما يا حسين، شو عالم الحيوان هيا مالك. ولا كأني قريت رسالتك يا حسين، بصير كيف خضيت من فوقها. صباحكم نور وطمأنينة تغمر قلوبكم وتخلي كل هم ثقيل يخف. ليش أولهم عندكم تواير؟ عجيب كأنه ما كان. يا الله من انتصار إلى انتصار، كيفكم وكيف المعنويات؟ لا بعلامة استفهام يدل على سؤال، ولا باسم لصاحب الرسالة. بل الحين مثلا احنا نشي نرسل حوالة، كيف نفعل؟ كل يوم بيضعوا البث في ذمار من الساعة واحدة. ردوا برسالة نصية، أنا ما دخلي أرد، هذا رقم التلفون البرنامج والكذا، وارد عند رادات هذا الساعة. أيضا في الرسائل، مالك مقعنن يا أخي؟ مالهم اليوم المستمعين؟ شكل البرنامج بيطلع له، بيطلع عندهم صوت وصورة، مش هو صوت بس. هما أينو حمود؟ جيب سلام المستمعين حقك ما يشتاو.

في الرسائل أيضا هذه الرسالة يا سيد عبد الله سلام الله عليك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس بصراحة ما يكتمل حمود إلا بالأستاذ عبد الله، وما يكتمل عبد الله إلا بالأستاذ حمود، أو إحنا توأم. أنا أحس أنكم واحد يا سيد عبد الله. كيف واحد؟ أو إحنا شمبو تنم في واحد عايز برش. يا سيد عبد الله انتبه لا نفسك من حمود لا يسمعك. معاكم أمة الملك. الله يدي لكم العافية. طبعا طبيعة البرنامج أنه بالفعل يعني هو ما يصبر إلا بالاثنين، وبيجي يوم الخميس. كيف يوم الاثنين اثنين ويوم الخميس ما قد قعدش؟ هذا البرنامج الوحيد وبالفعل ما يكتمل بنا الاثنين. الصدق أنا داري ما بينهم من أي حل لليلة. على العموم نستقبل اتصالات، معنا مستجدات، معنا خروج إلى الساحات، وكل واحد يدلي بدلوة. والسعودية اتهمتنا أن احنا بنعتدي على مكة، قالوا أن احنا بنعتدي على مكة. يلا الكلب خلاص تو مكة عندنا وهجعنا حليناها صح. أيضا في الرسائل اللهم صلي على محمد وآل محمد. بين أقول لك جيد الإذاعة وأنا ساعة ذي جيد أبوه للبيت، ما بحد مسافري وأنا جيد أبوه للبيت لأول مرة والله على فكرة. وين هم الحلقة؟ كيف أضغطها؟ كيف أتمشي؟ كيف كذا كيف؟ والله أنه هذا الذي فكرت فيه تصدقوا بالله. دخلت والإذاعة حياة. دخلت الاستديو ساكت خان. إذا قلت لكم أسمع التعسو وحمل الحجرة. مون ما بحد ما بلادك ولا شيء. إذا عمنا عجيب. وجمع شاورهم تحياتي من بي حل الأخبار العالمية بدل الأستاذ حمود. هكذا بدأت التساؤلات. يا جنة بيوم وتعلي. اللهم صل على محمد وعلى آله. في الرسائل أيضا ما أعلن شننا بين استقبل الرسائل، بنشوف الله رجع الصدى ولا أعلن كم رقم الرسائل. 7-0-99-1-99-1 وباسمي هذا الرقم بس لا يخرج الخبر. وجمع شاورهم تحياتي للجميع. محسن اليماني أبو صالح، حياك يا أبو صالح محسن اليماني. ومتسائلا من بيحلل الأخبار العالمية بدل أستاذ حمود؟ يعني دا أنتو دارين أنه حمود الذي بيحلل مش هو حمود. عطن صدموا اليوم وأنتو بتسمعوا المحلل. حمود بيروج لنفسه ويحلل نفسه حبوه أنه بيحلل. ما بيحلل ما الذي أعرف أن حمود يحللها، أما أنه يحلل ما يحللش حمود. في الرسائل أيضا صباح الخير صباح النور، جمعة مباركة علينا وعليكم. أخ عبد الله تحياتي لك والأخ حمود وكل طاقم الإذاعة. وين حمود؟ هذا السؤال الذي أحدث ضجة في وسائل مواقع التواصل الاجتماعي اللي. وبرجفوا أينو حمود؟ قال أينو حمود؟ حمود أين؟ ما حكم يتسألوا المفروض ما بالله أينو ناضق مشت حاله. ناضق إذا عتسام المفروض يطلع يقول حمود، ما يقولش حمود. كيف حمود؟ في الرسائل الوحدة عبادة ارتاح. أنت عارف يا أبو صادق، هذا أبو صادق قال الوحدة عبادة ارتاح. تصدق ما هو أكثر حاجة مريح لي؟ إني شد عشاء لوحدي. هذا أحلى حاجة أدق على الليلة. حياك يا أبو صادق. أيضا في الرسائل في الرسائل في الرسائل في الرسائل في الرسائل المؤمنون بعضهم أولياء بعض. المجاهد يحيى تعز حياك يا ولي الله. صباح الخير يا أستاذ عبد الله. والله إن أنتو في الإذاعة مثل الجهل الصغير بغير أمه. إن حمود أمي والله لا عقعكها.
تحياتي لكم البتول. معلش يا بتول حمود أمي، يعني وصف غير دقيق ولا. رسالة: السلام عليكم يا سيد عبد الله، وجمعة مباركة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يحفظك ويحفظ حمود وأمانتكم. تقولوا لنا باسم الزامل: ومن المزومل الذي اتيتي يوم الاثنين بإذاعة صنعاء؟ الله الله الله، ليش ما طلع لها زامل واحد؟ اسم الزامل، اسم المزومل يوم الاثنين في إذاعة صنعاء. ما حدا نشداري، ما تعشيت يوم الاثنين في إذاعة صنعاء. بس الذي عارفين نحن طلعنا أكثر من زامل، بس أيا هو الزامل بالضبط، الأخضر ولا الأزرق؟ وأرجو إذاعته واسم الزامل والمزومل الله يحفظك لا تنسى. أنتم أحلى توأم والله، الله يحفظكم ولا يحرمنا منكم. المستمع حمود. حمود من؟ ما بش الله ما بالتوقيع. عرفت أين هو بالضبط الذي تشتوه، مش هقول له صحيب. حاضر. حتى أخي اليوم قال لي: أشتي ذيك الذي طلعت يوم الاثنين بيتكلم عن السيد. طبعا كلمات الشاعر محمود الجنيد سلام الله عليه، وأداء محمد المحفدي وزكريا إسماعيل، أو ما اسمها هكذا صح يا صحي، المنجد إلا زكريا إسماعيل أعتقد. حاضر بعيني وراسي. شوف أنت لي ما باسمها الأنشودة. لحظة، هذه الرسالة قال: ابتسم من أعماقك فأنت تستحق أن تحيا، لا أن تكتفي بالصمود في استديو سام اف ام لوحدك ساعة العرج. شكرا جزيلا. بداية الرسالة جميلة، بس لوحدك ساعة العرج هذا ما شكلها من الحدود السعودية الرسالة هذه. عدنا نحررها إن شاء الله بإذن الله. في الرسالة: متى يروح حمود؟ منينة؟ أنا ما دراني منين الحين يروح. أنا بترسل الرسالة لبيتهم ولا للإذاعة؟ أوكي بقى، متى يروح حمود؟ مساء الخير يا عم عبد الله، ارتاح لحالك، ارتاح اطرح شروح. نقول لك جينا نبه للإذاعة، ما بحد وصعب الإذاعة. نقول لك ارتاح يفرش. هذا الرسالة قال: يفرش الأخ عبد الله. إنه يفرشوه في الخط ولا باب جامع. أما يفرشوه في الإذاعة على الهواء معه. شوف أنت عارف يا صيب أيش الذي بيضربوه؟ اسمه

صاي قلت شكل الراقد راح أخرج أطلع الزامل. صايب يا صايب شكل الراقد ما بيجاوبش. لحظة أبصره شكل صايب راقد يا جماعة، أخرج أطلع الزامل وارجع لكم.

رقد صهيب وجيت أدخل أدور ماء رشرشي ذهن ما بش ماء في الخزة يا جنة علينا سمعتوه الحين شخرج سرج البومبة شرجع عيد لكم الزامل الزامل اسمه داعي العزة أداء محمد المحفدي وزكريا إسماعيل سلام الله عليهم أجمعين للشاعر محمود الجنيد أذهن المخرج رقد أشغل البومبو وارجع

تصدقوا بالله ان شغلنا البومبة وذهلنا صايب صايب وبالطرقات احنا على الهواء. الله يرحم والديك انتبه يفعلوا لي كلوس تايم. يرقد المخرج وانا قباله ما قد حدثت خلال سنوات الصمود والثبات وال السبب حمود مشو انا. طبعا اشي اقول انه اغلب من بيسمع هذه الانشوده الذي استمعتوا لها انا بنقول انشوده ما هي زام الصوت يعني اغلبهم بما فيهم القاضي نديم اخي قال يشتي ها ويشتي الكلمات ويشتي تحيه للشاعر محمود الجنيد وتحيه لمن ادى هذه الكلمات المنشد محمد المحفدي والمنشد الاثنين أحبهم وأحب أصواتهم سلام الله عليهم أجمعين وكل المنشدين لكن بهذا الأداء المتميز زكريا إسماعيل ومحمد المحفدي بأمانة إحساس بديع ومما وصلنا أو ما يطلبه المستمعون أصلا ما ذكرتش إيش بيطلع حمود هذا الساعة رعوني بسر الرسائل أمانة بالزامل جند الإسلام صح؟ صايب شكل الرقد إنا لله وإنا إليه راجعون أذهل وارجع

يا صهيب الله يرحم والديك، ما بلا ذهن ذهن يا حبيبي ذهن. حمود يتحمل كامل المسؤولية، مخرج بيرقد كيف المستمعين تقول عاد مذهن ايه ولا مغلقين الروادي اليوم مسرجين اصفر. إلا نشوك تقول عاد حد بسمعنا، يا الله ما الله، إذا رقد المخرج حكى الحلقة ما بالك بالمستمعين، مضافي مسرجين الصور بيسمعوني. تقول أنت، أنا ما أقولش. جندل إسلام بالزامل، اسمه جندل إسلام صح صايب معي، أيوة جندل إسلام. أنضل عزامل إهداء لمن بيسمعنا الآن سلام الله عليه، بيشرفنا باستماعه أبو عبد الملك المغربي سلام الله عليه. رغم ان حمود غير موجود اليوم، هو موجود والله انه موجود، بس يعني مش هو موجود في الحلقة يعني، لا والله انه موجود، عمل لقاء مع وزير الصحة الدكتور علي شيبان وطلع فيه تقرير، باقي معه تقارير من الثاء الليلة ان شاء الله. اهداء لأبو عبد الملك المغربي سلام الله عليه أينما كان، جند الإسلام.

0: عزب يذهن صهيب والذي مزرج للصفر وبيسمعنا. هذا البرنامج برعاية
1: المجاهد مع الله
0: اللاذهن.

0: في الرسائل. هذه الرسالة من أفو الرسالة بتفتحت، يقولوا في المثل ما يفعل المذيع الكامل في الاستديو العضو. لسان حالك الليلة يا أخ عبد الله. شرف علي عبد الوهاب المهدي، ما توقعتهاش منك بالخالص يا شرف، ولا كأننا قريت. في الرسائل أيضا قال صباح الخير، إذا غاب أسد سام لا زال قرين الأسد، أسد الصمود حاضر. عبد الملك السدومي، الله يجبر بخاطرك. بسر يا شرف، بسر على رسائل، يفعل المذيع الكامل في الاستديو العضل. إيش من منطق وإيش من لغة؟ إيش سوون نصر على السعودية؟ أيا معو. معك رسالة والله مكتوب معك. سامع تقول دك القاعد دك؟ ما فهمت الرسالة. أيضا رسالة بيقول افعل خير لآخرتك وخرج. منين أخرج؟ أنا في بيت الوالد، أنا في استديو إذاعة سامي يا ظالم. الرسالة بدون اسم، أيد قوضاز، ما شكراش اسم الله وبم هذا. لمن يتساءل أين حمود الليل في جمع شاورهم، هذا ردنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله إلى العلوين. المنار في قلب مشهد الانتصار التاريخي في اليمن،
2: لما تشاهد تلك المياه بمحاذاة تلك الجبال، هذا يعني أنك صرت حيث صارت قناة المنار هنا في باب المندب.
1: من قلب مشهد الانتصار التاريخي، المنار في باب المندب.
2: هذا هو البحر العربي، وهذا هو البحر الأحمر، وهنا حيث أقف وكاميرا المنار، هنا باب المندب، وهناك جزيرة ميون التي تتوسط مياه هذا المضيق، أحد أهم المضائق في العالم. على متن طقم تابع للقوات المسلحة اليمنية، تقدمنا نحو واحدة من أهم العقد البحرية في العالم، حيث تتقاطع الجغرافيا مع الاستراتيجية، إلى باب المندب، الشريان البحري الذي تمر عبره طرق التجارة والطاقة من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر وقناة السويس. أما صغر مساحة جزيرة ميون التي تتوسط مياهها، فهو ما يجعلها كبيرة الأهمية، وسيطرة القوات المسلحة اليمنية على هذه المنطقة تجعل الساحل اليمني جزءا من معادلة الأمن البحري الإقليمية والدولية. الملاحة في باب المندب آمنة أمام مختلف السفن والشركات، عبارة أعلنتها صنعاء، وهذا ما وثقته عدستنا فعليا، لكن مع استثنائها سفن السعودية حتى توقف الأخيرة عدوانها على اليمن وترفع حصارها عنه، وهو ما جدد التأكيد عليه أيضا مقاتلو القوات المسلحة اليمنية المرابطون في باب المندب.
3: أولا نرحب بقناة المنار إلى باب المندب، ونحن نعاهد الله ونعاهد رسولنا ونعاهد السيد المولى أننا سنبقى ثابتين في هذه الأماكن ولن نتزحزح،
4: ونقول للعالم بأسره المضيق آمن بأماننا إلا باستثناء ما أكد عليه القيادة السياسية في صنعاء،
5: ولن تمر أي سفينة من سفنكم إلا بأمر القوات اليمنية.
2: أكثر من 145 سفينة تجارية عبرت مضيق باب المندب خلال الأيام القليلة الماضية بحسب ما أعلنه مصدر في وزارة النقل اليمنية، ما يؤكد استمرار حركة الملاحة الدولية لتبقى سيطرة القوات المسلحة اليمنية على المضيق وجزيرة ميون تطورا يعيد رسم معادلات الساحل الغربي ويضع اليمن في موقع أكثر حضورا في حسابات الأمن البحري والنفوذ الإقليمي والدولي.
4: عندما تشاهد تلك المياه بمحاذاة تلك الجبال، هذا يعني أنك صرت حيث صارت قناة المنار هنا في باب المندب حيث تشير هذه اللوحة.
6: هذه هي بوابة باب المندب، وهذا كالجبل المطل على باب المندب بالكامل، المخنق حق باب المندب. افتح لها يا مؤمن يدخلوا يكيفوا.
4: يلا بسم الله توكلنا على الله.
2: من مضيق باب المندب غربي جنوب الجزيرة العربية في اليمن، حمود محمد شرف، قناة المنار.
0: حمود في مضيق باب المندب، من النت هذا سع. بعض المستمعين والله يحسسك ان معك الفانوس السحري. ما قال شرف علي عبد الوهاب المهدي ما يفعل المذيع الكامل في الاستديو العضل؟ ما كان يفعل حمود هذا السع في هذا البرنامج ويجمع شورهم كل خميس؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. ما كان يفعل حمود، ما كان يفعل حمود، ما يطلبه المستمعون وما عبلة. فلسطين من صنعاء، الدكتورة عريب أبو صالحة.
7: سام اف ام فلسطين من صنعاء.
8: من فلسطين المحتلة عريب أبو صالحة.

0: أعلنت قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن نجاح الدفاع الجوي السعودي في اعتراض وتدمير مسيرة معادية أطلقتها ميليشيا الحوثي قبل دخولها المجال الجوي المحظور لمكة المكرمة مساء الثلاثاء.
1: عاملين مكة مسمار جحا. عنوان رسالة الليلة على إذاعة سام اف ام برنامج وج مع شورى. وخير ما أبدأ به رسالتي بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية للعميد يحيى سريع، لأنتقل بعد هذا البيان إلى الافتراءات العربية والإسلامية بين قوسين السنية أو المتسننة ضد اليمن. نص البيان للعميد يحيى سريع يقول: إن الافتراءات والأكاذيب التي يروج لها نظام آل سعود المجرم باستهداف مكة المكرمة لا يمكن أن تنطلي على أحد، فهم من يدنسها بالفسق والمجوم واستجلاب العاهرات، ولا يوجد من اليمن أي خطر على المقدسات، فعملياتنا تستهدف منشآتها النفطية وقواعدها العسكرية وهي بعيدة كل البعد عن المشاعر المقدسة. وقبل هذه الافتراءات اللي راح أذكرها الآن في الرسالة، وجهت سلطات مكة والمدينة وجدة تحذيرات من هجوم صاروخي محتمل على مكة. ومع أن السعودية لم تثبت تعرض أي من تلك المدن لأي هجوم صاروخي يمني، إلا أن تحذيرها الاستباقي يأتي على ما يبدو ضمن حملة شيطنة تستهدف حركة أنصار الله وترمي عبر هذه الحملة إلى الحصول على إسناد من دول إسلامية في مواجهة حركة أنصار الله. وقد تم تنفيذ المخطط وطلعوا الكلاب الصهاينة المتأسلمين ينبحوا متوافقين مع إيدي كوهين اللي غرد وقال إننا سندافع بكل قوة عن مكة والمدينة وعن بلاد الحرمين. وأيضا عضو الكونغرس الأمريكي جو ويلسون اللي غرد وقال الحوثيون الأجانب العملاء الإيرانيون المحتلون لليمن، صوروا اليمنيين محتلين اليمن، المحتلون لليمن يهاجمون الآن المواقع المقدسة الإسلامية في مكة بالمملكة العربية السعودية يا حنون. إذا كان يقول تحالف مكة يعني أي شيء، فإن تركيا وباكستان يجب أن تعملا مع المهلكة العبرية السعودية لتدمير الإرهابيين الحوثيين الأجانب وتحرير اليمن من اليمنيين. تصوروا تحرير اليمن من اليمنيين. اسمعوا يا عالم، اسمعوا يا عالم سني، العدو الصهيوني بده يدافع عن مقدساتنا الإسلامية، وأمريكا خايفة وحريصة على الأماكن المقدسة في بلاد الحرمين تماما كما حافظوا ودافعوا عن الأقصى المبارك في القدس الشريف. شو يعني هذا الكلام؟ يعني أنه فيلم استهداف مكة والمدينة إنتاج البيت الأبيض واللوب الصهيوني، وأن السعودية دولة صهيونية بنت كلب، هيك معناها بوضوح. وبناء عليه المسلمين السنة أو المتسننين، وعلى فكرة أنا سنية يا إخوان، بس بحتم علي ديني وسنيتي أن أقول الحقيقة ولو على طائفتي أو جزء من ينتمون إلى طائفتي، مع أني ما بحب كل هذا النفس الطائفي سني وشيعي، لأن هذه النغمة ملغية عندي تماما. المهم اللي بدي أقوله أنه هدول المسلمين السنة من مشايخ وسياسيين قبضوها الساغ وباعوا شرفهم وعمائمهم وباعوا الله عشان أمريكا وإسرائيل. بيطلع لنا صهيوني سني نسمعه بيقول، طبعا للأسف هو مفتي لبنان عبد اللطيف دريان، يعمم على خطباء مساجد لبنان تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن محاولة استهداف مكة المكرمة، ويقول أي تعرض للسعودية هو تعرض لكل المسلمين وأحرار العالم. ابن الكلب، مع احترامي للعمامات الشريفة، أرضه عم تغتصب كل يوم من العدو الصهيوني وتقصف يوميا وما سمعنا صوته ندد ولا حكى بدنا نخصص خطبة الجمعة لإدانة العدو الصهيوني. فقط إدانة، مش طالبين منه إشي أكتر. برضو بطلعنا مفتي الأزهر يقول الاعتداء على السعودية اعتداء علينا جميعا، ما سمعنا الصوت سماحتك يا طيب في غزة والأقصى المبارك الذي يدنس يوميا، ما سمعنا صوتك يا طيب عند انتهاك أعراض حرائرنا الفلسطينيات في باحات الأقصى وسجون الاحتلال الصهيوني. للأسف أيضا بيطلع ابن كلب ثالث أمين عام مجلس التعاون الخليجي بيستفزنا بتصريحه، بيقول استهداف الحوثي لمدينة مكة المكرمة عمل إرهابي واستفزاز لمشاعر المسلمين. هدول هن المسلمين السنة للأسف. ولسه بتح تسمعوا كمان هناك خبر عاجل من أئمة الكفر في السعودية تحت شعار، طلعوا طبعا بيهاجموا أنصار الله، بيهاجموا السيد عبد الملك تحت شعار أو هاشتاج الحوثي يستهدف مكة. يقول إعلامهم ومشايخهم وأئمة الكفر عندهم إنه بيت الله وضيوفه من المعتمرين تم استهدافهم بطائرة مسيرة لقتل المعتمرين الركع السجود للمرة الخامسة، واعترضتها الدفاعات السعودية قبل تمكنها من قتل ضيوف الرحمن. اليمنيين كاينين بدهم يقتلوا ضيوف الرحمن يا جماعة. يقول أئمة الكفر يقولون الحوثي يكرر فعل أجداده الفرس القرامطة سنة 939 ميلادية. والله ضحكتونا يا أولاد اليهودية، أثبتوا إنكم يهود صهاينة بالأصالة. أيضا إعلامهم الصهيوني المتسنن والشيوخ تحليل اللواط والزنا لولي الأمر بيقول لا يعتدي على أرض المقدسات ولا يكيد لبلاد الحرمين الشريفين ولا يستهدف قبلة المسلمين إلا كل من خذله الله ولعنه وغضب عليه. الله يغضب عليكم يا رب. وبدعوا على السيد الشريف المشرف عبد الملك، وما بدي أنا أقول دعائهم بس بدي أرد عليهم وأقول اللهم اقسم ظهورهم هم وطهر الأرض من رجسهم هم وأنزل بهم بأسك الشديد هم يا حميد يا مجيد، اللهم رد كيد الكائدين منهم وأبطل مكر الماكرين منهم هم، اللهم اجعل تدبيرهم هم تدميرا عليهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذك القرى وهي ظالمة، عز جاهك وجل شأنك ولا إله إلا أنت. آل سعود ومن ولاهم ومن مشايخ وسياسيين ومن طبل معهم يا الله يا الله. بعد كل هذه المكلبة اللي سمعتوها واللي ذكرتها أقول باختصار، أين كانت هذه المكلبة اللي بتنبح اليوم؟ لم نسمع نباحها عندما كانت العاريات تحتفل بالرقص والغناء حول مجسم الكعبة. لماذا لم تنبح هاي الكلاب عندما ينتهك الدين باسم الانفتاح والتطرف؟ أين كانت تلك الكلاب؟ لماذا لم تنبح عندما تم إهداء قطعة من ستار الكعبة لتداس تحت أقدام رجل العهر والدعارة إبستين؟ أين كانت تلك الكلاب؟ لماذا لم تنبح عندما حولت هيئة الأمر بالمعروف إلى هيئة الترفيه؟ أين كانت هذه الكلاب؟ لماذا لم تنبح عندما كان ينتهك مهبط مسرى رسول الله صلوات الله عليه وسلم الأقصى المبارك؟ أين كانت تلك الكلاب؟ لماذا لم تنبح عندما كان يباد أطفال غزة؟ لماذا لم تنبح عندما انتهكت المحرمات ودمرت المنازل والمستشفيات والطرقات والأماكن الخاصة والعامة؟ لماذا لم تنبح عندما انتهكت سيادة وكرامة هذا الشعب اليمني المظلوم والشعوب المقاومة والمناصرة للقضية الفلسطينية؟ أين كانت هذه الكلاب عندما استقدمت السافرات الماجنات العاهرات؟ وهنا كلمة عاهرات صارت كلمة عادية يا أخوان، نرددها مع العميد سريع لأنها الأوضح بوصف ما يجري من عهر في بلاد الحرمين. أين كانوا؟ أين كانوا هؤلاء الكلاب من العاهرات الماجنات والراقصات العاريات للرقص والتعري أمام مجسم الكعبة الشريفة؟ أين كانوا عندما وضع سيف علي على خصر عاهرة؟ وين كانوا عندما أعطي 2 مليون دولار لعاهرة عارية مقابل حفلة رقص تعدت فيها على الذات الإلهية؟ هذا هو الأمين على الحرمين الشريفين واللي خايف على مكة والمدينة من أنصار الله اللي إن شاء الله بإذن الله سوف يدخلوها يوم ما قريب محررين، واللي عم بجيش اليوم العالم ضد اليمنيين. لا أجد ولم أجد أعظم رد على هذه المكلبة، مكلبة آل تيوس، غير رد محمد الفرح عضو أنصار الله، حيث رد على اتهامات التوسية وقال: اسمعوا يا أخوان، سؤال، نحن أحرص على مكة والمقدسات ممن أهدوا كسوتها لجفري بستين. رد صاروخي، أرض جو ساعق مضوي متشظي، يا الله، نعم، من أهدى ستار الكعبة وكسوتها الطاهرة المجرمة بستين لا يستبعد ولا يستبعد منه أن يقوم باستهداف الكعبة بصورة مباشرة. وليس بغريب على هذا النظام الصهيوني اللقيط أن يقدم على حماقات من هذا النوع، متوهما بذلك أنه بالإمكان أن يلصق هذه التهمة باليمنيين لكسب مزيد من التضامن الإسلامي والإقليمي والدولي. ومثل ما قلت لكم، أنا سنية يا إخواني، وعندما أتحدث عن أهل السنة لا أقصد هذه الطائفة الكريمة اللي أنا منها، ولكن أقصد المتصهينين اللي فيها والذين هم أبواق الفتنة الطائفية. فليس كل من رفع شعار أهل السنة يمثل أهل السنة، ولا كل من انتسب إلى المشيخة ولو كان بموقع المسؤولية المختطفة يملك حق الحديث باسم السنة وأهلها. لقد سئم الناس من أولئك الذين يتخذون من الدين ستاراً لمواقف سياسية، ومن بعض المتصدرين الذين يحاولون اختزال الإسلام السني في بيانات ومواقف تخدم أجندات لا تمت إلى مقاصد الشريعة ولا إلى مصالح الأمة بصلة. السنة النبوية براء من التوظيف الرخيص للدين، وبراء من تحويل المنابر إلى أبواق سياسية، وبراء من الارتهان لأي جهة أو أي مشروع أيا كان اسمه أو عنوانه. ومن يختار أن يجعل نفسه أداة في صراعات الآخرين فليتحمل مسؤوليته الشخصية، ولا يختبئ خلف أهل السنة ولا خلف مقام المشيخة. المبدأ واضح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا ولاية لمن يبيع موقفه الديني مقابل حسابات سياسية مشبوهة. نحن نحترم أهل العلم الصادقين، ونجل السنة النبوية، ونرفض في الوقت نفسه أن يحتكر أحد الحديث باسمها أو أن يجعلها غطاء لمواقف لا علاقة لها بجوهرها. السنة أمانة، والمشيخة مسؤولية، والدين ليس سلعة في سوق السياسة. وهذا الكلام كلام من أهل السنة الشرفاء وما أكثرهم، واللي منهم اللي حكى هذا الكلام الشيخ حسام العلي، رئيس جمعية الإصلاح والإنماء الاجتماعي في لبنان. تحية له من هنا، من منبر إذاعة سام، لكل أحرار السنة وشرفاء السنة في لبنان، في الوطن العربي والإسلامي. وأختم بمحاولة شعرية أرسلتها لي زوجة مجاهد، أهدتها لي وحبيت أسمعكم إياها، وبدي أقرأها باللهجة اليمنية العزيزة ألطاف. تقول طبعا بنفس الموضوع: قالوا أنصار الله قصفوا الكعبة، كذب وربي مالها مرتبة، الكعبة في قلوبنا محفوظة وحبها في ديننا منسوبة، كيف نقصف قبلة المسلمين وإحنا لأجل الدين خدنا حروبة؟ من يقصف الكعبة عرفناه زين، أمريكا وإسرائيل وكل عصوبة، هم من دنسوا القدس والمسجدين وهم سبب كل البلاء وكروبة، أنصار الله ما قصفوا مكة، بل يحموها من كل كذوبة. سلاحنا ضد العدو وعروشة، مش ضد بيت الله وقدوسة. قريبة وصالحة، فلسطين المحتلة، فلسطين من صنعاء.

سلام الله على الدكتور عريب أبو صالحة، وهذه الرسالة اللي تهز الجبال والتساؤلات، كمية من التساؤلات الكبيرة والعميقة لكل صاحب عقل، لكل من لديه لب يتأمل يعي بالفعل. سلام الله عليها وراعي هذا البرنامج المجاهد مع الله، يبلغك السلام والسامعين الأكارم. سلام الله على فلسطين، القضية الأولى للأمة.

0: في الرسائل رسالة: أنت متألق ومبدع أينما كنت، بوجود حمود أو بدون حمود. لا معنا فقرة اسمها بدون مذيع، ما بش بدون حمود. الله يحفظكم. طائر الشوق، الله يجبر بخاطرك يا طائر الشوق، دنيا وآخرة. هذه الرسالة: شوف البرنامج هذا ما ينفع لا أسكان يمين وشمال، أول مرة أسمع بهذا الشيء. اللي نعرفه يقولوا أسكان يمين بالذات إذا هي في تارة، لكن برنامج ما ينفعش. يلا سافر، يعني قناعتك وأحترمها. أبو عبد السلام الأسدي قال: وينه جماعة شاورما الليلة؟ مو صدق مدري أينه، خرج ولم يعد. أهم حاجة كل اللي أنسى المعوز والمشبك. إشاعات يا أبو عبد السلام، إشاعات. أيضا بيقول: معك مرة ثانية كأني دك القاع دك. سلام الله عليك أخي عبد الله، احنا معاكم عبر إذاعة وطن وسام، واصل والارتباط. تحية لإذاعة وطن صوت وزارة الداخلية، بترتبط معنا كل خميس. سلام الله عليهم أجمعين والقائمين عليها، والعزيز عبد العزيز القدمي. هذا رقم عبد العزيز، يعالجك من الوزيز. أبو الشهيد الغليسي، لك التحية والسلام. أنا عاد أقول لحمود شرف إنك ما بتقراش رسائلنا، أنت باب حجر الله. بعدها رسالتك طويلة عريضة، منين أقراها أمان؟ منين أقراها؟ سكي خلينا نقراها وبعدها سهل. مساء الخير، أشتي أسألك سؤال: بفي جربان همدان 10 مغارس قات بحط 10 مليون، والله يا أستاذ عبد الله سنة ونص محبوس، قالوا أنا كسرتوهن، ما أنا الذي كسرتهن؟ بصدق بصدق حمود شرف بحي الإذاعة، ما عندهم حجة، حبسوك. وين لما كسرتهن وبعدها قلت ما هو جربان قا همدان 10 مغارس قات ب 11 مليون حبسوك؟ بس ما فعلت بين خزنت ولا ما فعلت بين يا صادق؟ اعترف، هذا شيء اعترف ولا ما كان مش حبسوه؟ اعترف لي دلعين. قال حمود شرف بحيا الاذاعه: تحياتي لكم الاثنين. يا مالك كلاب. عصام رشيد الجرباني، اهلا وسهلا، خزنت بهن ولا ما فعلت بهن؟ انا ايش اقول لحمود انك ما بتقراش الرسائل؟ انا داري ما قريت هذا كله. بعد 10 مغارس قاتي يا مجرم تخزن بهن في الشكاي، وعدك محبوس، كم حبسوه؟ المفروض 10 سنين، اقلها 10 سنين، بذلناهن من السات. أما لها المخضربات يفعلوا لك 4 أيام إلا ربع. الله يفرج كربتك وكربة كل مكروب. إنه كيف خزنتها بهن؟ أخي ما قال شنو خزن بهن، ما ركن لكن بهذا 10 مليون، 10 مغارس قال بهذا 10 مليون. إن لقيت هذا يعني ما هو هذا بيسقوب ببيبس. صباح الخير يا أستاذ عبد الله، أين التيت حمود؟ ما يصلح البرنامج إلا بكم الاثنين. للماء وإحنا رموند، فنتان حجار يضرعون هكذا أنا وحمود ويشتغل الرموند، ما هذا يسقب الاتصالات 01، أبي أتصل من صنعاء ولا من خارج صنعاء؟ الذي بيدور حمود يتصل إلى نوحة الطيور. ما لك منذ حد يدور مذيع. الله بعض المستمعين خورات. انت حمود ما يصلح البرنامج الا بكم الاثنين، اما انت وحدك ساعة ذي بيكلم روحه، لا نفع نفسه ولا نفع غيره. علي محمد ادريس من محافظة حجة، احلف يمينك بتسمع الاذاعة. ايضا في الرسائل الاستاذ حمود في ساحل المخا بيغذي نفسه وانت تتعشى كدمومة، ما درى اني كدمومة. ندعو شعبنا اليمني الى ما دعا اليه السيد القائد الى الخروج الى كل الساحات، موعدنا الجمعة. اي بالله عبد العزيز الشعذمي ابو احمد، حياك يا ابو احمد. فلت اذاعة صنعاء، هاي لا يدري سند، ماشي اقول شو سند انك بتسمعني. زارة مستمعين يخلطوا بين إذاعة صنعاء وإذاعة ساء، وهذا سكان المنقولة. مستقبل اتصالات، مستقبل اتصالات بدون حمود قصي، بدون مذيع، وكل واحد يدلي دلوه واكبوها. كيف يدلو دلوهم؟ عايز هايبو ماء معاك، ما بشي ما بالإذاعة، ما عندي حجة. 01-322-653 اجمع شاورهم جناح الحيفي.
1: طقوم القبر نسري والهدف مصوني عش الخصم طول الليل جدي هرجع بزادة إذا قمنا وكانوا فوق.
0: بنستقبل صلاة من الحياة فينا. أيوة يا أخي، البقاء للأقوى هكذا يقولوا. نستقبل صلاة من الحياة فينا. الذي بيعجبهم يسمعوا حمود لا يتصلوش. يبقى بنقول لهم شو حالي ينتهزور على الهواء ولو بدون مذيع. 01-322-00 ما هو 322-00-05 هو هكذا متأكد يا 322-653 نصمها كذا عصر عمي. الله النور اليوم النور عجيب غريب. انا جيت ابو هلال الاذاعه يا جماعه الخير، ذهبوني للاستديو وقالوا قدم البرنامج، ما بحثوا لا حمود ولا الحيفي، مش احلام من الصدق. 3-2-2-6-5-3 انا اسف والله العظيم اني نسيت نص الرقم من يمن الصمود، نص الرقم مش معشوفه. الله والبرنامج نص هاي 3-2-2 لحظة اكتبه 3-2-2 احفظها ولا حاجة قبل ما تكتبه 3-2-2-6-5-3 انا اقول 3-2-2-0-0-5 ولا النص حق اذا عطر. هذا ما قد حدثت والله ما قد حدثت، عجيب هكذا الذي يجي مشو دولة. بدون حمود قصي، بدون مذيع، بدون مذيع، بدون مذيع، هذي يتصل ويدور حمود يطلع إدارة المرور. أيوة مشو حالي انتهزر على الهواء.

0: ما مش اتصالات معقولة ولا متصل ثلاثة اثنين اثنين ستة خمسة ثلاثة ولا بالرقم عجيب أخي مدري ما بسمعوناش معقولة ما بش ولا اتصال سكوش بوك معايا من الصمود ثلاثة اثنين اثنين ستة خمسة ثلاثة بس كان أتأكد من الرقم لحظة لحظة أنو دليل الهاتف ما عبش دليل الهاتف من أنت دليل الهاتف هذا الساعة ثلاثة اثنين اثنين ستة خمسة ثلاثة ذا من لقيه متصل
1: تفضل إذا عسام أفهم حقيقة أنه الاستوديو منور جدا جدا جدا
0: الله يجبر بخاطرك
1: لأنه ما بحضر وحموك ولذلك الاستوديو منور سلام الله عليك يا سيد عبد الله
0: وعليكم من الله السلام والتحية
1: أبو هاشم عبد الملك أبو دار من الأمانة
0: يا حيا وقوة تفضل
1: الله يعطيك العافية
0: الجميع
1: بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله المسيرة حق رضو إن شاء الله بإذن الله الذي دعا إليها سيدي ومولاي سيد عبد الملك سلام الله عليه جميعا نهب يعني مسيرة مهمة جدا جدا لنتحض أكاذيب اليهود أكاذيب الأفاكين أكاذيب الذي انتهكت الحرمات وزي إلى كتاب الله فلم نسمع لهم أي مبادرة ولم نسمع لهم أي انتقاد ولم نسمع لهم أي إدانة اليوم بيرتدوا الأكذوبة وبيرتدوا ما بيرتدها النظام السعودي الذي سطر الإسلام الكاذب والذي سطر الإسلام المزيف إلى جميع أنحاء الدنيا بفلوسه والذي سطر الوهابية وسنة الذبح وسنة الدواعش من النظام السعودي الوهابي النظام السعودي هو فعل أكبر جريمة في حق الإسلام وحق المسلمين زيف الدين زيف يعني وظف القرآن القرآن ظل موظفه في سبيل اليهود وحرف تفسير الآيات حرفوا تفسير الآيات في سبيل نصرة اليهود التوم مكترات الأمة وأموال الأمة التوهر اليهود في سبيل تعزيز قوة اليهود ضد المسلمين أهل سعود هم الذين هدموا الدين والله إنهم الذين هدموا الدين وإنهم الذي خربوا الدين وخربوا الإسلام وخربوا القرآن أين أنتم يا عرب؟ أين أنتم يا مسلمين؟ الدين الزائف الدين الكاذب الدين الصهيوني الذي تشتيه أمريكا الإسلام الذي تشتيه أمريكا والإسلام الذي تشتيه بني صهيون إسرائيل اليوم بيرتدوا أن الشعب اليمني الذي خرج بقبضه وقبيضه في مسيرة مليونية عندما أساء ترامب إلى الكعبة المشرفة ما سمعنا ولا كلب ينبح على ما قالت أختنا سلام الله عليها عريب أبو صالحة ولا سمعنا كلب ينبح كم انتهكت من الحرمات كم أسيء إلى القرآن كم أسيء إلى النبي ولا سمعنا لهم شفاة ولا سمعنا لهم كلمة اليوم بيرتدوا الأسر اللاشريف وكثير كثير من الأنظمة البايخة الأنظمة المرتمية في أحضار اليهود والنصارى اليوم بيرتدوا ما يرتدها اليهودي وجب علينا يا شعب اليمني وجب على كل مسلم أن يخرج غدا إن شاء الله بإذن الله إلى السبعين وإلى المحافظات كي نتحض هذه الأكذوبة وهذا الإفك وهذا البهتان العظيم الله أكبر الموت الأمريكا الموت الإسرائيل اللعنة على اليهود النصر الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسلام الله عليك ويجبر بخاطرك دنيا وآخرة أبو هاشم عبد الملك أبو طالب
2: ألو
0: تفضل
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: حياك الله يا عبد الله كيف حالك
0: الله يسلمك يا عبيك أهلا وسهلا
2: الله يسلمك معك عادل زي بقى من الأمانة
0: حياك يا عادل
2: الله يحييك والله يا أخي الكريم شدتني المواضيع هذه وحبيت أن أنا أشارك معكم
0: تفضل
2: أنا أولا أنتهز الفرصة وأدعي كافة أبناء الشعب اليمني رجالا ونساء للتفاعل للخروج يوم غدا، لأن هذا واجب ديني ووطني لكي نعري النظام السعودي، هذا النظام المجرم الذي يعني بيتباكى على مكة. والله إن احنا نخاف على مكة من السعودي نفسه، يعني أصبح يعني يستعطف الناس ويستعطف الدول الإسلامية والعربية على إن يعني إننا اليمنيين بنضرب بيت الله الحرام. نحن من عم نحميه؟ يعني من الذي خرج عندما أساءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من الذي خرج عندما أساءوا إلى القرآن الكريم؟ غير اليمنيين ما حد خرج، ما حد تكلم، وهؤلاء علماء السلطة، علماء السلطة، الجبناء المجرمين، العلماء السعوديين يعني يعملوا على ما يريدون، على ما يشتوا. ولكن أنا أعتقد أن السعوديين قد افتضحوا، يعني النظام السعودي افتضح وتعرى، ولكن خروجنا يوم غد هو واجب وطني وديني وإسلامي بحت. نخرج نعري هذا النظام المجرم، وأدعو يا أخي، أنا أدعو النظام السعودي، يعني استغرب النظام السعودي، الشعب السعودي، ليش الخنوع هذا يا أخي؟ ليش الجبن هذا؟ يعني أصبحنا نتألم إحنا عليهم، يعني أكثر من ما نتألم على أرواحنا، يعني في بهذا الطريق، بهذا الخنوع، بهذا الانبطاح. يعني ليش ما ينهض الشعب السعودي يعبل له حل؟ والله يا السعودية إنها لا توصل إلى أسفل السافلي. السعودية هي وراء كل جريمة، السعودية هي وراء كل مصيبة للدول العربية والإسلامية. من الذي نصر غزة غير اليمنيين؟ يعني ويتباكى لك. وأما الجبناء المرتزقة، فأنا أستغرب يعني ما بقى معاهم. ليش يعني ما ينسحبوا من المعارك؟ يعني أصبح يقاتل يعني تحت مظلة السعودية لأجل السعودي؟ يعني أي نظرة سعودية؟ أو لا يدافع على وطنه؟ هؤلاء جبناء، هؤلاء منبطحين، قلبك حربوا وبان كل شيء. والحمد لله، أنا أهني السيد القائد وأهني القوات المسلحة اليمنية البطلة الباسلة على ما قامت به، وأدعو للمجاهدين إن الله سبحانه وتعالى ينصرهم ويثبت أقدامهم، ومن نصر إلى نصر. شاكرا لكم يا أخي عبد الله، لجميع أفراد الإذاعة فردا فردا، وكذلك العزيز الغالي عبد العزيز القدني والأخ سند الكميم والأستاذ حمود شرف، ولك كذلك التحية، وفتح الله عليك.
0: الجميع ولك التحية والسلام. عادل ذيبان، شكرا لك. فالرسائل قال: أسعد الله صباحكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الجريح أبو منتظر المطري. إذا سمحتوا أشتي أسمع زامل يا سيدي تفداك العناق والروس إن شاء الله بإذن الله. نلبي طلبك.

0: في الرسائل قال أنتو أحلى ثنائي وكلن يكمل الآخر وما تكون حلقة إلا بكم الاثنين. لما قد حدثت اثنين مذيعين في برنامج واحد. حرب الحاج حياك يا حرب، اسمك كله بحرب الحاء ما شاء الله ما شاء الله، عاد يشتي يعني يضل على الحروف حقك كل من الحلق ما شاء الله عليك، لك التحية والله يجبر بخاطرك. احنا بالفعل يعني ما ينفع البرنامج إلا باثنين، ما ينفعش بواحد، بسرعة فعلة. لهذا الذي يجي في البرنامج هذا الواحد بيتحمل مسؤولية كبيرة. أنا ما جيت البرنامج، أنا جيت أبوه للاستديو، الصوتك ما بشحنا منه. أيوة لك التحية. قال يا والله إن قد سمعت بالذي كسر القات أزيد من قد سمعت بالذي كسر القات أزيد من النيابة. والذي رسل رسالة يا أخي، أنا قريت رسالة بس لا غير، ما سمعت أبوه ولا شيء. حرب الحاج حياك يا، المفروض أنك الحاج حرب، لكن حرب الحاء كيف اسمك؟ والله إن قد نسيت تصدق بالله. راعي أينو راعي ندور اسمه. أيوة حرب الحاج، صدق إنه ما ينفع لا الحاج حرب، تأكد من اسمك في البطاقة. السلام عليكم حفظكم الله، أرواحنا للسيد عبد الملك الفداء، نسأل من الله أن يجعلنا فداء له. أهلا وسهلا، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل ما بحث كل ما بحث كل كل ما بحث كل كل ما بحث كل ما بحث
1: يا أستاذ. أنا اللي في الاستديو أحقق مع شغلي وما بحث، فعد من المنظور مقد إلا ذلك جندالش وعد الله.
0: قد قريت رسالتك، قد قريت رسالتك، ليش التكرار الممل على المستمعين؟
1: ليش قريتها؟ أي حق قريتها؟
0: والله أني قريتها والله.
1: إذا أنا فنت المطبخ.

0: حيا ما لكم تغسل هذا الساع؟
1: لا أنا بس أنا غسلت.
0: من معنا؟ من معنا؟ من الأخ؟
1: قبل شوية
0: حسين حجر. حسين حجر صح؟ حسين حجر
1: أكيد.
0: إن اتصلت الإذاعة سام برنامج بجمع شاورم.
1: وهو فنان
0: أخي ما بتدور. أمان ما قمت بفعل بالمطبخ هذا الساعة. أمانة ايوه لو ما سمعتش الرساله لان انا والله انا قريتها.
1: قمت اكلت لي حاجه كنت بتجاوب.
0: ما بي عشاك
1: وبسير العشاء لك وحدك اليوم مد الله.
0: يا حسين
1: نعم.
0: البرنامج ناقص بامانه حمود. ما هو موجود.
1: شوف مثلا التي في يمن الصمود بتي في احد الاحرار باقي
0: كل النكهات الخاصه.
1: كل برنامج للنكهات الخاصة.
0: أيوة.
1: هذا البرنامج بسم الله فلاحي.
0: يعني قد قلت الأستاذ حمود قلت يا أخي مثلا إذا غاب واحد ما يطلع على البرنامج.
1: سعر واحد سلس جن عبد العزيز.
0: أخي ما ينفعش.
1: عبد العزيز ما قدمي.
0: اسمع أصلا قلت لحمود شوف يا حمود ما ينفع البرنامج إلا بالاثنين. قال إذا واحد مرض إذا واحد تعب إذا كذا إذا يعني بتجي دار. قلت ما رأيك ما نطلعش بالبرنامج؟ قال مشو سابر.
1: لا بالله طلعوا وتسلف واحد ثلاث
0: نام جولة تعز.
1: قال نعم عشان تجيب الحرائق. حصل حصل.
0: بعين الله وانتو بتوفوا ما نقص
1: والله من جوا أبدا أقول لك إحنا بنجتمع كأسرة الجميع الكل الآن قدم ملتفين حول الراديو ما تفعلوا لنا ما بتشعوا لنا
0: ما أدري والله ما
1: أمانك بتشبعوا دفرك والمستمعين.
0: يا جماعة شاورهم شوف بيكون للنكة خاص بأمان والناس بينتظروا انتظار كبير ومختلف الفئات. شوف أنا أستغرب بأمانة يعني حتى مثلا البعض ما يعرف عبدالله الحيفي إلا مع حمود شرف في جماعة شاورهم والبعض لما يلقى حمود مثلا يقولوا له أين عبدالله الحيفي؟
1: أيوة
0: وأنا حتى بيكلمني قال حتى في جبهة الساحل الغربي وهو بيتنكل من اينو عبد الرحيبي ولانا لو ما يلقوني اينو حمود شرف ولا تخلق الله غصن سلام.
1: كان في اول الليل بتلقى في سند الله يرعاه
0: له التحية
1: وانهم بيدوروك.
0: من بيدوروا؟
1: قلنا لهم ممكن القس
0: وموكف في ذا عدساء انت كرر لقيوني ناس قالوا لي بيقول لي من الاخ قلت عبد الله الحيفي قالوا دي بتجي مع حمير الشعبي ما صدقتهم شنو بيسمعوا.
1: لو سمعك حمير
0: من حمير؟
1: لا يشتل
0: إنه مذيع هذا بيجي في إذاعات حمير
1: هذا في مصر
0: مشهور
1: بالتالي
0: إنه في صوت لندن
1: أكيد.
0: حمير محمد صالح الشعبي مذيع كبير يعني ها
1: جدا وذو ثقافة عالي جدا تعلموا منه.
0: ما هي الإذاعة الذي بيطلع فيها؟
1: كلهم
0: عالية كلهم ده الحين بيتحايل لك عن بعد
1: جابوا بيتسدن لإناون أورجي اللي بيحكده.
0: ما هي الرسالة الذي تبرقها؟
1: يا سيدي سيدي أبقاعد الله عليك كفتا ووسع تدرك حتى لجرائم هؤلاء الأنجاز من بني سعود هؤلاء الذي بيتشدقوا بالحرم في عام 1979 لو ما لجأ جهيمان تقريبا جهيمان العتيبي
0: أيوه.
1: ولجأ للحرم استعان النظام السعودي بقوات فرنسية جنب القوات ودمروا حتى الحرم كله. ليش بيخفوا هذا ولا في 1924 طحنوا مكة بكلها مش غير الحرم. فلا يكذبوش على الناس وليتقي الله علماء السوء هؤلاء الذين يبيعون دينهم بدنياهم. أما في وغيرهم هم عايز يفعلوا لما بسمه مش هاجب بمبلغ وقت لما مش هاجب بلاش بسرس علي صالح
0: كلما تفوح
1: في البيت بثلاث بيت مليون
0: كلما تفوح
1: ما كلماهم هؤلاء زي كل مثلا الدفع المسبك ولذلك الآن إحنا في زمن كشف الحقائق. اليمنيين أثبتوا مش بالقول بالفعل عشقهم لرسول الله وعشقهم للمقدسات. هؤلاء الناس بيقاتلوا على أولى القبلتين وبيضربوا صواريخ من على بعد 2000 إلى 2500 كيلومتر، والسعودية تجبر لهم ما بسمعناش موقف إلا على ما قال سيدي عبد الملك عادوا بيمنعوا الصواريخ لا توصل والمسيرات.
2: نعم
1: يعني من اليهودين أكثر من اليهود، لكن مع ذلك والله الله يفعلوا ما فعلوا إلا الحق. أبلج وصلت تضي إرادة الله غصبا عن أبتهم، وسينال اليمن حريته واستقلاله ويسود الحق، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى. ما عاد أطول شيء جماهير عيني بهرن وفوقي.
0: سلام الله عليك حسين حجر.
1: وعليكم.
0: النبس مع البرنامج وما شنش مخزن؟
1: كنت بين أقرأ ورق واسمعك، وبعدها عندنا حالة ساعة خزان كبير قلت لي خزننا واحد وشوي بعد كنت زيت قال حين وخميس
0: ده الحين حمير مخزن في الشكة
1: وكان في الشيء تحاكي.
0: الله ما علم أنت لك قصبة صاحك العصير يتحاكى منه.
1: والريفة
0: سلام الله عليك
1: حسن حجر. لا أعطي حجر سلسه.
0: من هذا؟
1: الأستاذ حمير.
0: وين بيطلع في أي داعك كل دليل؟
1: بعد أدام دليل زي حمير الشعبية العام اسم نفسك هكذا فعلم دورة الشعبية العام
0: بعدك هيتش.
1: لا لا جرب الاسم بالضبط
0: حمير الشعبية العام ما ينفعش حمير
1: هو كان فاك هذا الصوت حق المستمعين كلهم عام يعني.
0: ايوه ايوه لكن بغض النظر مكتوب مكتوب في البطاقة حمير محمد صالح الشعبي
1: شوف على النقل على السيارة النقل
0: هو انت ولا انا
1: انت دونك العقد
0: شوف يا لا تقولنيش ما لم اقول اذا سمح
1: وانا ما قلت.
0: حسين حجر ماذا تقول للاخ حمير محمد صالح الشعبي؟
1: اقول له
0: سير وعين الله ترعاك. سير وعين الله ترعاك.
1: لا عبد الله ونحن في انتظارك ساعة بابا.
0: ايوه لا تسرع يا بابا نحن في انتظارك.
1: لا تسرع يا حمير فنحن في انتظارك.
0: ما يقدرش يسرع وهو مخزن.
1: للمه
0: يسرع بقعته طاعة مضر.
1: او في ست مثلاثة.
0: قال لك يزرع بقعد صاح المطر ما هو هذا
1: بيفحص بيفحص.
0: ايوه وبعدها شوف حمير هو الوحيد الذي ما يشارك لو ما يدفوا
1: ولا يسطى يفحص الداري. ليش
0: ليش
1: عزيز هل أفضل أنا
0: له التحية أين ما هو
1: والله عافية و...
0: ليش أو مريض أو مريض حمير إنه حمير حمير أو هو مريض لما قلت الله يعافي
1: العافية بيطلب الإنسان دائما
0: أكيد لكن مثلا قلقتني على الله سافر الهند وما بش عندنا خبر
1: أينه
0: الهند
1: ما يفعل
0: يتعالج ما يسار يفعل يفعل فيلم هندي
1: يتعالج
0: على السرعة يعني الله يعني أنت متأكد أنه بخير حمير ضمننا يا أستاذ حسين
1: فعلوا الهدصة
0: ما عاد معنا حمير
1: بعد خليفة ذلية بصدق صلى الله
0: كيف خريف؟
1: ساعة خريف
0: ساعة الرمان
1: ساعة خريف الرمان
0: هذا هلأ ما بلا سفرجل مكبت
1: ما بلا هذا لي يدرقت توريح تحدي يقول بقام
0: سلام الله عليك أين ما هو
1: وعليكم
0: وعليك يا حسين والسامعين
1: والحشد الحشد يرجع هذا جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى اللي ما يخرج لا يصلي صلاة قبله ولا يدي حاجته الدين إن لم يكن في التحرك فلا بشدي
0: رسالة
1: وليس طقوس الدين جهاد في روحه
0: اي بالله
1: الله يعافيكم
0: لك التحية حسين حجر
1: مع السلامة
0: مع الله رسالة قال صباح الخير لك من دون حمود حمود قده نوم وانت ما قد عشيك المخرج راقد ولا عدك ولا